فيه كلمة الأداء يقرا إيه لو عشنا جوه فيلم أو أغنية حياتي بتقولي خلص مفيش وقت بيمد العمر بسرعة بيجري بيا وأنا من جوايا عايل مش مستعد مش عارف ليه الناس كلها مثالية متأكدين من كل حاجة مفيش شك بفكر فيكي ساعات بحلم مش لاقي أي حل صحيح مش مهم

سافرت بروح نفس الأماكن يمكن أقابل صعب أخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبلك.

مش حد معايا رغم الناس حواليا كتير انا وحيد بكتب حكاية لسه واقف في البداية الورقة بيضة لكن فيها الشخة بيضة فيها رسمة مكان احلى فيها قهوة وقت مني وانا السرح وفيها عينيكي مرسومة لكن مش واضحة بحاول افتكر كل الملامة سامح نفسي على عمر ما عشت وش على قلب خاف يدق طول حياته على كل سؤال ما سألتهوش اكتر شيء مخيف هو الخوف ذاته انا ناسي كل حاجه بس فاكرك

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

إلهي، من نسيج الشوق صغط الحس فينا والجنان، فعلى هديك سرنا نغزل الحب ونسقي بالحنان كل روض كل زهر يا إلهي. ولنا يا رب أكباد على الأرض تسير، خلفها يمشي الضمير، ويسير الحب والشوق وينساب الحنان، وتراعيها قلوب وعيون بالأمان. يا إلهي، إنهم أولادنا أكبادنا، أعطنا الرزق لكي نطعمهم قوت يوم وهدى، وأعنهم يا إلهي في الحياة، وأنر كل طريق يعبرونه، فعلى حرماننا شدنا لهم كل روض كل زهر يقطفونه، وغزلنا بالحنان من نسيج الشوق آمالا عليهم وجنان، تمطر الحب عليهم والأمان يا إلهي.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

الراديو 90 90 هواها مصري. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: الراديو 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر، وأكد رئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان الراحل أثر الغناء بأعدب الإبداعات الفنية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، مشيرا إلى ما تشهده المرحلة الراهنة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تنعكس على جهود التنمية في الدول الإفريقية. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية مشروعات البنية الأساسية للقارة الإفريقية وكذلك المشروعات محل التوافق العابرة للحدود. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله الدكتور سيدي ولدتا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك وكذلك التطورات المتعلقة باستضافة مصر بمدينة العالمين في يونيو 2026 للنسخة الأولى من منتدى الأعمال الإفريقي. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعا مع مسؤولي شركة إيل الإيطالية وذلك خلال جولته لتفقد الحفار البحري المصري القاهرة 2. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي افتتح مكتب بريد بني سويف الرئيسي بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية. كما تفقد وزير الاتصالات سير العمل في سنترالين شرق النيل. رياضيا، مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالدوري الإنجليزي، وبورنموث يفوز على كريستال بالاس بثلاثيات نظيفة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 13.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بديجارتات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح في زردة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
4: Start your day with Ahmed Yunus.

صباح الخير، صباح الفل والهنا على الصبحيه، واهلا بيكم في حلقه جديده من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 اف ام. درجه حراره في القاهره النهارده خلي بالكم هتبقى 24 بس نهارا، وبالليل 14. كان في ساقعه حلوه كده بالليل، ايه الاخبار؟ كانت عامله معاكم ايه؟ اسكندريه بقى 20 15، الاسماعيليه 25 16، درجه الحراره في العريش 20 14، شرم الشيخ والغردقه 28 17. صباحوا علينا على واتساب راديو 90 90 شغال اهو 010 400 90 90 4 010 400 90 90 4. وابدأوا معانا يومكم في صباحك ومطرحك على راديو 90 90.

انت عارف ان النهارده اليوم العالمي للمرور، وبما ان في ناس كتير بتسمعنا وهي سايقه في طريقها للشغل او الدراسه او اي مشاوير تانية موصلين الولاد الامتحانات، كثير السعاده هيقولك النهارده شويه نصايح مستوحاه من المرور ومن الشارع والحياه المروريه. ما تستعجلش، طولة البال بتخليك تكسب اكتر. ما تخليش الكلاكسات والدوشه اللي بتزن حواليك تحسسك انك متعطل او متاخر او حتى مسبب في تعطيل الطريق. طالما انت متاكد انك ماشي صح وما بتضرش غيرك، كمل زي ما انت في طريقك. افتح الاشاره اللي جواك، ادي نفسك الضوء الاخضر انك تعمل حاجات كتير مأجلها وعايز تاخد خطوه فيها. ما تاخد الخطوه دلوقتي، مستني ايه؟ زي ما بنسيب دايما مسافه بيننا وبين العربيات اللي قدامنا، لازم نسيب مسافه امان كافيه بيننا وبين الهموم والمشاكل، مسافه اسمح لنا نفصل شوية عن اللي بيضايقنا وبيضغط علينا بأي شكل. لو انت ماشي في طريق وحسيت في النص انك دخلت شارع غلط، اول حاجة بتعملها ايه؟ بدور على الاول يوترن وتلف وترجع تاني. وده بالظبط اللي لازم تعمله حضرتك وحضرتك في حياتكم. مش لازم تكمل الطريق للاخر طالما انت عارف وخلاص بدأت تحس ومتأكد ان الطريق ده مش صح ومش هيوصلني للي انا عايزه. لف وارجع تاني. زي ما المطبات اللي بنقابلها في الطريق بتفكرنا ان احنا نهدي السرعه وناخد بالنا من الطريق اكتر، وبنعدي المطب ونكمل طريقنا عادي، مش بنركن وننزل نقعد جنب منه ونعيط. ونفس الكلام نقدر نطبقه على المطبات اللي بتحصل في حياتنا كتير، وليها تاثير، وتعطلنا، لا مش هتمنعنا نكمل طريقنا. واخيرا، لو الشارع واقف دايما بيكون في حلول تانية. شارع موازي، تخريمه من شارع جانبي، لفه توديني من طريق تاني. وده برضو اللي اكسير السعاده جاي يقول لك النهارده طبقه في حياتك يا صديقي العزيز. في حلول تانية ندور عليها بدل ما نقف ونقول خلصت الحلول. يلا صباح علينا على واتساب الراديو 9090 010 400 9090 4. انت معنا في صباحك ومطرحك على راديو 9090 FM.

حكومة مطرح على راديو 99. المجلس الأعلى للإعلام أعلن إلزام الوسائل الإعلامية بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة للطبيب الراحل ضياء العوضي، وده بعد تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر بشأن ما يتم تداوله من محتوى إعلامي خاص بالطبيب المتوفى ومقاطع فيديوهاته المصورة التي ممكن أن تتسبب في ضرر بالصحة العامة وبتمثل تهديد مباشر لحياة المواطن. وحاليا بيتم التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الصحة والسكان كانوا نقابة أطباء مصر لإصدار لائحة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء عموما على كافة الوسائل الإعلامية بما يتوافق مع القواعد المهنية والأكواد المنظمة للممارسة الإعلامية والطبية. يلا نصبح على الصبحوية اللي صبحوا علينا، بتصبحوا علينا على واتساب الراديو 9090104. صباح الفل طارق عبد الحكيم، صباح الفل من تليفون اخره 095، صباح الفل الولاء، وصباح الفل دعاء حجازي، كريم عبد الله ومحمود، صباح الهنا وسامبو، صباح الفل وهند ونسرين، صباح الجميل ومريم الحناوي، صباح الفل. في كمان لافين زيتون بيرجع مع بداية المدرسة فقط وليه مدة معينة وبيتوقف ويرجع مع بداية دراسة تانية. مانيا صباح الفل، أفراح صباح الهنا، كمان إلهام صباح الفل، حمدي وحنان بدران وإسلام خضر ونور ومكرم ومرنة وأميرة، وصباح الفل عبد الهادي، وصباح الفل النور، وصباح الفل أحمد إبراهيم، وكمان صباح الفل مريم ولؤي وياسين وألين وأولندا ولمار وعيصل، وكمان صباح الفل يا احمد او استاذ احمد من تليفون اخره 96، انا مش استاذ انا احمد وعلى طول، او يونس ومينا ناشد وامروجي صباح الفل، وحنان نعيم صباح الهنا، ومحمد مرسي صباح الفل، ودينا وحبيبه. النهارده اعتقد كله بقى يعني يا في اللي خلصوا امتحانات بقى خلاص من الاولاد الحلوين الطعمين، يا في بقى اللي خلاص على وشك يخلصوا، وفي اللي لسه هيبداوا الحفله بقى الحفله مع معاد الامتحانات. انتوا لسه معانا في صباحك مطرحك على راديو 99 FM.

0: صباح الفل الجديد، احنا لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 اف ام، وعايزين نصبح على كل الصبحويه. وامبارح طبعا كله يعني كله كان بيتكلم ولازال الناس هتتكلم، وكلنا هنتكلم عن الفنان العظيم هاني شاكر رحمه الله عليه اللي وفاته المنيه امس امبارح. رغم ان كل كان حاسس ان الموضوع خلاص، لكن برضو تلقي الخبر كان صعب على الجميع. رحمه الله على الفنان العظيم الفنان الاستاذ هاني شاكر. 600 أغنية في 50 سنة، مسيرة أمير الغناء العربي. قدم هاني شاكر خلال 50 سنة 600 أغنية تنوعت بين الأغاني الرومانسية والدرامية والوطنية. الألبوم الأول هاني شاكر ياريتك معايا كان سنة 1974، بدايته سنة 1972 حينما قدمه الموسيقار الراحل محمد الموجي للإذاعة المصرية. طرح 29 ألبوم غنائي بتوقيع كبار الشعراء والملحنين في مصر والعالم العربي. آخر ألبوماته اليوم الجميل، وده كان سنة 2024. تولى هاني شاكر منصب نقيب المهن الموسيقية لفترتين متتاليتين عام 2015 و2019. تفاصيل الأزمة الأخيرة أكيد كلنا نعرفها، وبداية من القولون ونزيف وتعب في الرئة، ولكن وفاته المنية أمس. رحمة الله على الفنان الجميل وصاحب الضحكة المميزة الفنان هاني شاكر.
1: يونس أتى في الحال ليحقق المحال، يونس في الصباح إعجاز وخيال. على الراديو 90 إنه أعظم راديو بين المنافسين.
2: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
3: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين، كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم، الأرقام صدمته، والمصاريف خزنته، وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
4: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
5: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
6: عاوز تظبط اليوم يبقى تسمع صباحك ومطرحك على راديو 90.

سبعة تسعة صباحا على الراديو 99. الفنان هاني شاكر من أقرب الأصوات للقلب ومن أحن الأصوات ومن أطيب الشخصيات بشهادة كل اللي موجودين حواليه، حتى اللي ما يعرفوش. مجرد ما كنت تشوف الفنان هاني شاكر بضحكته البسيطة الجميلة وخفة دمه كنت تحس إنه واحد من بيتك. أكيد يستاهل إن احنا كلنا ندعيله وربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته. الفنان هاني شاكر علامة مميزة تبقى للأبد.

0: صباح الخير، احلى ديوان اسمعكم من راديو 90.
1: امبارح عرفنا ان تم القبض على الشريك في المدرسة الخاصة او مدرسة اللغات عموما اللي متهم بالتعرض او بتعدي على طفلة. طيب احنا مش هنفضل نعيد ونزيد في الجملة بتاعه، طب والمنظومة التعليمية، طب احنا هنعمل ايه، طب بصوا يا جدعان، هو القصة بقى دلوقتي ان احنا دخلنا في اطار من الجرائم اللي احنا ما كناش عمرنا نسمع عنها انها بتحصل في المجتمعات بتاعتنا، المجتمعات العربية والمجتمع المصري تحديدا ما كناش نسمع الحاجات دي، وكانت حاجات شاذة وحاجات نادرة جدا. معرفش بقى هي السوشيال ميديا اللي بينتها وكانت موجودة، ولا احنا اللي بنتغير، ولا احنا اللي بنتنايل، ولا ما تفهمش ايه. الفيديو نزل وما انصحش حد يتفرج عليه لانه فيديو مؤلم جدا للباشا شريك في المدرسه واحد المسؤولين فيها وهو بيعتدي على طفله. طيب العمل ولادنا، انا مش هتكلم بقى ولا هوجه رساله بقى للمسؤولين ولا حاجه، هو الداخليه قايمه بشغلها بجد على اكمل وجه، وطلع كل المسؤولين في المدرسه والمدرسين يصوتوا ويلطموا ويقولوا ملناش دعوه وما نعرفش حاجه زي كده. والادهى من كده يا جماعه ان الفيديو متصور بقاله سنه ونص ولسه جاي ينزل دلوقتي، هو حاجة كيدية يعني. حتى اللي صور ونزل هو مش بيصور وينزل عشان الضمير واضح يعني، لا، هو في ناس قالوا كان حد عايز يرجع المدرسة يعني. الفيديو متشال يعني، عارف اللي هو متشال في جيبي كده لحد ما يتم استخدامه في الوقت المثالي. طب السنة ونص اللي انت شلت فيهم او شلت فيهم الفيديو ده يعني ما جاش في بالك او في بالك انه ممكن يكرر ده بدل المرة 1000 مرة؟ لا، ولا احنا بس بندور على فرصة ننتهزها لينا احنا بس؟ طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنتكلم للمرة المليون مع ولادنا، ممنوع حد يقرب من المناطق الفلانية، ممنوع حد يحضني، ممنوع حد يقعدني على رجله، ممنوع ممنوع كل بقى هنفضل نقولها. احنا لسه كنت بتكلم مع مراتي الصبح وبنتكلم في النقطة دي وقلتها عيدي تاني وتالت وعاشر، مفيش حاجة اسمها صحاب، مفيش حاجة اسمها البوس، مفيش خلاص. هو دلوقتي اللي في ايدنا عيالنا، احنا طالما مفيش حد بيتحرك او مفيش حد بقى بيبقى فيه عقوبات رادعة وبيتم تخفيف العقوبات لاسباب سن ومش عارف ايه، ماشي، هو السن ده هو اللي كان سنه كبير ده هو بيعمل حاجة زي كده كان سنه كان نغة يعني، ما كان كبير برضو، فاحنا اللي هنشوفه احنا اللي هنتكلم فيه ان احنا عيالنا كل يوم كده حضرتك وحضرتك تمسكوا الولاد وتقولوا لهم ممنوع، مفيش حد يقول لنا اقعدوا على رجلي، لما نحس حد بيعمل حاجة زي كده نجري نصرخ نعيط نفضح الدنيا ما نسكتش على طول، لان اكيد الطفلة دي الخلاص الواضح مليون في المية يتهددت عشان ما تتكلمش من الاستاذ اللي عمل ده، استاذ ايه، من الزفت اللي عمل ده، او ما كانتش فاهمة ومش مدركة وما فيش حد بيوعي، او وصلت لحالة نفسية سيئة جدا فالتزمت الصمت. ما هو في ردود افعال يا عيني من الولاد او من اي بني ادم انه لما يتصدم يسكت، فاحنا هنعمل ايه؟ هنمسك ولادنا وما بقاش في كسوف يا جماعه. انتوا برضو قولوا لي، انا عايز اولياء الامور اللي سامعيني شاركوني الراي، ابعتوا لي على واتساب الراديو 9090104، قولوا لي ايه الصح. انا شايف ان الحل يبدا من عندنا احنا، ان احنا نوعي ولادنا ونسيب بقى المسؤولين ياخدوا دورهم. يعني هي الداخليه ما تاخرتش، بس هي الداخليه مش قاعده معانا جوه المدارس يعني. طب احنا نطلب ايه؟ نطلب ان الداخليه تكون موجوده جوه المدرسه، نطلب يكون في الداخليه تعين كل مدرسه يبقى فيها 2-3 عساكر وظباط يعني، ما هو نعمل ايه لما المكان بتاع التربيه والتعليم بيحصل فيه حاجه زي كده؟ ما هو من يوم ما خلاص بقينا نفكر في التعليم ابو في الشيء الفلاني، وان اولادنا ما يتكلموش عربي، وان لازم الكلام الانجليش يتحشر في الكلام، ونسينا الحاجات الخاصه بالتربيه، احنا بقى علينا مسؤوليه وبقى علينا ذنب، لان احنا خلاص احنا كل اللي هممنا التمرين، وكل اللي هممنا اللغه، وكل اللي هممنا. وده مش نقد معناه زيكم، بس هو القصه ان في حاجات اغفلناها في النص وقعت منا وتسببت في ده. هو إنسان مريض، بس إحنا ولادنا لازم نوعيهم، لازم نفهمهم، لازم نفضل نقول الكلام مليون مرة لحد خلاص هما مجرد ما يلاقوا حد كده بيقرب، بس بيقرب خلاص ممنوع. فكرة إن أنا هنضحك عليه بحاجة حلوة، لا، هو ولادنا مش كلاب بيترمى لهم عظمة أو حتة لحمة فيها سم، فهو مجرد ما يشوف الحلوة أو الحاجة الحلوة يجري عليها، لا، ممنوع. في مناطق ممنوع حد يقرب منها، مناطق نتكلم بوضوح ونتكلم بمنتهى الصراحة، ممنوع. اوعى ما تسكتش، وانا هزعل منك لو حصل حاجة زي كده وما جيتش تحكي، وكل شوية نعمل لهم استجواب كده لطيف، تعالوا احكولي ايه اللي حصل، في حد عمل حاجة، في حد عمل اللي احنا متفقين ان احنا لو حصل، ويحسوا ما يبقاش في ترهيب واحنا بنكلمهم عشان يحسوا ان احنا اصحابهم ونحن مفيش حاجة، لا بالعكس ده احنا بندردش مع بعض. فمن فضلكو يعني احنا كلنا علينا دور لولادنا، عشان احنا نفسية الولاد بتتدمر. هو دمر بيت كامل مبدئيا، البنت دي الله يكون في عونها وفي عون اهلها، ودمر بيته. يعني هو بيته ضاع، يعني انت عملت العمل السودة، وبعد سبحان الله على ستر ربنا يا اخي. يعني شوف الفيديو ده بقاله سنة ونص واتكشف دلوقتي، لك ان تتخيل الموضوع ده تكرر كم مرة. احنا في تحقيقات وفي حاجات وهنعرف في الفترة اللي جاية، لكن احنا كل اللي هممنا احنا كاباء وامهات دورنا ايه. لازم يكون في احكام رادعة للي يعمل كده، وانا اقول ياخد اعدام من بوب. المشكلة الاحكام بتطول، زي الراجل بتاع المنصورة بقاله سنتين اهو. في كمان انا بعمل كده مع ابني يا يونس، وبعرفه اذا حد فكر يمد ايده في اي منطقة يقول له هقول لماما وبابا، وان الاماكن دي خاصة بيك يا حبيبي انت، ومحدش يقدر يلمسها، ده عيب وغلط. والموضوع بقى مرعب جدا. طبعا الموضوع مرعب جدا والموضوع مخيف. يونس انا من وقت ما سمعت المصيبة دي انا واقفة لابني برا المدرسة في الايام بتاعت الامتحانات. يعني مش عارف، يعني والله العظيم اقسم بالله الموضوع بقى يعني الواحد حزين. يعني تعرفين موضوع إبستين والجزيرة ومش عارف ايه. طب احنا من كام يوم سمعنا عن قضايا غريبة وقتل الجدة لأحفادها والام اللي يعني وفي ايه وايه احنا ايه اللي جرى، ايه اللي حصل. طيب احنا مش بنعمم برضو، لكن احنا بنقول ان احنا علينا دور. وهل فعلا يعني نبدأ نناشد وزارة الداخلية انها تحط في المدرسة ضباط، يعني لان هم أأمن ناس على أولادنا؟ فعلا هو ده الصح؟ لما خلاص المنظومة التعليمية والمدرسة، ما هي المدرسة برضو المدارس، وزارة التربية والتعليم يعني معينة رجالتها، يعني اللي هم التربويين، وده رجل تربوي ومربي فاضل وما بفضلش حاجة الحقيقة. يعني باقي خلاص تاني، مش بنعمم، بس انا مش هستنى لما يحصل في مدرسة ابني ومدرسة ابنك ومدرسة بنتك عشان نقول دي قضية تستاهل الكلام. لا، هي قضية وبتتكرر كتير جدا. يونس احنا عمرنا ما كنا كده، ايه اللي حصل؟ هل الثقافات الخارجية والانترنت هي السبب؟ يعني السوشيال ميديا والانترنت طبعا احنا مش هنضحك على نفسنا، والزفت المواقع المنيلة بستين ميلة والحاجات دي هي اللي بتعرف الناس الحاجات المريضة دي. طبعا حط تحتها مليون خط. البيت عليه مسؤولية كلها، اي حاجة بتحصل بيكون البيت عليه عامل كبير. لازم يكون في امن في المدارس، امن في المدارس. انا اؤيد حتة موضوع الفيديوهات، وياريت موضوع حجب المواقع الاباحية يتم، والموضوع يتم بسرعة. بص انا هقول لك حاجة، هي المشكلة بس ان هي ليها مليون طريقة الناس بتحتال عليها، يعني الفي بي ان والحاجات دي بيخليهم يشوفوا. بس هو القصة ان احنا اللي لازم نخلي بالنا، احنا اللي لازم نتعامل مع الموضوع. اقول لك حاجة، اتعامل ان الحادثة اللي حصلت دي في مدرسة ابنك، مدرسة ابنك وبنتك، هو لازم نتعامل ان ده في مدرسة ولادنا، والنهاردة وبكرة وكل يوم نقعد مع ولادنا. اوعى حد يلمس الاماكن دي، ونشاور ونقول له ممنوع حد يحط ايده هنا، ممنوع حد يحط ايده عليك، ممنوع تقعد على رجل حد، ممنوع حد يبوسك، ممنوع حد يحضنك. وكلام للولاد والبنات، صح ولا ايه؟ كلام للولاد وللبنات. خلاص ما يعني احنا واصلين لحالة كده، حالة السعار الغريبة اللي موجودة دي احنا هنتصدى ليها كأولياء امور وكأخوات. انتوا بتسمعوني وليكوا اخوات، اتكلموا وانصحوهم. الاطفال اذكياء جدا ونصحين وبيفهموا، بس احنا الطريقة الصح احنا اللي نتعامل ونحسسهم ان هم عليهم مسؤولية. انت كبير وانت مش صغيرة، وانت كبيرة خلي بالك، ولو حصل حاجة زي كده لازم تصرخ ولازم تقول له هقول لماما وهقول لبابا، وما تستناش ان انت يحصل ده اصلا. اول ما تحس بحاجة زي كده اطلع اجري واصرخ. اعتقد ان في يعني هيبقى في تغيير لما نعمل ده. بس الاهم من ده، اهم يعني مش الاهم، هو برضو الاثنين مع بعض، العقوبات الرادعة. انا لا اتدخل في احكام القضاء ولا الكلام الكبير ده ولا ليا اصلا، لكن انا اللي بقوله عقوبات رادعة وعقوبات معلنة، والناس تبقى عارفة ما فيهاش اي شفقة ولا رفق ولا فكرة تخفيف علشان سن لا لا لا لا، ما فيش الكلام ده. عقوبة تخوف، من وقت ما بدأت وزارة الداخلية تنزل الفيديوهات بدأت الناس تقلق، وبدأ كل واحد يرفع الموبايل ويشوف حد بيصور، بدأت الناس تخاف. اي نعم لسه في حاجات بتحصل، لان احنا مش في الجنة، احنا في الدنيا، يعني بيحصل كل حاجة، لكن من امن العقوبة اساء الادب. لكن بدأت الناس تشوف موضوع الفيديوهات، بدأ ولو واحد يا سيدي في الالف بيفكر ده انا لو اتصورت هروح في 60 داهية. فخلاص طالما احنا ما بنجيش للأسف، والمذنب والمجرم ما بيجيش غير بالترهيب وانه يخاف يحصل له اللي حصل لغيره، خلاص نعمل كده يا باشا مرة واثنين وعشر. خلي بالكم الولاد، الله يخليكم، الله يخليكم، ولادكم أمانة في رقبتكم، ولادي أمانة في رقبتي، احنا احنا احنا المسؤولين عنهم، هم أبرياء ما لهمش ذنب، فاحنا اللي نخلي بالنا منهم. على فكرة انا مش بلوم الأم ولا بلوم الأب اللي ولادهم بيتعرضوا لده خالص، لان انا مودي ابني مدرسة. هو في اكتر من اني مدرسة، انا مودي كباريه، ده انا مودي مدرسة يا جدعان. لما مودي مدرسة ويحصل فيه كده اعمل فيه ايه؟ اخبيه فين؟ مفيش حاجة فيها امان. هو يعني احنا وصلين لمرحلة يعني اعمل ايه؟ اخلي ولادي يتعلموا في تحت السرير؟ فاحنا ما بنلومش حد، بس احنا لازم ناخد بالنا، وناخد بالنا قوي كمان.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي،

0: حكايات فصيلة ورشيدة، كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني.
1: احمدي ربنا يا فصيلة ان الموضوع عدى على خير والاهالي تنازلوا عن محضر الحاجات منتهية الصلاحية اللي كنت بتبيعيها، ولعلمك هم كمان عرفوا غلطهم. اطفال يعني اكل صحي، مش رمرمة من كل حتة من غير حساب.
2: الحمد لله يا رشيدة، الحمد لله، البركة بقى فيك يا اختي.
1: يا ريت نفكر صح من هنا ورايح، نفكر اصلا ولا ايه؟
2: كنت عايزة اعمل مشروع ووسع رزقي، ما هو من ساعة ما خلصت الدبلوم واتجوزت ما عملتش حاجة خالص، ودي أول حاجة جت في بالي فقلت أجرب. ما هو كل الناس فاتحة كشاك، وفي كمان اللي بيعمل البيت وكله ماشي. أنا مش عارفة حظي وحش أنا ليه.
1: عمل المشاريع مش بالسهل يا أختي، لازم الأول تدرسي الفكرة كويس وتحطي كل الاحتمالات والمخاطر اللي ممكن تقابلك، وكان مهم تختاري التاجر اللي هتتعاملي معاه بعناية عشان ما يضحكش عليكي. الغريبة بقى انك واخدة دبلوم في التفصيل وكنتي شاطرة قوي. فاكرة البترولات اللي كنتي بتعمليها؟
2: ياه طبعا فاكرة، ياما كان نفسي ايامها افتح مشغل او مصنع.
3: ايوه يا ست، جات واقفة قدامي اهي. لحقت خلصت الفلوس اللي خدتها امبارح؟ وبعدين معاك يا فصيلة، انا بصرف من فلوس الشغل كده. طيب خلاص هديها الفلوس. سلام.
4: وما تنساش فلوس الدرس كمان يا بابا.
3: درس ايه يا بتاعت ابتداء انت كمان؟ على ايامنا ما كناش نسمع عن الدروس الخصوصية دي الا في الثانوية العامة.
4: يعني ارجع اقول للماما اني بابا مش عايز يديني فلوس الدرس؟
3: انت بتخوفين بفصيلة يا هنودة؟ لا بلاش يا ست. طيب احسن، اتفضلي دول اديهم لماما، وادي فلوس الدرس. انا عندي كام هنودة يا قمر انت.
1: الحمد لله احنا كده استكملنا الشكل النهائي للمجموعة، فاضل ننتخب رئيسة ونائبة ليها وكمان سكرتيرة، وبعدين نفتح حساب للمجموعة في البنك.
5: والأساور نسيتيها ليه؟
1: لسه هتكلم عنها يا ست بدري، وهتستلمها رئيسة المجموعة والنائبة والسكرتيرة، ومفيش عملية مالية هتحصل إلا في وجود التلاتة دول.
6: طب ننتخب بقى.
7: أنا عايزاكي تبقي الرئيسة يا عفاء.
5: ألا ما قلتيش تبقي رئيسة يا حماتي.
6: كفاية انك رئيستها في البيت يا ست بدرية.
7: قوليلها يا عفاء.
5: صدق اللي قال الحما ولا بلاش، الطيب احسن.
6: وليه بقى ما بقاش انا رئيسة المجموعة؟
7: مين؟
6: ايه مالكو بلمتوا كده ليه؟
1: طب نستنى لما خالة سيدة وهدى ييجوا عشان الكل يقول كلمته، وكل واحدة منكم لازم يكون لها رأيها اللي محدش يتحكم فيه.
3: يعني ضربت كرسي في الكلوب يا فاصوليا؟
6: يحقلك تضحك من قلبك، ما هي أختك اللي بقت رئيسة، ومش بس كده، دي خدت معاها رضا نائبة وهدى سكرتيرة. شفت المهزلة الانتخابية؟ ده انا ما خدتش ولا صوت يا مجدي.
3: الله، امال اديتي صوتك لمين؟
6: ما اديتوش لحد ولا حتى لنفسي، قلت خسارة فيهم.
3: ولا حتى لنفسك يا مفترية، ليه كده؟
6: ما تقنبنيش بقى لحسن اخبط دماغي في الحيط.
8: يا راشدة انا عايزة اوسع المشروع بتاعي، وكنت شايلة قرشينات على جنب للطوارئ، انا بفكر استخدمها في المشروع.
1: ولو احتجتي الفلوس دي لاي حاجة طارئة هتعملي ايه ساعتها؟ هطلوسي. شوف يا عفاء، لازم نعرف نقسم الفلوس اللي بنحوشها لتلات تلات. التلت الاولاني نشتري بيه حاجات مهمة نقصانا، التلت التاني نشيله للطوارئ، التلت التالت هو اللي نكبره. تمام يا عفاف؟
6: يعني قصدك يا اختي ان التلت التاني ما نمدش ايدينا عليه؟
1: الله ينور عليكي، هو التلت التاني ده بتاع الطوارئ وبس، مش للمشروعات.
2: انا ذنبي ايه في كل ده؟
3: ذنبك انك ملخبطاني ومخلياني الف حوالين نفسي كل يوم والتاني. هات 1000 اللي مش عارف ايه، هات 4000 اجيب ابصر ايه.
2: وهو انا كنت بودي الفلوس فين يعني؟ ما هي طلبات بيتك وولادك.
3: كان نفسي اشتري بيعه التلاجات دي، المندوب جه لحد عندي بس يا خساره مفيش سيوله.
2: افتحي الباب يا هان.
9: خالته رشيده جت. خالته رشيده جت.
8: ازيك يا هنوده يا عسوله؟ مساء الخير يا جماعه. ايه الحكايه صوتكم عالي كده ليه؟ المره دي انت اللي غلطان يا مجدي.
3: ازاي بقى يا رشيده؟
8: انت راجل تاجر وبقالك زمن في السوق، ازاي تاخد من فلوس مشروعك وتطلعها مصاريف؟
2: ايه ده، انت عايزاه يحرمنا من المصروف يا رشيده ولا ايه؟
8: انا ما قلتش كده، لكن التخطيط المالي الصح بيقول ما نقربش من فلوس الشغل، لانك يا مجدي لما احتجت للسيوله ما لقيتهاش وضاعت عليك البيعه وطار المكسب.
3: عندك حق يا رشيده، الله يفتح عليكي، انا خلاص اتعلمت الدرس، فلوس الشغل تبقى للشغل، مش هقرب منها في مصاريفي ابدا.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التنفيذ هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك، يفتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاول، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، مشيرا إلى ما تشهده المرحلة الراهنة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تنعكس على جهود التنمية في الدول الأفريقية. كما شدد الرئيس السيسي أهمية مشروعات البنية الأساسية للقارة الأفريقية وكذلك المشروعات محل التوافق العابرة للحدود. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقبالية الدكتور سيدي والدلتا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك وكذلك التطورات المتعلقة باستضافة مصر بمدينة العالمين في يونيو 2026 النسخة الأولى من منتدى الأعمال الإفريقي. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية وكل من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية لتمويل عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشمل المشروعات إقامة مشاريع طاقة الرياح في مناطق شمال خليج السويس جنوب رأس شقير جبل الجلالة وشمال غرب الزعفرانة بقدرة 4750 ميجا وات، بالإضافة إلى محطات بطاريات تخزين الطاقة المستقلة بقدرة 4000 ميجا وات بمناطق جنوب القاهرة بمنهور ووادي النطرون. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم دعم مشروع الحرية بهدف استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأوضحت أن قواتها ستعمل بتوجيه من الرئيس الأمريكي على دعم السفن التجارية السعية للعبور بحرية، مشيرة إلى أن وزارتا الخارجية والحرب أطلقتا مبادرة هيكل الحرية البحرية لتعزيز التنسيق في المضيق. وفي أول رد إيراني على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمشروع الحرية لتسهيل حركة السفن في مضيق هرمز، حذر رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني من أن أي تدخل أمريكي في نظام مضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. اقتصاديا، البنك المركزي المصري أعلن عن تجديد الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لمدة عام إضافي وفقا لتقرير أوضاع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك. رياضيا، اليوم تختتم المجموعة الأولى لتحديد بطل دوري عمومي سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2025-2026 على صالة سموحة بالإسكندرية والتي تقام على مدار 3 أيام. يشهد ختام المجموعة الأولى اليوم مواجهتين بين سبورتنج مع الشمس وسموحة مع الأهلي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زور موقعنا متدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 16.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: You're with Ahmed Yunus.

0: same to say. The number one station. Continuous hit music. صباح الفل من جديد، انت معنا في صباحكم مطرحك على راديو 99 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا المروي في هذا الصباح مع زميل العزيز استاذ محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
1: صباح الورد والياسمين يا صباح نعيم طيب ومشرف لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
0: اخبارنا ايه يا صديقي العزيز؟
1: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين، زي ما انت حضرتك عارف طبعا النهارده الاثنين ده يوم البدء الفعلي للحركه المروريه، في خطه موضوعه من قبل الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه على مستوى الجمهوريه لاستيعاب اكبر قدر حركه سيارات وتصفيه اي كثافات متوقعه خلال فتره الذروه الصباحيه من محافظه اسكندريه النهارده. بعض الكثافات اللي بدات تتفق في منطقه الشاطبي في محور قناه السويس، وبعض الكثافات في محور بوير منطقه كفر عبد ومدن الوزاره. بيفضل نستخدم محور المحموديه الجديد. قطاعات الطرق الدائريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي على بعض الكثافات على دائري المرج والخصوص والسلام واعلى مناطق الوراق، وبترجع ترد معنا بعض الكثافات عند منطقه الكنيسه والمنيب المتجه لمناطق المعادي ودار السلام ومناطق البساتين. بعض الكثافات ومنزل الاوتوسترات بعض الاحجام المريه، منزل محور صفت بعض الكثافات اللي جايه من على الدائري المتجه لجامعه القاهره. هنروح نستخدم منزل محور احمد عرابي، كوبري فيصل بعض الكثافات المريه، وبعض الاحجام امام محطه مترو المنيب. في نطاق محافظه القاهره هنتجنب كوبري اكتوبر في الاتجاهين بعض الكثافات المريه، هو كوبري 15 مايو. هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه على كوبري حلميه الزيتون بعض الكثافات، هو كوبري حلميه حدائق القبه بعض الاحجام. عشان كده هروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه. محور الشهيد بتقابلنا بعض الكثافات المريه نتيجه ان كان عندنا مصادمه للي جاي من الاسمرات ومحمد زكي ومتجه الى مستشفى الشرطه، متجه لمناطق الحي السابع والحي السادس في مدينه نصر. عشان كده هروح نستخدم النهارده محور المشير محمد علي فهمي، وهنستخدم طريق الواحه. بعض الكثافات ايضا اللي ظهرت عندنا في محور صلاح سالم، محور النصر النهارده هيكون بديل، وكورنيش النيل عند منطقه رود الفرج بعض الكثافات المريه هو شارع شبرا. هنروح نستخدم النهارده امتداد احمد حلمي. الجزء الاخر من الكورنيش منطقه المعادي بعض الكثافات اللي خارج على ميدان قصر النبي، محور الاوتوستراد النهارده هيكون بديل. باقي الحركه المريه بصفه عامه داخل كافه المحافظات ما زالت بتشهد انفراجه وانسيابه مريه، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: اشكرك يا صابر وصباحك زي الفل وصباحك هنا.
1: صباح الورد والزحمه.
2: اقفل الشباك مع احمد يونس.
0: ما تيجي نسمع حليم وشاديه واقفل الشباك. الاغنيه طبعا تعرفين من فيلم ايه صح؟ بوت الجماهير، وسنة 67 أو 68 كتبها حسين السيد ولحنها منير مراد، والأغنية من الأغاني الجميلة اللطيفة جدا لحليم وشادية. تعالوا نسمع حاجة غريبة ونرجع تاني.

تغير ليه تغير ليه حتى سوا

0: حاجة غريبة.
1: حلاوة فيك.
2: اقفل الشباك مع احمد ياس.
3: كان يا مكان. كانت الفنانة نجوى فؤاد في مرة من المرات بتزور منزل الفنانة الجميلة الراحلة فايزة أحمد وزوجها الموسيقار محمد سلطان. شافها الكاتب والأستاذ عمر بطيشة وكانت بتعيط قوي قوي قوي. كانت بتسمع أغنية فايزة أحمد قدرت تهجر اللي كتبها شاعر حسين السيد ولحنها محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال. ولما سألها انت بتعيطي ليه؟ قالت له أن أنا مخصمة خطيبي وفي خصام كبير بيننا. أنا عايزاكوا تكتبوا لي أغنية بتبدأ بكلمتين بكرة تعرف. الطلب نقله محمد سلطان للشاعر عمر بطيشة علشان يعبروا عن أغنية بتبدأ ببكرة تعرف وبتعبر عن أزمة نفسية، وخصوصا اللي طرحتها نجوى فؤاد واللي من خلالها بتوصل رسالة لحبيبها إنه هيندم على كل لحظة خصام وهيندم على حاجات كتير، بس للأسف هيكون فات الأوان. أشار الأستاذ عمر بطيشة أنه تعاطف بالفعل مع أزمة الفنانة نجوى فؤاد ومع الحالة نفسها وبكرة تعرف. قال دي عبارة تصلح مدخل لأغنية جميلة. وخلال أيام كانت فايزة أحمد بتسجل الأغنية اللي انتشرت بسرعة البرق وحققت نجاح كبير جدا. وقال صاحبة الفضل في ظهور أغنية بكرة تعرف وصاحبة فكرتها وعنوانها هي الفنانة نجوى فؤاد. بيقول نجوى فؤاد انبهرت بالأغنية لدرجة أنها طلبت منه يكتب او يعملها استعراض راقص، وقالت له انا هدفع فيها اي مبلغ انتوا عايزينها، انا الاغنيه دي بتاعتي واثرت فيا واثرت في ناس كتير. فعلا الاغنيه يعني بيقولوا عنها ايه بقى؟ بيقول لك بكره تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الاوان، بكره تعرف يا حبيبي لما ينسان الزمان. بيقولوا عنها من الاغاني اللي ارتبط بها الجميع وحملت صوت الفنانه فايزه احمد، وكلمات الاغنيه بتعبر عن حاله الخصام بين المحبين والوصول لحاله الفراق، وبين قوسين يا خساره على الحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الاوان. فالأغنية من الأغاني فعلا الجميلة اللي كتبها أستاذ عمر بطيشة ولحنها الأستاذ محمد سلطان. تعالوا نسمعها مع بعض، نسمع جزء كبير منها من بكرة تعرف للفنانة فايزة أحمد. يلا بينا اسمعوها بقى بالحدوتة اللي أنا حكيتها لكم وارجعوا لي تاني.

داخل الشباك مع أحمد يونس. رغم الشهرة الواسعة اللي حققتها المطربة عزيزة جلال مع عدد من الملحنين المصريين، إلا أن أشهر أعمالها على الإطلاق كان مقترن ببريء حمدي، ولا أحد يذكر اسمها دون أن يلحقه بأغنياتها الأشهر مستنياك اللي لحنها بليغ حمدي وكتبها الشاعر عبد الوهاب محمد. 1983 كان هو ده معاد انطلاق الأغنية، حيث انشغلت الإذاعات والمحطات التلفزيونية بإذاعة أغنية مستنياك لعزيزة جلال طول الليل وطول النهار. وفي شهور قليلة باعت الشركة المنتجة لألبوم مستنياك لعزيزة جلال 2 مليون شريط كاسيت، وتحولت الأغنية لواحدة من كلاسيكيات الأغاني العربية يرددها الجمهور في شتى أرجاء الوطن العربي. بعد مرور أكثر من 40 سنة على إنتاج الأغنية، لازالت الأغنية هي من الأغاني العظيمة جدا لعزيزة جلال ومن الأغاني الكلاسيكية اللي احنا بنحبها. عزيزة جلال قدمت هو الحب لعبة، وقدمت أغاني تانية والحب لعبة بالناس بتقول عليها بتخاصمني حبة، لكن بتفضل مستنياك ليها مكانة كده عظيمة عند المحبين. عزيزة جلال رجع تاني تغني من حوالي مثلا 5 أو 6 سنين، وقدمت حفلة في موسم الرياض أعتقد، وعاد تقديم الأغاني بتاعتها كلها، والناس شافتها زي ما هي بنظرتها بجمالها بكل حاجة كانت عند الفنانة عزيزة جلال. تعالوا نسمع مستنياك في الشباك، وبعوضكم عن اقفل الشبابيك الكتير اللي ما قدمناهاش الفترة اللي فاتت، وتعالوا نسمع ست عزيزة جلال مستنياك.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبص له، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: نشرة أخبار جرى إيه؟

تعالوا بقى، احنا بدأنا امبارح نشرة اخبار الحج وهنكملها معاكم لحد ما نطمن على حجاجنا ان هم وصلوا ولما يرجعوا كمان. النهاردة بتنطلق اولى رحلات الحج الجوية من الصالة الموسمية لمطار القاهرة، ومن المقرر ان عدد الحجاج المصريين السنة دي هيكونوا 67,000 حاج ان شاء الله. وزارة الداخلية السعودية حذرت من مخالفة انظمة وتعليمات الحج بمحاولة اداء الحج بدون تصريح، وابتداء من اول يوم من شهر ذي القعدة ولحد يوم 14 ذي الحجة هيتم تطبيق غرامة مالية تصل ل 20,000 ريال وترحيل المتسللين من اي مكان للحج من المقيمين والمتخلفين عن موعد السفر لبلادهم، ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية 10 سنين. وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية هتطبق السنة دي لأول مرة أنظمة استشعار ذكية مرتبطة ببطاقة نسك باستخدام تقنيات مبتكرة في مشعر منى، بهدف تنظيم تفويج الحجاج وفق بيانات لحظية دقيقة. وزارة الحج والعمرة السعودية أوصت بعثات الحج والحجاج بالالتزام بحمل بطاقة نسك والتأكد من تفعيلها واستخدامها خلال مراحل التنقل

الوصول للمواقع والخدمات، وأكدت أن بطاقة نسك شرط أساسي لدخول مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشعر الحرام والمشاعر المقدسة. الهيئة العامة للطرق بالمملكة العربية السعودية أطلقت مبادرة بعنوان دربك نور بالتزامن مع موسم الحج، وده لتعزيز السلامة المرورية وتحسين تجربة ضيوف الرحمن عن طريق رفع جودة البنية التحتية للطرق المؤدية للمشاعر المقدسة والاعتماد على أنظمة إضاءة متطورة متعددة الألوان وعلامات أرضية مضيئة تعمل بالطاقة الشمسية لإطفاء طابع بصري متجدد يحفز يقظة السائقين وتقليل الإجهاد البصري وحالات النعاس والتشتت خلال الرحلات الطويلة. كل سنة وحضراتكم طيبين، موسم مقبول إن شاء الله من حجاجنا الكرام، وربنا يوعد إن شاء الله كل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام حجا ومعتمرا.

نشرة أخبار جرى إيه. المجلس الأعلى للإعلام أعلن إلزامه للوسائل الإعلامية بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة للطبيب الراحل ضياء العوضي، وده بعد تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر بشأن ما يتم تداوله من محتوى إعلامي خاص بالطبيب المتوفى ومقاطع فيديوهات مصورة ممكن أن تتسبب في ضرر بالصحة العامة وبتمثل تهديد مباشر لحياة المواطنين. وحاليا بيتم التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر لإصدار لائحة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء على كافة الوسائل الإعلامية بما يتوافق مع القواعد المهنية والأكواد المنظمة للممارسة الإعلامية والطبية. كل اللي أقدر أقوله كل يعني كواحد من البيت، أنتوا يعني بعتبر صلاحك ومطرحك ده بيت وإحنا كلنا أهل للبيت ده، محدش بطل علاجه ومحدش يوقف حاجة، كمل علاجك وكلنا بناخد أدوية وكلنا عايشين بالأدوية، فمن فضلكم يعني بلاش ننساق وراء أي كلام ممكن يكون فيه احتمال واحد في المليون صح، ولكن احنا لينا دكاترة بنتابع معهم وأطباء والدنيا كلها يعني مجمعة لأن التعب الفلاني علاجه كذا والتعب الفلاني علاجه كذا. فأرجوكم أرجوكم أرجوكم حافظوا على صحتكم، الأدوية كملوها، وممكن نغير في الدواء نغير في الدكتور لكن ما نبطلش دواء، احنا بنعيش ومكملين بسبب ان احنا بناخده. هتقولي بقى قال وما قالش، انا كل اللي هقوله

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، مشيرا إلى ما تشهده المرحلة الراهنة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تنعكس على جهود التنمية في الدول الأفريقية. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية مشروعات البنية الأساسية للقارة الأفريقية وكذلك المشروعات محل التوافق العابرة للحدود. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله الدكتور سيدي ولدلتاه رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك وكذلك التطورات المتعلقة باستضافة مصر بمدينة العالمين في يونيو 2026 للنسخة الأولى من منتدى الأعمال الإفريقي. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية وكل من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية لتنمية عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشمل المشروعات إقامة مشاريع طاقة الرياح في مناطق شمال خليج السويس جنوب رأس شقير وجبل الجلالة وشمال غرب الزعفران بقدرة 4750 ميجا وات، بالإضافة إلى محطات بطاريات تخزين الطاقة المستقلة بقدرة 4000 ميجا وات بمناطق جنوب القاهرة ودمنهور ووادي النطرون. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم دعم مشروع الحرية بهدف استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأوضحت أن قواتها ستعمل بتوجيه من الرئيس الأمريكي على دعم السفن التجارية الساعية للعبور بحرية، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والحرب أطلقتا مبادرة هيكل الحرية البحرية لتعزيز التنسيق في المضيق. وفي أول رد إيراني على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمشروع الحرية لتسهيل حركة السفن في مضيق هرمز، حذر رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني من أن أي تدخل أمريكي في نظام مضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. اقتصاديا، البنك المركزي المصري أعلن عن تجديد الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لمدة عام إضافي وفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك. رياضيا، في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم يواجه اليوم في 5 مساء فاركو المقاولون العرب، وفي 8 مساء يلعب الاتحاد مع بتروجيت ووادي دجلة ضد كهرباء الإسماعيلية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 17.

0: يا صباح الفل على كل سمعات الراديو 90 حلقة جديدة من لسه الصبح موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب يبقى يوم لذيذ وجميل وحاجات كتير قوي حلوة تحصل كده ويبقى يعني خلاص. احنا دايما بنقول يوم الاثنين ده بتبقى البداية الفعلية بتاعة الأسبوع, فدم بقى كده خلاص فوقت وصحصحت ونازل جاهز للحياة اليومية القوية جدا اللي مليانة حاجات كتير صعبة ولكن مليانة حاجات كتير كمان حلوة ان شاء الله.
0: ما عندكش اي حجة غير ان انت يعني تحاول تشحن الطاقة بتاعتك زي ما عملنا في حلقة امبارح. فنحاول ان احنا يعني سألتهم امبارح الطاقة بتاعتك كام النهاردة,
1: طلعت كام بقى؟
0: 20% 30% الحمد لله,
1: مش اكتر من كده.
0: حاجة 40% ده كان زي الفل كده.
1: رضا يا فادي احنا
0: ده قبل الحلقة, معلش
1: بعد الحلقة بقى حتى قال حاجة
0: قلت شوية
1: نزلوا أكتر من كده.
0: الشحن خلص على طول. لا أكيد يعني إحنا بنشحن طاقتنا بيكم مبدئيا, ولو إحنا جايين يعني صحيين نص نص ولا أي حاجة, فمجرد إن إحنا نكون موجودين معاكم ونتكلم معاكم وندردش في كل حاجة فبتلاقي إنه عندنا الطاقة إن إحنا نبدأ اليوم بشكل مختلف ويكون المود بتاعنا ألذ وأهدى بكتير. فأنتوا كده وأنتوا موجودين معانا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 أو هتشاركوا على رقم الواتساب على 010 490 904, فقولوا لنا الطاقة بتاعتك كام في المية في بداية اليوم.
1: كمان عايزينكم بقى ايه, هنلعب معاكم لعبة لذيذة كده. هنسألكم سؤال بسيط دلوقتي, لو انت عندك القدرة عندك زرار ده لو دوست عليها تنسى موقف وحش جدا جدا نفسك تنساه بس هيكون معاه موقف حلو, يعني لازم موقف وحش ومعاه موقف حلو قوي قوي انت بتحبه, الموقفين دول هتنساهم,
0: هل هتوافق؟ مثلا هي الشيفت ديليت, فالشيفت ديليت دي هتشيل الحاجه اللي انت مش عايزها بس هتشيل حاجه انت كنت بتحبها وعايزها برضه.
1: مش هتشيل ولا هتمسح؟
0: تدوس ولا ما تدوس؟
1: ده سؤال برضه يعني. على فكره مهم وصعب وعيبان سهل. لا عايزاكم تركزوا كويس جدا جدا, الموضوع صعب. تقدروا تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتوا لنا على الاسم اس 199 او على واتساب 010-490-904.
0: طيب خلينا طبعا نبدا بغنوه الفنان الكبير والراحل اللي رحل عن عالمنا امبارح, الفنان الكبير هاني شاكر. يعني خسرنا قامه فنيه كبيره جدا جدا, يمكن في اجيال ممكن تكون سمعنا دلوقتي الاجيال الصغيره ما عصرتش العصر الازدهار الفني للفنان هاني شاكر, لكن عصرنا حاجه تانية وهي القيمه الفنيه الكبيره والقيمه كلها ذوق وكلها شياكه في اي لقاء بيكون موجود فيه, في اي لقاء في اي حفله, الابتسامه الحلوه اللي ما كانتش بتفرقه ولاي حد قريب منه عارف انه دايما كان بيحب الانبساط والضحك والتفاؤل بشكل كبير جدا. البقاء لله, وبنعزي كل الناس وكل اسرته وكل محبي الفنان هاني شاكر. ويمكن كمان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح على صفحته الرسميه نزل نعي بينعي فيه يعني الفنان هاني شاكر, فنتمنى له الرحمه وفنه يفضل عايش معانا طول الوقت على طول. واكيد بنسمع كل اغانيه على الراديو 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصري وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسكر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه
1: الصبح مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي إبراهيم، رقم تليفوننا 2-18-10-8-66. لو انت دايما بتسمعنا بس ولا مرة كلمت الراديو 90 90، او ولا مرة كده يعني نورتنا بمكالمة في بداية اليوم، ما تجرب كده ونلعب لعبه مع بعض والتجربه تكون مختلفه، ونشوف كده يعني نشوف انت بقالك قد ايه بتسمعنا، ولا اول مره حتى بتسمعنا النهارده فسمعنا يعني بالصدفه لاول حلقه مثلا بالنسبه لك، فتبقى فرصه حلوه ان احنا نعرفك اكتر وتعرفنا اكتر وندردش مع بعض.
2: ده حقيقي، احنا فايت كتير قوي اللي ما اتكلمناش ولا مره، لان احنا اصلا بنلعب كمان فالموضوع بيبقى لذيذ قوي، وكده كده هتفوق يعني انت حتى لو مش قادر هتفوق. لان عايز اقول لكم على حاجه برده، هو مهما تتخيلوا انه دايما بيقعدوا حتى يهزروا في حته نص طاقه مذيعين الصبح وكده، احنا اول ما بنبقى صاحيين عادي مش قادرين وكل حاجه، بس فعلا زي ما فادي كان بيقول احنا بناخد الطاقه منكم. يعني اول ما بتبتدي كده تقعد على المايك وتبتدي تتكلم وتفوق، الموضوع بينتهي خلاص وبتبقى زي الفل، مفيش اي حاجه.
1: مسج غريبه من مروه بتقول لنا صباح الفل، مش ده الغريب، طاقتي الحمد لله 80%، مش ده الغريب، ايه الاغرب؟ عشان بس لسه ما شربتش قهوه.
2: يا ايه يعني ايه 80؟ يعني هي ممكن تبقى 100 مثلا،
1: مش عارف. وهي بتقول لنا انا ولا مره فعلا اكلمكم. طب ماشي يا مروه، طب اشرحي لنا بقى الموضوع ده، او هنكلمك كمان على الهواء على يعني على التليفون نفهم منك يعني ازاي طاقتك 80% ودي حاجه حلوه، بس تبقى 100% يعني اول ما تشربي قهوه زي ما
2: هي 80%. على فكره برضو في شويه ناقصين، يعني الواحد بيصحى يبقى طاقته كام برضو؟
1: إيه؟
2: مش عارفه يعني اصلا بفكر
1: صدقني مش عارف احدد، بس يعني اعتقد يعني
2: حاسه ممكن ابقى زيها برضو.
1: والله 80% ده رقم حلو، ده يدخلني ايه؟
2: ده يدخلك حاجات كتير. بس خد بالك في ناس اول ما بتصحى، يعني ده توبيك برضو مهم جدا، في ناس طاقتها بتبقى الصبح بدري قويه جدا وعاليه جدا وتبتدي، يعني انا كده الصراحه من الناس دي، ممكن اصحى اكمل يوم يبقى لذيذه مبسوطه جدا، اجي بقى في نص اليوم افصل خالص مثلا. انت مش مصدقني صح؟
1: طبعا.
2: انا يمكن اول ما بنزل، اول ما ببطل يعني امشي من ايه، يعني اول ما بمشي من
1: الفرحه بتخش حياتي قلبك
2: بتمشي
1: قصدك كده يعني.
2: يعني ممكن تكون مشكله فيك،
1: خلاص مبسوطه يعني.
2: لا لا لا، بس والله فعلا يعني فكره الصبح، في ناس بيبقى عندها طاقه الصبح قوي، في ناس بيبقى طاقتها بالليل، ف 80% دي مش حاجه غريبه، ممكن تكون هي لسه بتبتدي يومها وهتشرب قهوتها تبقى 100% تواجه العالم، تبقى 30 بقى في اخر اليوم 10.
1: طيب رضوى بتقول على فكره يا فادي انا من امبارح بعت لك ان طاقتي 100% وانت ما قريتش رسالتي وده حذف نفسيتي جدا. لا ما نقدرش، بس كمان هي بتقول صباح الفل عليك يا عبير، وحشتيني جدا
2: كمان،
1: وعايزه
2: والله
1: اعرف طاقتك كام بعد رجوعك من الاجازه.
2: 3%.
1: شفت
2: 3%؟ يعني
1: انتوا لو فتحتوا الاستوديو اللي معانا،
2: انتوا لو فتحتوا الاستوديو تفهموا يعني انا بس ايه لابسه قاعده بالنضاره السوداء،
1: نضاره شمس
2: في
1: الاستوديو.
2: لا بس انا يعني برضو
1: هل انت شايفانا في الاوبن اير؟
2: لا خالص.
1: احنا في
2: انا مشاكل مرضيه بسيطه جدا، فتلاقيني قاعده كده، عارفين دايما لما تخلصوا الاجازه بعدين يحصل حاجات غريبه، فهي نفس الوقت يعني نفس الفكره.
1: عشان انت كنت مستنيه الحاجات الغريبه، انت جواكي ده. امبارح اول امبارح جت لنا مكالمه، اول امبارح لا كنا اجازه، امبارح جت لنا مكالمه ليها علاقه،
2: ليه طلع كتير من غيري؟ ليه طلع يوم الجمعه السبت يعني؟
1: جت لنا مكالمه انه دايما في فتره عيد يعني عيد ميلادها او كده بيحصل لها حاجات.
2: لو سمحت فعلا ان حد بيركز قوي. لا لا دي حاجه عندي من زمان، انا بصحى الصبح عيني مقفوله ساعات فعادي يعني، بس لا بجد طاقه مثلا 80%، بس محتاجه قهوه برضه.
1: ماشي صباح الفل، بسمعكم بقالي سنتين وعمري ما اتكلمت في اي اذاعه سواء راديو او تلفزيون. ده من ماجد، يا ماجد لا مجد يا مجد صباح الفل يا مجد،
2: مجد ده كان بيكلمنا.
1: لا يا مجد صباح الورد عليكي منورانا. في طيب الطاقه 5%. لا لا لا
2: لا لا لا لا 5% احنا موجودين، ده خطر كده، خطر يا فادي.
1: طب ايه نفوقهم؟
2: شوف بقى مزجتك بقى تصرف يعني كده خطر. في برضو حد غاده تقول صباح الفل يا عبير يا فادي، انا طاقتي الصبح 100 بس على الساعه 10 بتنزل صفر، انا غاده منصور من اسماعيليه.
1: ده عشان البرنامج بيخلص يعني وكده.
2: الله
1: يا سلام على المجامله اللي جايه، ايه ما فاهمه من بعيد يعني، عارفه يعني من بعيد قوي. ماشي، الغنوه دي هتحاول ان احنا نفوقكم شويه وشويه مزيكا كمان كده تصحصحنا اكتر واكتر في لسه الصبح، فهتشارك معانا على رقم الواتساب على 010 400 90 90 4.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم. وواضح كده ان احنا هنثبت السؤال بتاع الطاقة بتاعتك كام النهاردة الصبح، لان كل واحد بيقول الصبح بشكل مختلف. في مسج هو مبدئيا يا جماعة في بتاع كتير قوي اسمهم مروة بيسمعونا وبيشاركوا معانا، فاحنا يعني في لما هنقول مروة غير مروة ماشي. ففي صباح الخير انا مروة وطاقتي 40%.
2: مروة سمير
1: الله ينور عليك.
2: أيوة
1: بسبب نور ونغم التوأم
2: ولادها اكيد صح ولا ايه؟
1: لا برافو انت لماحة.
2: لا نظارة الشمس دي انا ولعت النظارة دي انت تشوف مني حاجات مختلفة جدا
1: كلها.
2: يعني ماشي طبعا توأم وطاقتك حلوة دي حاجة.
1: صغيرين قوي ولا كبار وتمام ولا ايه اللي بيحصل؟ كل مرحلة في التوأم الموضوع بيكون ليه متعته وليه صعوبته، بس صعوبته اكتر من متعته طبعا.
2: ربنا معاكي. منى سمير غالبا يا رب هردي اختك بقى مش عارفين. منى بتقول صباح الفل عليكم، طاقتي 70% عندي برد واخد 30% الباقيين. الف مليون سلامه. البرد الصراحه صعب قوي. يعني صعب جدا جدا. في مين تاني؟ اختها فعلا.
1: ايه ده بجد؟
2: ايه ده ايه ده ايه ده ايه
1: ده منورنا، ده العيله فعلا بتسمع. طيب طب هي لو اختك فعلا تشيل بقى شويه من التوأم. يعني على طول
2: عندي اخت بنت كان زماني في حته تانية.
1: طيب صباح الورد عليكم، انا ادم نور بسمعكم من شمال سينا ماشي. طاقتي النهارده 75% وحرفيا نفسي اسمع فؤاد. ما تفكرش كتير لان هي بتجدد الطاقه بتاعتي.
2: هل احنا لو شغلناها هتنتقل من 75% لاكثر؟ احب افهم
1: لاكثر يبقى كام مثلا؟
2: وليه 75؟
1: هو يبقى باقي له كام يبقى 100%؟
2: ليه 75؟ انا بس بسال سؤال دلوقتي. انا ما اتغضيتش على فكره، كنت هجاوب، بس انا بقول دلوقتي ليه 75؟ ليه الدقه؟ في دقه في التعامل يا جماعه، فخوره بيكم جدا. يعني
1: احنا معانا مروه على التليفون بقى. مروه اللي هي اول مره تكلمنا خالص. يا مروه صباح الفل.
3: صباح النور.
1: مروه غير مروه اللي بتبعت لنا ماشي صح كده عشان ما نلخبطش.
3: مروه عطا الله.
2: صباح الفل يا مروه،
1: اخبارك ايه؟
3: صباح النور الحمد لله.
1: بتسمعينا دايما بقالك قد ايه تقريبا ولا لسه؟
3: كل يوم الصبح.
2: يا خبر ابيض
3: بقى. لا ده بقالي كتير جدا جدا. حتى امبارح كان كل الناس طاقتها يعني مفيش حد معدي 30%.
1: بس ده قبل الحلقه قلنا، ما تقوليش بقى الحلقه.
3: لا هو بس عشان اول الاسبوع الحد. بس بص النهارده الدنيا ظبطت ازاي.
2: في معانا 75 ومعانا 60.
3: ايوه ايوه 80 وكده.
2: طمنينا عليك يا مروه، انت كام في الميه النهارده؟
3: انا والله 80 بس لسه هفوق اشرب قهوه هتلاقيني بقيت 100%.
1: يعني
3: انا الصبح تبقى طاقتي يعني فول خلاص.
2: بتبتدي تفصلي
3: على مدار اليوم. على مدار اليوم بقى خلاص بهنك طبعا، الولاد بقى والمدارس والمذاكره والامتحانات خلاص بقى. بالليل بقى ميته خالص زيرو.
1: دلوقتي امتحانات انهي مرحله او بالنسبه لك يعني كبار؟
3: انا عندي كل المراحل الحمد لله. عندي عندي ابتدائي واعدادي وكيجي كمان.
1: ربنا معاك يا رب. انت كده كل واحد ومحتاج اهتمام معين فمش هنقدر نتكلم.
2: هل المذاكره بقى بتاخد يعني، تعالي نتكلم على الحاجات اللي بتاخد من طاقتك جامد جدا، هل المذاكره حاجه منهم؟ يعني بتذكر لهم
3: طبعا. لا لا طبعا الجيل بقى صعب قوي غير زمان. لا صعبين جدا، ان بيذاكروا بالعافيه بعجوبه، التليفون واخد حيز من حياتهم بطريقه مش طبيعيه.
1: احنا كان زمان التلفزيون يعني اللي هو هتفرج على ده وما ذاكر هتفرج
3: ونلعب في الشارع يعني. انا كنت بحب العب مع اصحابي بره وكده ونخرج ونروح نشرب حاجه ساقعه، الحاجات بتاعه زمان دي.
1: كل جيل عنده طريقه تضيع الوقت
3: خالص.
1: لا حاجات.
2: طب ايه بقى
3: البنات هم قاعدين في السرير يعني بالموبايل؟
2: ايوه صح، ودي حاجه بتبقى كمان مستفزه جدا للامهات يعني لو ايه ده انت قاعد بتمسك الموبايل ليه؟ طب هيجي لك برد، عارفه الحاجات دي. طب اسالك سؤال بقى، ايه اكتر حاجه بتشحن طاقتك؟ يعني انت عايزين نتكلم على حته اللي هو ايه اكتر حاجه لما بتبقي خلاص بقى فاصله خالص ممكن تشحن طاقتك وتخليكي في مود احلى.
3: اخرج لوحدي لوحدي في اشرب قهوه.
2: يا حبيبه قلبي احلامهم البسيطه.
1: اسيب عيالي نايمين.
2: احلامهم البسيطه
1: اي امه اسيب عيالي نايمين وانزل
3: من غير اي حد.
1: ربنا يخليهم لك ويقويكي طبعا ويقوي كل ام عندها مسؤوليات كتيره جدا على مدار اليوم.
3: حقيقي انتوا بتدونا بوزيتيف انرجي الصبح جدا يعني.
1: يا رب دايما
3: سعيده بالبرنامج بتاعكم جدا وبستنى كل يوم يعني، عارف بيونسني على مدار اليوم في حاجتي وانا بعمل كل حاجه.
2: والله احنا كمان بنستنى
3: عارفين مكالمة الأخت كده ما تتصلي بيها وتقعدي ترغي معاها لحد ما تخلصي الشغل. انتوا بقى بقيتوا البديل.
1: اتصنفنا تصنيف غريب قوي ده.
2: حتى اتحطيت في السيستر زون.
1: يعني
2: في السيستر زون. لا بس والله تحفة وربنا يخليكي وشكرا قوي على الكلام الحلو ده وصباحك فل ويومك لذيذ ويا رب قهوتك تبقى حلوة كمان كده عشان تبقي 110%.
1: نورتينا مشكور جدا. طيب مسج يعني من باريس، اسلام بيسمعنا من فرنسا وبيقول طاقتي الصبح بتبقى على حسب الحالة النفسية بس هي غالبا بتبقى بدأت ب 70%. والله مبدئيا ان انت بتسمعنا من باريس دي حاجة جميلة جدا، فانت منور الراديو 90 وهواها مصري يعني.
2: ممكن اقول حاجة بالفرنش؟
1: يلا اتفضلي.
2: بونجور.
1: اي جو تو سكول باي بس على طول.
2: بونجور.
1: فين بقى الفرنش؟
2: ما ده ايه ده طبعا بونجور فرنش.
1: فين بقيتها؟
2: ما هي بقى بونجور.
1: لو فرنش فرايز كانت كبلت على الفيديو.
2: بونجور. خلاص بقى اكتر كده مش عايز ادخل في تفاصيل. بص بقى في حد بعت صباح الفل على عينكم.
1: حضرت اول حصه.
2: لا انا حتى ما خدتش على فكره فرنش، كنت باخد دويتش.
1: كويس الحمد لله.
2: بس انا بقول يعني
1: قولها لنا بالدويتش يلا.
2: ما انا مش ده بقى وقته.
1: حد بيسمعنا من المانيا.
2: لا ما حدش، لو حد بعت لي انه بيسمعني من المانيا اوعدكم هقول لكم حاجات
1: بالدويتش. افرضي مثلا اسلام اللي في باريس بيتكلم الماني.
2: لا ما اعرفش، لازم حد يكلمني من المانيا وانا ارد عشان اعرف اتكلم معاه ونفهم بعض. انما اتكلم معاك الماني مش هتفهمني.
1: صح.
2: طيب دلوقتي في رضا بيقول صباح الفل على عيونكو، اكتر حاجة بتبسطني، بص بقى بص بتبسطني صراحة دمك الخفيف يا فادي. لقيت قلت معقولة ما جابش سيرتي، والصراحة طريقة كلامك العسل يا عبير. بس انا كان نفسي نعكس.
1: افتح اللايف ستريمينج دلوقتي هتلاقي ان طريقه العسل في بحث نضارة الشمس اللي لابساها دلوقتي لان هي خايفة تواجه العالم بعينيها.
2: ايوه انا بس لا بس على فكره انا كان نفسي نعكس، يعني كان نفسي يبقى انا دمي خفيف وانت طريق كلامك عسل.
1: ايه ده؟
2: بهزر بهزر بهزر.
1: يلا تمام. المهم انتوا هتشاركوا معانا تاني على رقم الواتساب على 010 490 904 من اي مكان في العالم، فتقدر ان انت تبعت لنا اكيد على الواتساب اي رساله هتوصل لنا على طول. وطلبتيها ونقلتيها يا عبير اهو، قال لك جوتن مورجن.
2: الا لا جوتن مورجن فعلا.
1: عرفت اقراها
2: جوتن مورجن ده حقيقي. طيب ماشي.
1: بقيتها بقى مش عارف.
2: هنشوف دلوقتي. بس في حد بيقول لك افطر وبعد كده الطاقه تبقى 20%. طب اللي بيقول لنا الماني ده يكلمني بقى ندخل الوش الوش كده ونتكلم.
1: انا عايز جوتن مورجن. بقيتها ده ايه اسم ده ولا ده؟
2: انت ليه عايز تبين كده
1: قدام الناس؟ انا فكرت الفرنسيه برضه.

0: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. معانا بقى يعني مسج جات لنا كده: انا ريهام من اسكندريه، عندي عمليه وطاقتي 50%. فاحنا ردينا على الواتساب وقلنا الف سلامه عليكي
1: عشان احنا بنحبكم.
0: عادي
1: ردت قالت ايه؟
0: لا
1: انا الدكتوره. نشوف الموضوع ده.
0: دكتور ريهام صباح الفل.
2: صباح النور. صباح العسل عليكم.
1: ارجوكي
0: الف سلامه على المريض بقى عموما. مش انت.
2: الله يسلمك. الله يسلمك.
1: احب اعرف انت دكتوره ايه بسرعه بدون الدخول في تفاصيل.
2: انا جراحه فم ووجه وفكين.
1: ده انت بتتحكمي في
0: جسمك. عمليه عمليه يعني.
2: ده كان عيان كان بيخلع ضرس العقل
1: لا اله الا الله.
0: بسيطه. طيب ومستعده؟ لا خير يبقى قدها وقدود وان شاء الله خير ويبقى كويس وزي الفل. وتوجهي له يعني سلامنا وتحياتنا لعبير وفادي من الراديو 90 90.
1: ولو محتاج اي حاجه ما يكلمناش، عارفه اللي هو ايه يعني، خلاص كده. طب انت دلوقتي
2: محتاجه، مش هو اللي محتاج.
1: انت محتاجه، احنا تحت امرك عشان تفك المريض. يعني شوف انت نفسك في ايه، واحنا وفك المريض تحت امرك.
2: انا عايز اروح انام والله. انا
0: إيه؟
1: لا خطر كده.
0: ريهام مستني، مش هينفع كده. احنا رايحين نعمل حاجه مهمه.
2: انا بتكلم بالحوارات دي كلها.
0: انت اللي هو انا ليه دخلت الطب اصلا
2: من اساسه، كنا بعيد قوي.
0: انت يعني بقالك قد ايه في المجال بقى بشكل يعني بعد الدراسه؟
2: المجال بتاع الجراحه نفسه بقالي 4 سنين.
0: طب حلو.
2: يعني بقالي كتير، بقالي حبه يعني.
0: انت دخلتي طب علشان مجموعك جاب طب ولا عشان حبه المجال؟
2: هو الدنيا سقتني يعني. انا اصلا خريجه اسنان، وبعد كده اخذت تخصص الجراحه ده، فتح لي بقى جراحه الوجه والفكين كمان. هي الدنيا بقى سائتني كل شويه تسقلي في حته يعني.
0: لو عملت شيفت كارير طيب عايزه تبقي ايه؟
2: انا عايزه ابقى ترافل بلوجر.
0: والله انا محضره الشنطه.
1: ايوه
2: انا اصلا يعني بحب السفر جدا، فانا مش هنا اساسا، بس مش عارفه ايه هختار اكتر شغلانه مقعداني.
0: انت بتسمعي وانت في اسكندريه صح؟
2: انا في اسكندريه.
0: ده اول رحله في القاهره. يلا تعالي تعالي القاهره. يبقى انت كده خلاص بقى سافرتي بقى كده خلاص.
1: بس المشكله ان الترافل بلوجرز دول بيصحوا بدري، خدي بالك يعني، دي شغلانه مجهده جدا برضو.
2: لا انا هبقى نايت ترافل بلوجر.
1: لا انت كده جاي تهزري.
0: هتحجز طياره بالليل، ايه المشكله؟
1: انت كده
2: انا اصلا بخاف من الطيارات وما بحبش اشوف
1: طب لا انت
2: المسافات البعيده.
0: طب هتسافري ازاي؟
2: ما انا بسافر بس يعني بفضل كده اللي هو على مضض يعني.
1: قلقانه اصلا كده برضه بصراحه.
2: يا رب نوصل يا رب نوصل.
1: اللي هو عارفه انت بيحس الوقت. انا دلوقتي عايزه اخرج من الطياره، هتصرف ازاي؟ انا عايزه لو لاي لحظه لاي سبب عايزه امشي، هعمل ايه؟
0: العوامه انت... اللي بيدوها لك في الاول.
2: لا فكره ان انت طاير فوق قوي كده
1: موتره بصراحه.
2: دي حاجه غريبه جدا، انا لحد دلوقتي مش قادره افهمها عملوها ازاي، مش عارفه.
1: ما خدي بالك اصل فادي بيحب الطيارات قوي، وبيحب قوي اي حاجه ليها علاقه بالطياره يعني.
0: جدا فبلاش ما تقربش
1: من الطياره. هو بالنسبه له انا ممكن اقعد فوق عامه.
0: عادي. واللي هو اللي هو اي حاجه بقى اللي هو السكاي دايفنج والحاجات دي كلها يعني محبها جدا. ما جربتهاش بس بحبها جدا.
2: اروح بلد جديده بس الطيران والمطار وكده لا، فرهضه بصراحه.
0: وفكره ان انت مثلا بتشوفي فيديوهات ليها علاقه انه حد بينط من الطياره بقى الحاجات اللي هي شبه دي.
2: لا لا لا لا لا ماليش.
1: ايوه باينه هي اصلا، بقول لك هي اصلا قلقانه وهي قاعده على كرسي الاسنان. صدق
0: مؤخرا في حاجات بدات تكون موجوده هنا بالتشجيع للسياحه، اللي هي الطيارات اللي بتطلع توريك القاهره.
1: دي حلوه قوي.
2: حلوه فعلا.
0: دي
1: منطقيه، لان انا هنزل في اي لحظه. لو قلت لهم روحوني هروح،
0: نزلني هنا عند الهرم بعدين
1: هيروحوني
0: يعني.
1: الموضوع اصل الطيارات بتاخد وقت اقل بكتير. احنا ايه اللي ودانا هناك اصلا؟
2: انا رايح العمليه دلوقتي.
0: عارفه اللي هو المواضيع اللي على السلم دي. عارفه عبير لو طلعت فوق بالطياره اللي هي بتلف مثلا القاهره وكده، هتدور هو انا البيت بتاعي فين من فوق.
1: ده حقيقي. انا اي حد اعرفه طيار بخليه يصور لي البيت من فوق
0: بس كده،
1: ما اعرفش ليه بس تمام يعني.
0: اطلعي شوفي.
1: ايوه صح والله انا بشوف كده. طب قولي لي ايه اكتر حاجه بتشحن طاقتك؟ اكتر حاجه لما بتبقي كده خلاص هلكانه وتعبانه والمريض ربنا يستر عليه بتشحني طاقتك بيه؟
2: باكل.
1: الف هنا. ايه بقى تاكلي ايه عشان افطرناش؟
2: اي حاجه مضره بالصحه.
1: ايوه
2: اي حاجه جنك فود.
1: اي حاجه جنك فود. انا قلقانه جدا على العيان اللي هيروح له.
0: بصي خير، انت اشربي قهوتك ومش هينفع كده، هنركز عشان عندنا مسؤوليه مهمه وانت قدها وقدود باذن الله.
1: طمنين
0: وهتطمنينا بكره بقى باذن الله.
2: انا كل يوم معاكم.
0: طيب طمنين. أو ممكن رقم المريض بكره نطمن احنا
2: يعني مش للدرجات يعني، انا كده
1: متصدع. لا احنا واثقين فيكي وجود لك، وان شاء الله تبقى كده عمليه ناجحه ولذيذه، ويعني مبسوطين جدا جدا انت كلمتيني
2: باذن الله. وانا شكرا جدا ليكم، مبسوطه جدا ليكم والله.
0: طيب احنا واضح ان احنا ايه دخلنا كده في حته ليها علاقه باللغات صعبه شويه.
1: في حد قال بالفرنش؟ انا ما كانش
0: هو اسلام لانه بيسمعنا من باريس، فسهل يبعت لنا بالفرنش. هو كتب بونجور بقى وبعدها بقى
1: بعدها
0: عليه بيع تقريبا مش عارف. بص احنا بلاش ندمر اللغه ان العربي اصلا ماشي ايه.
1: لا بص على فكره انا مش بحب خالص فكره ان الانسان يتكلم لغه غير لغته.
0: ماشي بس هي جوت المورنينج يا نهار ابيض دخلها بعض بقيتها بقى ايه. هو بعتها لنا بالعربي
1: قال لك ايه انا راحت فين المسج.
0: بص طب خير يا جماعه اللهم اجعله خير. احنا خدينا ايه يعني ايه بالعربي كده.
1: بيقول بحبكم قوي بشحن طاقتي بيكم.
0: هو ده
1: شكرا جدا
0: دي المسج اللي اعرف اقراها وبحبها.
1: ايوه بالظبط بالظبط جدا. في بقى رضا بيرد على سؤال حلقه غريبه جدا مع ان احنا مثلا ما حدش رد على سؤال حلقه سهل جدا تعمل ديليت لحاجات وحشه في حياتك وفي نفس الوقت تشيل حاجات مرت عليك حلوه. يا ريت انا اتمنى الحاجات الوحشه بتسيب اثر بيفضل مطول معاك كتير. انا طبيعي ببدا طاقتي 100% بس في ايام مفيش طاقه خالص. رضا من اسكندريه. ماشي
0: عارفه الكلمه اللي انت خلاص عارفه تقريها بس مش خايفه تقوليها تاني غلط.
1: انت ايه
0: خلاص اصل هو يعني بيسمعنا من النمسا. احنا كده يا جماعه احنا يعني كريم بيسمعنا من النمسا وفي كريم بيسمعنا من السعوديه وفي اسلام بيسمعنا من باريس ومن شويه
1: وقعت
0: طاقتي
1: يعني احنا
0: هو ده المطلوب. احنا بقى في الفرنش بقى سيلافي. بص احنا هناك قوي
1: اوعى.

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري، وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والطاسات والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فرغلاية وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. لسه
1: الصبح بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. وسألناكم كده من شوية لو انتم دايما تسمعونا لكن مش بتشاركوا معنا، فواضح انه طلع ناس كتيرة بتسمع بس اول مرة تبعت لنا مسجات او تكلمنا.
2: على فكرة يا جماعة موضوع المشاركة ده بيفرق جدا جدا، مش بس يعني مش بس عشاننا، بس بيفرق جدا كمان ان احنا لما بنتكلم معاكم كده بنعرف الدماغ ايه، فبتلاقينا بنعمل حاجات شبهكم اكتر.
1: بالظبط، زي شات جي بي تي
2: بالظبط. تدونا معلومات نديكم محتوى
1: فاهم عليك، فعلى طول لقينا
2: فاهم عليك ون... انت منين انت كده. فاهم عليك ده تحسها لبنيني.
1: لا شات جي بي تي ساعات بيطلع كده في الاول، في الاول النسخه المجانيه.
2: الو
1: معانا سلمى. يا سلمى صباح الفل.
3: يا صباح النور.
1: ازيك يا سلمى؟
2: صباح الهنا.
3: ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟
1: سمعينا بقالك سنه
3: جدا ان انا بتكلم معاكم.
1: واحنا كمان والله.
2: سلمى انت عندك كام سنه؟ صوتك صغير قوي.
3: لا لا عندي 27 سنة.
2: طب انت صغيرة.
1: انا صح؟
2: اي ايه انت قلت 27؟
1: لا
2: انت قلت لي قد مش احنا اخوات دلوقتي خلاص. انت مواليد أيوة. شهر كام عشان بس احسن نطلع اخوات بجد ولا حاجة؟
3: 11.
2: لا بعيد بعيد، انا اكبر منك بشوية حلوين.
3: انت كيف اكبر مني عبير على طول؟
2: وحياة ربنا اكبر منك. انا في شهر 3. تحب اقولك كم 3؟
3: لا خلاص على فيك.
1: طيب سلمى انت قلت لنا في الرسالة ان طاقتك 2%. طب ليه في 2% اصلا؟
3: معرفش يعني عشان بس اعرف اسوق واجي الشغل.
1: ما الصفر اقرب، خليها صفر.
3: ما لو كده بقى هعمل حوادث.
2: لا لا لا لا عليك. لا بعد الشر.
1: لا لا
2: بس
1: لا.
2: الاتنين يعني انت شابه في ريعان شبابك.
3: لا لا ما فيش الكلام ده، انا مش شابه خالص.
2: انت ست
3: اكلم ده نايم 4 ساعات وخمس ساعات وكده. ف
1: اشتغلي في مجال ايه؟
2: اشتغلي في مجال ايه؟
3: انا مهندسه كهرباء باور. إيه وبشتغل في المقاولات.
2: ايه ده؟
1: تمام. طيب
3: جيل باور.
1: حب المجال ده ولا انت يعني الدراسة هي اللي خدتك لكده؟
3: لا لا بصراحة حبه جدا.
2: ايه ده بس دي يعني شغلانة صعبة قوي.
3: ما انا بندم دلوقتي.
2: لا لا لا لا لا والله خالص. لا دي حاجة حلوة جدا على فكرة. يعني ده بتهيلي دي حاجة في مجال، يعني في المجال حتى اعتقد مش بتشوفي بنات كتير صح؟
3: صح مظبوط.
2: يعني انت من القلائل.
3: نعم
2: ده انت من القلائل، يعني دي حاجة
1: على الندرة. على الندرة.
2: يعني دي حاجة يونيك جدا.
1: طيب ايه الحاجة اللي لو حصلت النهاردة هتخلي الطاقة بتاعتك يعني 100% وتمام قوي؟
3: هو كفاية ان انا كلمتك والله كده طاقتي بقت 88%.
1: يا جماعة بقى كده عبيرة تقلع نظارة الشمس
2: كده، هقلع النظارة وارميها
1: رميها.
2: لا لا كتير كتير علينا والله. يعني طب غيرنا احنا رقم

0: غيرنا بقى، ايه حاجة لو حصلت تحسي ان هو خلاص بقى مش شرط النهاردة عامه
1: تاخد اجازة يلغوا الشغل
0: مثلا؟ لا حاجة تخلي طاقتك بجد اللي هو خلاص فل، قاعدة مع صحابك مثلا، خروجة، اي حاجة تيجي في دماغك.
2: انا مش سامعاكي كويس، معلش.
0: بقولك ايه اكتر حاجة بتشحن طاقتك بره، يعني بره في الايام العادية؟
2: لو انا هروح الجيم بعد الشغل انا كده تمام، بعد اليوم كويس.
1: طيب لذيذ. احنا علشان نخلي طاقتك دلوقتي 100% هتقولي اللي احنا هنقوله ده مع بعض، ماشي؟
2: مين.
1: اي حد هيستعجلك ويضغطك في الشغل النهارده تقولي له ايه؟
3: واحده واحده
2: واحده واحده
3: بتجري ليه؟
2: واحده واحده
3: ورانا ايه؟
2: على مهلك يا حبيبي.
1: سلام. يا سلام يا سلام، هو ده
0: صباحك فل والله. صباح الفل ويومك لذيذ ان شاء الله.
1: نورتينا يا سلمى وكل الناس اللي كانت موجوده معانا النهارده، نورتونا ومسجات يعني خطيره، ووجودكم فعلا زي ما عبير بتقول هي بيفرق معانا جدا، نعرفكم اكتر وتعرفونا اكتر، ويبقى كل الحاجات اللي بتقدم في البرنامج شبهك وتقرب لك وتخلي مودك حلو. يعني تيجي الساعه 9 بس متضايق تسيبها لنا بس الساعه دي، تمشي بقى ايه مودك حلو ولذيذ وتمام وجاهز كده ان انت تواجه العالم واليوم واي دوشه وراك النهارده.
0: وعارف يا فادي، خرجت من الحلقه دي بجد بالكومنت، يعني يمكن يكون بسيط قوي بس هو فرق معايا قوي، بسطني قوي جمله اللي انا بحس ان انتوا زي المكالمه بتاعت اختي الصبح اللي بتعدي اليوم دي. يعني دي حاجه لذيذه جدا، سيستر زون جدا، بس هي فعلا حاجه لذيذه لان احنا كمان فعلا بنبسط قوي قوي قوي. يمكن ده عشان احنا مثلا دايما ممكن تكونوا مش بتشوفونا كفايه بتسمعونا اكتر، بس فعلا بيبقى باين علينا جدا جدا قد ايه احنا مبسوطين، والطاقه بتاعتنا بتبقى احلى بكتير قوي لما بنتكلم وبنتعرف على بعض اكتر، والموضوع بيقلب زي ما شفتوا بنبتدي نتكلم احاديث اللي هو السلم، عارف اللي هي حديث السلم الجانبيه دي اللي هو قبل ما تمشي يلا نتكلم في اي حاجه. فيا رب دايما كده نفضل بنتكلم طول الوقت، وتفضلوا دايما تسمعونا، ونفضل دايما بنعمل لكم حاجات وافكار تبسطكم اكتر.
1: هتقابلونا بكره قبل دلوقتي بساعه من 9 ل 10 تلاقينا موجودين، عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90.
0: مين اللي كان بيقول لك خلصت حلقتنا النهارده؟ محدش.
1: مين كان بيقول لك
0: خلصت حلقتنا النهارده؟ يا رب نكون كنا ضيوف خفيف لذاذ لطاف عليكم، ونشوفكم ان شاء الله بكره والحد يوم الخميس من الساعه 9 ل 10 على الراديو 90 90.
4: العولمة في غياب المضمون،
5: بلاش العولمة خلف،
6: انت ده فاضي وده فاضي،
4: ربنا يسهل ربنا يسهل.
6: Just two three gangs man, we can do everything, okay؟
4: والتقريب في اتجاه المعازيم،
6: يا صلاة النبي بقيت مثقف وعمه هالحين بقى،
4: ربنا يعدينا منها على خير يا ولدي.
6: We can blow him up.
4: Oh boy, the civilizations.
6: It's just a very little hard target, man.
4: لا بلاش ده، مش عايزين دم احنا.
6: I'm an American man, I'm a Yankee.
4: يمكن نشوف الحكاية دي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية وعدد من مقاتلي التشكيلات والوحدات التابعة للمنطقة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم دعم مشروع الحرية بهدف استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأوضحت أن قواتها ستعمل بتوجيه مع الرئيس الأمريكي على دعم السفن التجارية السعية للعبور بحرية، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والحرب أطلقتا مبادرة هيكل الحرية البحرية لتعزيز التنسيق في المضيق. وفي أول رد إيراني على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمشروع الحرية لتسهيل حركة السفن في مضيق هرمز، حذر رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني من أن أي تدخل أمريكي في نظام مضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. اقتصاديا، أسعار النفط استقرت خلال تعاملات اليوم في الأسواق الأسيوية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستقود جهودا لتوجيه السفن العالقة في مضيق هرمز. جاء هذا لاستقرار رغم الضغوط التي تعرضت لها الأسعار بعد قرار تحالف أوبك بلس إلى زيادة حصص الإنتاج في وقت تتصاعد فيه اضطرابات الإمدادات نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. رياضيا، فريق انتر ميلان توج بلقب الدوري الايطالي لكرة القدم للمرة 21 في تاريخ النادي بعد فوزه على ضيفه بارما بهدفين دون رد في اطار الجولة 35 من الدوري، والى البريمير ليج حيث فاز مانشستر يونايتد على ليفربول بثلاثة اهداف مقابل هدفين بالدوري الانجليزي، وبورنموث يفوز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 18.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: عشاقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90. حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نبتديها مع بعض بنتائج ماتشات الدوري امبارح اتلعب 4 لقاءات. حرس الحدود اتعادل مع طلع الجيش 0-0، وزاد اتعادل مع الجونة 2-2، وغزل المحلة اتعادل 0-0 مع الإسماعيلي، والبنك الأهلي كسب مودرن سبورت 2-1. النهاردة عندنا 3 ماتشات برضو في نفس المجموعة اللي هي مجموعة تحديد الهابطين. 3 لقاءات عندنا: فاركو هيقابل المقاولين الساعة 5، والاتحاد هيلعب بتروجيت الساعة 8، وفي نفس التوقيت وادي دجلة هيلعب كهربة إسماعيلية. الترتيب بتاع المجموعة دي حتى الآن وادي دجلة في مستوى مميز جدا جدا جدا جدا، عامله السنة دي مع الكابتن محمد الشيخ مديره الفني وإدارته ولاعبته، متصدرين المجموعة دي برصيد 44 نقطة، بعديهم البنك الأهلي 42، بعديهم زد 40 في المركز الثالث، الجونة المركز الرابع، بتروجيت المركز الخامس، غزل المحلة السادس، مودرن سبورت السابع، طلع الجيش الثامن، الاتحاد التاسع، المقاولين العاشر، كهربة إسماعيلية. بص من أول بقى، كهربة إسماعيلية دي مركز الهبوط، كهربة إسماعيلية 11، حرس الحدود 12، فاركو 13، الإسماعيلي 14. فمهمة الإسماعيلي تكاد تكون مهمة انتحارية، لأنه عشان يقدر يبقى في الدوري لازم يحصل، يعني الفرق بينه وبين المقاولين 10 نقط، فعشر نقط كتير يعني كتير. لازم المقاولين يقع والاتحاد يقع عشان يقدر الإسماعيلي، والإسماعيلي يكون بيكسب كل لقاءاته عشان يقدر يضمن البقاء في بطولة الدوري. طيب بمناسبة كلامنا عن الإسماعيلي، تعالوا أقول لكم كده بيان. وضع الإسماعيلي صعب يا جماعة، يعني فعلا وضع في منتهى الصعوبة، والأمور لما تيجي تبص على الجدول تزداد، فاهم يعني إيه صعوبة؟ يعني تحس ان انت بتتشائم اكتر، لان صعب صعب ان الاسماعيلي يكسب كل ماتشاته اللي جايه، وان المقاولين والاتحاد يخسروا. الفرق 10 نقط ده مش قليل، يعني مش بتتكلم عن نقطه ولا 2 ولا 3 يعني. طيب مجلس اداره الاسماعيلي اصدر بيان رسمي عشان الازمه بتاعت فراس شواط، اللاعب التونسي اللي كان بيلعب في الاسماعيلي في وقت من الاوقات. ففراس شواط فسخ عقده من طرف واحد وقدم شكوى للفيفا عشان يحصل على مستحقاته متأخرة ده النادي. وفي البداية صدر حكم على الإسماعيلي بسداد مبلغ 900,000 دولار، 903 بالظبط. وبعد الاستئناف المبلغ تم تخفيضه إلى 360، يعني بتتكلم في أقل من النص بشوية حلوين يعني. وفراس شوط رفض كل المساعي اللي حاول أعضاء مجلس الإدارة يعملوها معايا عشان يحلوا الأزمة بشكل ودي وجدولة المستحقات المادية المستحقة لي، وتمسك إنه يحصل على مستحقاته مرة واحدة عشان يوقع على المخالصة القانونية. تمام. فالإسماعيلي قال إيه بقى؟ قال ده في بيان رسمي: قررت اللجنة إحالة ملف اللاعب فراس شواط بالكامل إلى الجهة الإدارية المختصة لإعداد تقرير شامل يتضمن مراجعة كافة الإجراءات وتحديد ما إذا كانت هناك أي أخطاء قد وقعت، مع محاسبة المسؤول عنها حال ثبوت ذلك. وأضاف البيان: فيما يتعلق بما أثير حول الملف، نوضح بإيجاز ما يلي: تمثل خسارة اللاعب خسارة فنية واستثمارية كبيرة للنادي نظرا لإمكانياته ومستواه المميز، وما يثار بشأن إمكانية استخدام الغرامة أو الإيقاف كوسيلة ضغط على لاعب غير دقيق، إذ كان بالإمكان قانونا سداد المستحقات عبر القنوات الرسمية والحصول على مخالصة خلال فترة وجيزة دون تحقيق ضغط فعلي. وفي حال عدم استلام المبلغ كان سيتم إيداع عنوان اتحاد الكرة والاتحاد الدولي فيفا على أن يخصم من مديونات النادي دون تحقيق استفادة مباشرة، وعليه فإن ما حدث لا يعد تفريطا في حقوق النادي أو إهدارا لأدوات ضغط مؤثرة، بل إجراء كان يمكن تنظيمه بصورة أكثر كفاءة. وتؤكد اللجنة التزامها الكامل بحماية تؤكد اللجنة التزامها الكامل بحماية حقوق النادي ومراجعة جميع الإجراءات بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والمصلحة العامة. فالإسماعيلي أزمات فنية تلاقي، أزمات إدارية تلاقي، مشاكل فنية موجود، مشاكل إدارية موجود، فربنا يكون في عون جماهير إسماعيلية ويخلص الإسماعيلي من الكابوس اللي هو عايشه بقاله يعني أكتر من سنة في شكل مؤذي ومضر، سواء للإسماعيلي وإسماعيلية وجماهير إسماعيلية، أو حتى مؤذي بالنسبة للكرة المصرية. أنا قعدت أتكلم على الإسماعيلي من هنا غير بكرة الصبح مش هبطل كلام، يعني هكلمك على قيمة الإسماعيلي، هكلمك على تاريخ الإسماعيلي، هكلمك على اللعيبة اللي طلع الإسماعيلي طلعها، هكلمك على الفايدة اللي بيستفيدها الدوري لما الإسماعيلي يبقى في مستواه ويبقى بينافس على اللقب وبينافس على البطولة، والفايدة اللي بيستفيدها منتخب مصر. أنا خلي بالك احنا النهاردة كلنا بنتكلم انه عايشين في دوري تحفة وان الدوري جامد والمنافسة ما بين الثلاث فرق حلوة جدا، ده كله وبيراميدز مع كل احترام والتقدير ليه موجود في المنافسة وهو فريق غير جماهيري، يعني هو فريق ما عندوش جمهور. تخيل بقى، عايزك بس يعني تغمض عينك كده دقيقتين وتتخيل لو المنافسة اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي اهلي زمالك اسماعيلي، تمام، ويبقى معاهم بيراميدز برضه مفيش مشكله، بس دخل الاسماعيلي في الحزب بجمهوره بقى بماتشات، مثلا اهلي في بيلعب اسماعيلي في اسماعيليه، الزمالك بيلعب اسماعيلي في اسماعيليه، السيراميكا بيلعب اسماعيلي في اسماعيليه، المصري بيلعب الاسماعيلي في اسماعيليه. انت متخيل بقى الاستفاده اللي تطلع من الماتشات دي على مستوى فني، على مستوى جماهيري، على مستوى مشاهده، على نسب مشاهده، على مستوى حضور جماهيري، على مستوى رعاه، على مستوى قيمه تنافسيه وتسويقيه؟ لا طبعا اعلى بكتير، لان الفرق الجماهيريه هي العصب بتاع الكوره. يعني لو عندي فرقه جماهيريه وفرقه غير جماهيريه، لو الاثنين واقفين على صف واحد من المستوى الفني، لا اضرب الفرقه الجماهيريه في خمسة، لانه الثقل الجماهيري بيخليك تحقق استفادات كتيره جدا في مناطق مختلفه، تسويقية وجماهيرية وتلفزيونية وتنافسية وكل حاجة. فيا رب الإسماعيلي يرجع، يعني نفسي بعد ما أتمنى من قلبي بجد إن الإسماعيلي يرجع لسابق عهده، إنه يبقى منافس قوي، وإن تبقى ماتشات الإسماعيلي دي الناس بتستناها عشان ما يبقاش عارف الفرقة اللي هتلعب الإسماعيلي دي هتعمل إيه قدامه. يعني أنا يعني نرجع بالزمن كده شويه بس، تفتكر ماتشات الاسماعيلي والاهلي في الاسماعيلي في الاهلي في اسماعيليه، ولا الزمالك والاسماعيلي في اسماعيليه؟ يعني لما كان فرقه منهم بتكسب الاسماعيلي هناك، ده انجاز، ده مكسب جامد جدا، يعني دي حاجه كبيره وتقيله. فربنا يرجع الاسماعيلي من الازمه اللي هو فيها دي على خير، لانه الموضوع بصراحه من سيء لاسوء. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: في التسعين على الراديو 90 90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 27، ليلا 14. حالة الجو نهارا غائم جزئيا، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 29 كم/ساعة، ليلا 24 كم/ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 47%، ليلا 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 20، ليلا 15. شرم الشيخ نهارا 32، ليلا 20. الغردقة نهارا 32، ليلا 19. بورسعيد نهارا 22، ليلا 16. وأسوان نهارا 42، ليلا 25.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90.90 هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
0: كورة في التسعين على الراديو 90.90.

0: بنحب الكورة
1: كورة في التسعين على الراديو 90 90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بكرة في يوم حافل، يوم ناري في بطولة الدوري، عندنا لقاءات في غاية الأهمية. السموحة هيلعب الزمالك، الأهلي هيلعب إمبي، وسيراميكا كليوباترا هيلعب بيراميدز. ثلاث لقاءات، التلاتة في مجموعة الحسم، مجموعة تحديد البطل. التلاتة هيتلعبوا الساعة 8 عشان تكافؤ الفرص كما قررت لجنة المسابقات برابط الأندية المصرية المحترفة. ومفيش شك انه الدوري ممتع، جميل، حلو، مثير، لانك مش عارف مين هيكسب. الاهلي في المركز الثاني عنده 47 نقطة، المركز الثالث سوري عفوا، بيراميدز في المركز الثاني عنده 50 نقطة، الزمالك في المركز الاول بنفس الرصيد ولكن فارق المواجهات المباشرة في صالح نادي الزمالك. فطبعا كل الناس من ساعة ماتش الاهلي والزمالك لما خلص فكله عمال يرسم سيناريوهات ويفترض في افتراضات وفرضيات. طب هو الزمالك لو اتعادل، طب الاهلي لو خسر، طب سيراميكا لو فاز، طب بيراميدز مش عارف. فالخلاصة بتاعت القصة انه الزمالك هو صاحب الفرص الأكبر لأن فرصه بأقدام لاعبي يكسب ماتشين بطل الدوري. تاني فرص أكبر هو بيراميدز لأنه منتظر هفوة للزمالك، هفوة بسيطة للزمالك، اتعادل بس في ماتش، بيراميدز كسب الماتشين بقى بطل الدوري. الأهلي صاحب الفرص اللي ممكن تكون الأقل لأنه منتظر انه الزمالك وبيراميدز الاثنين يقعوا، الاثنين يقعوا وهو يكسب الماتشين. مش بس كده، ده الاثنين يقعوا وبيراميدز يقع اكتر كمان. ليه؟ لانه لو الزمالك وقع في ماتش الاهلي هيبقى متساوي مع الزمالك في النقاط، ولكن فرق المواجهات المباشرة في صالح مين؟ صالح الاهلي، لانه كسب الزمالك رايح جاي. ولكن لو بيراميدز وقع في ماتش وتساوى مع الاهلي في رصيد النقاط فهنا الوضع معكوس. بيراميدز هو صاحب التفوق لانه كسب الاهلي رايح جاي، وبالتالي المواجهات المباشرة في صالح بيراميدز. فبالتالي الاهلي ليه فرصه وحظوظه اقل لانه منتظر.

اكبر على بطوله الدوري عندهم لقاءين في منتهى الرخامه، سيراميكا كليوباترا وسموحه، بس الوضع معكوس، الزمالك هيلعب سموحه فسيراميكا، بيراميدز هيلعب سيراميكا فسموحه. فاللقاءين تقال، لقاءين رخمين، لقاءين صعبين جدا جدا، وبالتالي انك ترجع الفريق او ترجع الفرقه بعد ما تخسر او تتعادل في اي ماتش منهم شيء في شبه يعني من ربع المستحيلات. فعشان كده بالنسبه للفرقتين سيراميكا، بالنسبه سوري للبيراميدز او الزمالك، الماتشين دول ماتشين حقيقه وموت، لان هما ماتشين بطوله تكسبهم بقيت بطل الدوري. عشان كده كابتن معتمد جمال دخل معسكر مغلق من امبارح في اسكندريه عشان الماتش اتلعب في برج العرب، فعايز يبقى في اتم حالات التركيز واللمه ما بين اللعيبه عشان ماتش مصيري مهم جدا. لان برضه خلاك من نقطه انت، من الناحيه التانيه لو الزمالك كسب مثلا كسب سموح وبيراميدز مثلا يتعادل، خلاص الزمالك يكفيه، وحتى لو الاهلي كسب الزمالك يكفي التعادل بس في لقاء سيراميكا، لان هو الفارق دلوقتي ما بين الاهلي والزمالك 3 نقط، تمام، والفارق ما بين الزمالك وبيراميدز مواجهات مباشره. طيب لو الثلاث فرق، لو لا قصدي لو سوري لو الاهلي والزمالك كسبوا هيبقى الزمالك 53 والاهلي بقى 50. طيب لو بيراميدز تعادل هيبقى 51، هيبقى 53 51 50. حلو الكلام. تيجي بقى اللقاء النهائي اللي هو الجوله الختاميه، الزمالك هيلعب سيراميكا والاهلي هيلعب المصري وبيراميدز هيلاعب سموحه. فرضنا انه الزمالك اتعادل ب 54 وبيراميدز ب 54 والاهلي بقى 53، ساعتها الزمالك ياخد الدوري لانه هيبقى متساوي مع بيراميدز، ولكن فرق المواجهات المباشره في صالح الزمالك. نفس القصه لو الزمالك خسر النهارده خسر بكره فيتوقف رصيده عند 50، بيراميدز كسب بقى 53 بقى متربع على القمه، ولكن ده لا يمنح له اللقب لانه هيبقى منتظر اللقاء الختامي. ليه؟ لان لو هو خسر والزمالك كسب الزمالك بطل الدوري، هو كسب او اتعادل خلاص هو بطل الدوري. فعشان كده بقولكم هي حسبة بيرما، هي فيها حسابات كتير وفيها تفاصيل كتير. اعتقد واظن ان بكره ان شاء الله زي ربنا احنا كاينا عمر ممكن يبان، لو فرقه وقعت فرقه تعادلت فرقه خسرت ممكن يبان الدنيا رايحه فين، ممكن يبان. لو ثلاثة كسبوا يبقى خلاص انت هتنتظر بقى لغايه نهايه الجوله الاخيره هي اللي تتبرها، او مثلا ثلاثه تخيل الثلاثه تعادلوا مثلا فبرضه هتبقى هيها، هيبقى الثلاثه خسروا هتبقى هيها. الفكره كلها ان مفيش فرقه مثلا تكسب والتانيين يتعادلوا او فرقه تكسب والتانيين يخسروا، هنا اللي هيبقى بقى فيه اللخبطه. لكن لو الثلاثه كسبوا الثلاثه تعادلوا الثلاثه خسروا يبقى الحال كما هو عليه وتبقى النتيجه كما هي لحين انتهاء الجوله الايه الاخيره اللي هي جوله الحسم بقى من الدوري. ولكن اعتقد والله اعلى واعلم ان بكره هيجد في الامور امور، هتلاقي الدنيا بنت كده ان ممكن فرقه تبقى قربت وفرقه نوعا ما بعدت، ده احساسي والله اعلى واعلم. يعني عمر جابر قائد الزمالك واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في الزمالك كان جاله اصابه في ماتش ام بي، انه جاله شد في الضمه واصابه رخمه وبايخه جدا فكلفته انه يغيب عن ماتش الاهلي، ولو انه كان موجود في ارض الملعب على الدكة بيدعم ويؤازر زملائه. عمر جابر بيحاول يعمل كل ما يستطيع مع الجهاز الطبي عشان يلحق باللقاءات اللي جاية، ولكن الدنيا طبعا مش سهلة صعبة. الزمالك بيعلن توفير حفلات مجانية لبرج العرب عشان ماتش سموحة، 25 حافله مجانيه، مفيش شك ان ده يعني شيء مهم جدا جدا، دعم الجماهير، وشفنا جمهور الزمالك عامل ملحمه من بدايه الموسم. بيراميدز بيشكو الكابتن امين عمر في شكوى رسميه لانه شايف انه

كابتن أمين عمر كان مترصد ومتربص، و في شكل من أشكال الظلم لبيراميدز في اللقاء اللي أقيم أمام إمبي، وفي الآخر بيراميدز كسب 3-2، ولكنه المسؤولين في إمبي شايفين إن كابتن أمين عمر كان يعني جاي على فرقة بيراميدز بشكل كبير جدا، وفندوا الأسباب اللي على أساسها قدموا الشكوى الرسمية. قال لك عشان هو احتسب هدف إمبي الأول رغم إنه من خطأ واضح وحتى ما شافوش في تقنية الفيديو، ما طلعش كروت حمراء لأكتر من لاعب في إمبي كانوا بيتعمدوا الخشونة، أصر على عدم إيقاف اللعب رغم إن أحمد الشناوي حارس المرمى كان تعرض للضرب في كرة والتحام مع لاعب إمبي، والحكم قرر استمرار اللعب مع إن اللعيب واقع. الحكم الساحة وحكم الرابع كانوا دايما متربصين بجهاز فني بيراميدز ودايما يروحوا لهم يهددوهم ويشيروا البطاقات ليهم، ده على حسب كلام أو على حسب ما ورد في الشكوى الرسمية. وقالوا كمان هل من الطبيعي ان الحكم ما يروحش يراجع اي لقاء من اللقاءات الجدليه مع تقنيه الفيديو، سواء هدف امبي الاول او الكرات اللي احنا بنتكلم عليها اللي كان فيها تعمد من لاعبي امبي للخشونه وكانت ممكن ترتقي الى كروت حمراء. عشان كده مسؤولو بيراميدز طالبوا بعدم اسناد اي لقاء لبيراميدز او عدم اسناد اي لقاء للكابتن امين عمر يكون طرفه فريق بيراميدز. اقطاعي عبد الله مهاجم امبي المشاغب هيغيب عن لقاء الاهلي وامبي بكره لانه عنده ايقاف، اخذ الانذار الثالث في لقاء بيراميدز اللي فات، وبالتالي مش هيلعب ماتش الاهلي. حمزه عبد الكريم نجمنا المصري المتالق سجل امبارح هاتريك في نص ساعه، دقيقه 16 و27 و31، ربنا يكرمك يا رب يا حمزه، وقريب بقى نشوفك مع البلو جرانا ان شاء الله السنة الجاية بقى في التشكيل الرسمي والاساسي للفريق الاول لبرشلونة باذن الله. باذن الله يا رب، وربنا يكرمك ويوفقك يا حمزة ويعلي مراتبك يا رب. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام القوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد أن مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين وأن رجال القوات المسلحة هم جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد ويضحون بالغالي والنفيس للحفاظ على أمن مصر واستقرارها. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية وعدد من مقاتلي التشكيلات والوحدات التابعة للمنطقة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. يساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أعلن اليوم عن الجاهزية التامة وبدء ساعة الصفر لتفويج حجاج القرعة لهذا العام إلى الأراضي المقدسة، مؤكدا أن بعثة الوزارة أنهت جميع الترتيبات لضمان رحلة إيمانية مريحة وآمنة لضيوف الرحمن. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 88% بدأت اليوم في الدخول للفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو استبعد اليوم مشاركة بلاده في مشروع الحرية الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة الملاحة في مضيق هرمز، ودعا الرئيس الفرنسي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار في لبنان أمر أساسي. جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى أرمينيا لحضور قمة المجتمع السياسي الأوروبي التي تعقد اليوم. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك أوتا أكد اليوم أن الحلف يستعد للمرحلة التالية عقب انتهاء الحرب، مشيرا إلى جاهزية القوات لتحريك القطع البحرية اللازمة بما في ذلك آليات إزالة الألغام لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. المتحدث باسم المحاكم الإسرائيلية أعلن لواء جلسة الاستماع المقررة اليوم لاستجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القضية رقم 1000 المتهم فيها بالفساد لأسباب أمنية. اقتصاديا، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء استقبل اليوم وفدا من الشركات الكورية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز فرص الاستثمار في السوق المصرية. رياضيا، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي يلتقي اليوم تشيلسي ونوتنغهام فورست في 5 مساء وإيفرتون مع مانشستر سيتي في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90.

0: مستمعينا، ننقل لكم الآن كلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال فعالية ختام البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
1: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معالي السادة الوزراء، السادة السفراء وممثلي المنظمات الدولية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أشارككم اليوم ختام أعمال البرنامج القطري بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، والذي انطلق قبل 5 أعوام استمر خلالها التواصل والجهد من فرق العمل في الجانبين لإنجاز عدد كبير من المشروعات في مجالات تنموية عديدة. السيدات والسادة، يأتي ختام هذا البرنامج في ظل تحديات دولية وإقليمية متسارعة تفرض على الدول تبني سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف، وفي ظل هذا الإطار نفذت الدولة المصرية برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي مدعوماً بشراكات استراتيجية مع شركائها الدوليين بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة مرونة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام، وكان البرنامج القطري أحد أهم أدوات هذه الشراكات. ورغم حدة هذه التحديات، فقد عملت الدولة المصرية من خلال إجراءات استباقية بدعمها يدعمها إرادة إصلاح حقيقية ورؤية واضحة للمستقبل، بما يعزز تزايد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. السيدات والسادة، لقد أثبتت نتائج البرنامج القطري خلال السنوات الماضية أن هذه الشراكة مثلت أداة فاعلة لدعم عملية صنع السياسات في مصر، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية ودعم السياسات القائمة على الأدلة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع المعايير الدولية. وقد تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الوطنية، حيث شاركت نحو 20 جهة وطنية في تنفيذ أنشطة مختلفة، بما يعكس نهجا تشاركيا يعزز تكامل السياسات وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة. ركز البرنامج على 5 محاور رئيسية، واشتمل على نحو 35 مشروع في مجالات حيوية، من بينها النمو الشامل والابتكار والتحول الرقمي والحوكمة والتنمية المستدامة، بما أسهم في دعم أولويات التنمية في مصر. كما أسهم البرنامج في توسيع مشاركة مصر في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما عزز تبادل الخبرات ودعم اندماجها في منظومة السياسات الدولية وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في صياغة التوجهات الدولية. وفي عدد من المجالات ذات الأولوية حقق البرنامج نتائج ملموسة، دعمت جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال إصدار مراجعات متخصصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والإنتاجية وتعزيز السياسات الرقمية وتحديث المنظومة الإحصائية، فضلا عن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم التوجه نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة والهيدروجين منخفض الكربون. السيدات والسادة، تواصل الدولة المصرية جهودها في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الخاص المحلي والدولي، وذلك بما يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمار. فتنظر مصر إلى دور القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمحرك الرئيسي للنمو المستدام وتوفير فرص العمل. وأسهم البرنامج القطري في تحقيق تقدم ملحوظ في دعم جهود الدولة نحو تطوير الاستراتيجيات القطاعية في عدد واسع من المجالات، بما في ذلك الشمول والتثقيف المالي وريادة الأعمال والتحول الرقمي وتمكين القطاع الخاص. كما ساعد البرنامج القطري في ربط هذه المجالات بالإصلاحات الهيكلية الشاملة، بما يعزز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية ودعم تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة. الحضور الكريم، تحرص مصر دائماً على المشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات والجهود الإنمائية الإقليمية والدولية، وفي هذا الإطار نؤكد اعتزازنا بتولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية في خلال الفترة من 2026 ل 2030، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية ويعزز من دورها في نقل الخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز التكامل الإقليمي ودعم الاقتصاد الاستقرار الاقتصادي لدول المنطقة. وإدراكاً لأهمية التنسيق المؤسسي، فقد اطلعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدور المنسق الوطني للبرنامج، حيث قامت بمتابعة التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية بما أسهم في تحقيق التكامل وضمان كفاءة التنفيذ. وأود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ولجميع الجهات الوطنية المشاركة والقائمة على البرنامج القطري على ما بذلوه من جهد مخلص كان له أبلغ الأثر في نجاح هذا البرنامج. السيدات والسادة، نحن اليوم بصدد إطلاق مجموعة مهمة من التقارير التي تمثل إضافة نوعية لمسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في مصر، من بينها تقرير مراجعة ديناميكيات الأعمال في مصر ومراجعة سياسات الابتكار الوطنية وتعبئة التمويل والاستثمار من أجل بنية تحتية ذات جودة مرتفعة، ومراجعة سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة ومراجعة الموازنة العامة في مصر وتعزيز الإصلاح لتحسين الإنفاق. السيدات والسادة، ستواصل مصر مستقبلا تعاونها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر العديد من الأطر الوطنية والإقليمية والدولية. فعلى المستوى الوطني ستتواصل جهود التعاون المشترك لدعم مساعي الحكومة المصرية لتعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية خلال عام 2026 عبر المشروع الممول من خلال الاتحاد الأوروبي والتوصيات ذات الصلة التي قدمتها المنظمة في هذا الإطار. كما ستعمل مصر على المستوى الإقليمي من خلال رئاستها المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية من خلال الفترة من 26 إلى 30، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا على توطيد التعاون بين دول المنطقة والمنظمة من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل. كما ستمكن مشاركة مصر في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتخصصة من تبادل الرؤى والخبرات والمشاركة في صياغة السياسات على المستوى الدولي. السيدات والسادة، سيظل المواطن المصري هو محور هذه الجهود وغايتها، وهو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية، وهو ما يؤكده شعار المنظمة صياغة سياسة أفضل من أجل حياة أفضل. وتؤكد الحكومة المصرية التزامها الكامل بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية والعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ومرونة. وختاماً، أتوجه مرة أخرى بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الشركاء على جهودهم في إنجاح هذا البرنامج، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر خلال المرحلة المقبلة، ونحن على ثقة أن هذا التعاون يمثل بداية مرحلة جديدة تعزز مسيرة التنمية وتدعم مستقبل الأجيال القادمة. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمر راديو 99، نقلنا لحضراتكم كلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال فعالية ختام البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

0: 90 90. هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: تختتم اليوم المجموعة الأولى لتحديد بطل دوري عمومي سيدات كرة اليد الموسم المحلي على صالة سموحة بالإسكندرية والتي تقام على مدار 3 أيام. يشهد ختم المجموعة الأولى اليوم مواجهتين بين سبورتنج مع الشمس وسموحة مع الأهلي. في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم يوجه اليوم في 5 مساء فاركو المقاومين العرب، وفي 8 مساء الاتحاد وبتروجيت، ويلعب وادي دجلة مع كهرباء الإسماعيلية. فريق انتر ميلان توج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة 21 في تاريخ النادي بعد فوزه على ضيفه بارما بهدفين دون رد في إطار الجولة 35 من الدوري. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول 3-2 بالدوري الإنجليزي، وبورنموث يفوز على كريستال بالاس 3-3. وإلى الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي اليوم تشيلسي مع نوتنغهام فورست في 5 مساء، وإيفرتون مع مانشستر سيتي في 10 مساء. وأخيرا في إطار منافسات الدوري الإسباني، يلعب اليوم إشبيلية مع ريال سوسيداد في 10 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 99.
1: محمود الجيزي. محمود شاب رياضي قرر بعد نكسة 67 يتطوع في الجيش المصري. كتير جالهم إحباط وفقدوا الأمل في كل حاجة في الدنيا خلال الفترة دي. كتير قرروا يهاجروا وسابوا البلد. كتير الاكتئاب ضربهم وقسم وسطهم. كتير الحلم اللي انهار قصاد عينهم خلاهم يفقدوا حتى الإيمان بأبسط البديهيات. بس ده ما كانش حال الجيزي وغيره، وزيه كان كتير برضو. المهم الجيزي وحسب موقع المجموعة 73 اتطوع في الجيش، وبسبب جسمه وشكله راح على الصعقة طوالي. بين كرامة من أول يوم وانضم للمجموعة 39 قتال، واتصاب أكتر من مرة. بس إيه بقى، ولا الهوى، يتصاب ويرجع جري بعد العلاج على المجموعة. يتنقل بعد مبادرة روجرز الجيزي للصعقة البحرية، وفي آخر 73 ولما حصلت ثغرة الدفرسوار كان الجيزي في دورية حراسة على شط خليج السويس. بيرجع من الدورية يلاقي الدبابات الإسرائيلية دخلت ميناء الأدبية وحصرت السويس. فكركم يعمل إيه؟ يهرب لأقرب وحدة؟ يسلم نفسه؟ مين ده؟ لا طبعا مش ابن الصعقة المصرية أبدا. الجيزي يطلع جبل عتاء ويتحصن في مغارة ويبدأ يحارب لوحده. والله زي ما بقولكوا كده، لوحده. كل ليلة ينزل ويختار هدف إسرائيلي جديد، عربية جيب مثلا مدرعة، دورية حراسة، ويقوم مهاجمها ويرجع من هجومه عليهم بذخيرة جديدة وأكل وشرب وسلاح. والله العظيم ده شغل رامبو، كان بيعمل كده في الفيلم بالظبط. وتاني يوم يختار هدف جديد وهكذا، لدرجة ان القائد الإسرائيلي اتخيل ان اللي بيهاجمه سرية صعقة سرية. سرية يعني 90 نفر. متخيلين الراجل ده كان بيعمل ايه؟ يعني هو متخيل ان في 90 نفر بيهاجموه بينما هو واحد بس اللي بينزل بالليل يقلبه ويطلع. زي ما ولما فاض بيه القائد ده قرر يحاصر المكان اللي الجيزي ده كان بيتحرك فيه، واتحرك بسرية دبابات 300 مقاتل و30 دبابة رايحين يخلصوا على سرية صعقة مش متخيلين انهم رايحين لواحد نفر بطوله. شوف الكوميديا. ويتحصن الجيزي في مغارته وورا الصخرة بتاعته، ويتكلم القائد الإسرائيلي في الميكروفون ويطلب السرية المصرية استسلموا. كل ده والجيزي كل شوية يصطاد واحد منهم بالسلاح بتاعه. الصورة بديعة ومضحكة جدا. يهدوا شوية كده يوم هوب صايد التاني. وبعدين ساعة الشهادة قربت. هتعمل ايه يا جيزي؟ هتعمل ايه يا جيزي؟ وكل الزخيرة اللي معاك قربت تخلص ومتحاصر من 30 دبابة. وتخلص فعلا الزخيرة ويتحدد مكانه من قناص إسرائيلي، ويقع البطل بطلقة في ظهره وفي ايده خنجره بعد طلقاته ما خلصت. ويقتحم القائد الموقع ويتجنن لما ما يلقاش الا جثة واحدة فقط للبطل الجيزي. ولما يتأكد ان كل اللي واجهه ده كان عسكري واحد بس، يقوم واقف قدامه ويقديله التحية العسكرية ويؤمر جنوده بدفنه بشكل لائق. ويذيع راديو إسرائيل الخبر وقتها بالقضاء على سرية صعقة مصرية كاملة. البطل الجيزي وغيره كتار قوي من أبطال الجيش المصري، حكاياتهم المليانة فخر وحماس ونماذج للتضحية والفداء بتخلي الواحد نفسه تنور كده مهما كانت محبطة، مهما كان في أوقات صعبة والمرار فيها بزيادة. كفاية قوي إنك تقرأ وتسمع عن بطل زي الجيزي عشان تصدق ان حبك لبلدك ما هو الشعارات ولا كلامه خلاص. لا ده بجد وبحق وحقيقي. مهما بتقسى وتوجعك وترزل عليك وتشتكي منها لطوب الارض، مهما الايام تغمق وتقلب كروهات بني في اسود منقط بزيتي، ساعة ما حد ينوي بس يدوس على خيالها تلاقي جوه منك مارد طلع يحرق اللي فكر بس، مجرد فكر بس يأذيها او يجي عليها. ومن غير ليه ومن غير اشمعنى هو كده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. رحب الرئيس بزيارة الأمين العام للمنظمة مؤكدا تقدير مصر للتعاون الممتد مع المنظمة في المجالات الاقتصادية والتنموية والدعم الذي تقدمه لجهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في مصر، خاصة من خلال البرنامج القطري للتعاون القائم منذ عام 2021. واستعرض الرئيس السيسي جهود الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي عبر تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة. من جانبه أعرب أمين عام المنظمة عن تقديره البالغ لزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مشيرا إلى تقديره للدور القيادي الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأشاد بما أظهره الاقتصاد المصري من قدرة على مواجهة التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية بفضل الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قال إن الدولة المصرية نفذت برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون بين الجانبين. وأضاف خلال كلمته في ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي أن الدولة عملت على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على المشاركة في مختلف المبادرات الإنمائية والإقليمية والدولية. على هامش حضور مدبولي فعاليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، التقى صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن تقديره للتعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لعمل المنظمة والتعاون معها. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد أن مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين، وأن رجال القوات المسلحة هم جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد ويضحون بالليالي والنفيس للحفاظ على أمن مصر واستقرارها. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية وعدد من مقاتلي التشكيلات والوحدات التابعة للمنطقة عبر تقنية فيديو كونفرنس، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وزير خارجية بدر عبد العاطي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من محمود ثابت وزير خارجية تنزانيا لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل رؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية. وأشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية التنزانية، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية، حيث شدد الوزيران على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية واحترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول. وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، فضلا عن رفض الإجراءات الأحادية. اقتصاديا، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء استقبل اليوم وفدا من الشركات الكورية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز فرص الاستثمار في السوق المصرية. رياضيا، في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم يواجه اليوم في 5 مساء فاركو المقاولين العرب، وفي 8 مساء يلعب الاتحاد مع بتروجيت ووادي دجلة ضد كهرباء الإسماعيلية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

كل شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح أنا مش عم جرب أطلع أنا أسلم فوق لا لا لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح أنا مش عم جرب

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 همراها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء تقدير مصر للتعاون الممتد مع المنظمة في المجالات الاقتصادية والتنموية وللدعم الذي تقدمه لجهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في مصر. وشدد الرئيس على تطلع مصر لمواصلة تطوير الشراكة مع المنظمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنافسية والحوكمة بما يسهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة خلال فعاليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الجديدة، وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تواصل جهودها لبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي، كما أكد التزام الحكومة الكامل بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة الدولية والعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولا. وشدد رئيس الوزراء على أن المواطن المصري سيظل هو محور هذه الجهود وغايتها، وهو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية. على هامش حضوري فعاليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الجديدة، التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ماتياس كورمان سكرتير عام المنظمة، وأشاد رئيس الوزراء بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني. وأعرب رئيس الوزراء عن التطلع لمواصلة التعاون في إطار إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج، مؤكدا استمرار مصر في التعاون مع المنظمة بما يخدم أهداف التنمية في البلاد. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التنزاني محمود ثابت، وأشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية التنزانية، وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية لا سيما بالقرن الإفريقي والبحيرات العظمى، حيث شدد الوزيران على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية واحترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول، مؤكدين أهمية تبني مقاربات شاملة لمعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تواجه القارة. وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزا أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية. اقتصاديا، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء استقبل اليوم وفدا من الشركات الكورية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز فرص الاستثمار في السوق المصرية. ورياضيا، الدوري الإنجليزي لكرة القدم يشهد في 5 مساء إقامة لقاء تشيلسي أمام نوتنغهام فورست، وفي 10 مساء مباراة إيفرتون أمام مانشستر سيتي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى. صوت

0: يا مساء الفل ومساء الهنا على كل مستمع الراديو 90 90 وحلقه جديده من دراسه اقتصاد على الراديو 90 90 من الساعه 1 للساعه 2 الظهر كل يوم اثنين. النهارده في حلقتنا النهارده هنتكلم عن مشهد اقتصادي مليان تطورات سريعه ما بين بقى ارتفاع تحولات المصريين بالخارج لمستويات كبيره، تحركات حكوميه واضحه لخفض الدين الخارجي، كمان في نفس الوقت عالم مش مستقر كمان في اسعار النفط، لان يعني انتم شايفين كلنا موضوع مشكله مضيق هرمز والحرب الامريكيه الايرانيه، واسعار النفط بتقفز بسبب التوترات السياسيه. كمان هنقرب كمان من ملف مهم جدا هو تحول مصر لمركز اقليمي لتجاره الغاز، وازاي ده ممكن ينعكس على الاقتصاد، ومعاه قرارات بدعم التصدير زي تخفيض تكلفه الشحن الجوي لقطاع الدواجن وفتح اسواق اوروبيه قدام المنتجات المصريه، ومش هننسى طبعا تاثير القرارات العالميه زي تثبيت الفيدرالي الامريكي للفايده واللي ليها انعكاس مباشر على الاقتصاد العالمي كله. يعني بصراحه حلقتنا النهارده مليانه اخبار اقتصاديه كلها مهمه ومفيده. هنروح فاصل بسيط وتليفوننا 2-18-10-866 ورقم رسائلنا 199، صفحتنا على الفيسبوك هي صفحه راديو 99، ونرجع نستقبل ضيفنا الدكتور احمد سعيد استاذ القانون الدولي وخبير التشريعات الاقتصاديه.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: ثلاثة العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فين؟ اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: هنا مصر على الراديو 99 ولسه مكملين دراسه اقتصاد. ونورني دلوقتي الدكتور احمد سعيد استاذ القانون الدولي وخبير التشريعات الاقتصاديه. وكلمنا الاول اهلا بك يا دكتور ومنورنا في الراديو 99.
1: اهلا بحضرتك وبالساده المستمعين.
0: اهلا بحضرتك يا دكتور. الصوت ممكن تقرب شويه؟
1: ماشي.
0: تمام كده. فاحنا يعني احنا في بدايه الحلقه اتكلمنا عن موضوع طبعا الحمد لله ارتفاع تحولات المصريين بالخارج، زاد كمان الاستثمار، وغير كمان تثبيت الفايده او تثبيت الفدرال الامريكي للفايده، حاجات كتيره جدا، موضوعات مهمه وموضوعات الناس عايزه تفهمها طبعا باسلوب مبسط. فخلينا نبدا الاول بس بموضوع يعني دلاله وصول ايه تحولات المصريين بالخارج. بصت الحمد لله لاكثر من 29 مليار، متهيألي 29.4 او 5 حاجه زي كده، مليار دولار العام الحالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البدايه ده عمليه مستمره، يعني المصريين في الخارج دايما بيحولوا لبلدهم. الرقم ده مش اكبر كتير من الرقم اللي هم بيحولوه السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها.
0: نعم.
1: ده استمرار لمسير المصريين في الخارج، عندهم دايما ولاء لوطنهم. المصري في الخارج بيشتغل وبيتعب عشان هيرجع لاهله
0: طبعا،
1: عشان هو شايف انه دايما مصر مكانه. محدش من المصريين لما مهما سافر وعاش بره بيفكر انه هيكمل بره، هو دايما بيفكر هيرجع مصر امتى، دايما عنده حنين هيرجع لاهله امتى، هيرجع لبلده امتى.
0: هو متغرب ليه؟ ما هو متغرب عشان يشتغل ويجمع فلوس ويرجع لبلده،
1: يرجع يتبسط بيها مع اهله.
0: صح.
1: يرجع يتبسط بيها في وسط عياله. دايما حلم المصري هو شقيان وتعبان بره، وممكن يكون ما بيستمتعش بحياته بره، ما بياكلش اكل كويس، ما مش عايش،
0: بينام اربعه في اوضه، مش عارف حاجات كتير. يعني
1: بيكافح المصري، بيكافح. مكافح ومجتهد وشاطر وبيتعب، ممكن يشقى 20 سنة عشان هو عامل حسابه بعد 20
0: ومهني
1: سنة.
0: ومهني كمان في مهنته، يعني هو
1: شاطر. المصري شاطر. خلي بالك من حاجة. يعني احنا ساعات كده بنقعد نقول اصل المصريين بيشتغلوا في الخليج، اصل بيشتغلوا، ده هم واخدين اشطر المصريين.
0: نعم.
1: مفيش مصري بيشتغل في دولة خليجية الا لما تعمل له اختبارات ومقابلات و20 مقابلة. والمصري اللي بيشتغل في الدول الخليجية او في اي دولة في الخارج هو اشطر من الهندي.
0: نعم.
1: هو اشطر من اللي جايبينه من بنجلاديش او من الصين او من اللبناني. المصري اللي موجود في الخارج هو يستحق بالفعل الوظيفة اللي هو بيشتغل فيها، لانه تعرض لاختبارات وامتحانات شديدة جدا. فالمصري اللي في الخارج هو من اشطر المصريين.
0: نعم.
1: هم واخدين اشطر المهندسين واشطر الدكاترة واشطر المدرسين.
0: نعم.
1: المصريين.
0: نعم.
1: المصريين في الخارج هم نموذج يحتذى به، هم بيكافحوا وبيشتغلوا عشان خاطر أسرهم وعائلاتهم ويتبسطوا معاهم. ومصر في خلال آخر على الأقل 7 سنين فتحت لهم مجال ان هم يستثمروا. يستثمروا ازاي؟
0: ما دي بقى اللي احنا عايزين بقى نقولها. يعني احنا اولا هو هاخد من كلام حضرتك حاجتين. اولا التسهيلات والمميزات اللي قدمتها الدولة المصرية طبعا للعاملين بالخارج. النقطة الثانية كمان ان التحولات دي بتمثل طبعا يعني عنصر مهم جدا في توفير العملة الصعبة.
1: دلوقتي احنا بنتفق ان انا عندي نوعين من الصادرات لاي دولة. الدولة بتصدر منتجات وبتصدر خدمات.
0: نعم.
1: يعني اي دولة على مستوى العالم.
0: نعم.
1: بتصدر منتجات اللي احنا عارفينها بقى، اصدر مواد غذائية، اصدر منتجات تكنولوجية، او ان انا بصدر خدمات. مصر دولة من اهم دول العالم المتميزة في تصدير الخدمات، تصدير الخدمات الهندسية، تصدير الخدمات الطبية اللي احنا عمالين بنسميها المهن الحر اللي احنا بنقول دخل العاملين في الخارج. لا، دي خدمات مصدرة من الدخل المصري.
0: نعم.
1: لان المصريين دول هم اتعلموا في الجامعات المصرية الحكومية، اتعلموا بدعم مصري، فدي خدمات مصرية مصدرة للخارج. فمصر هي اللي ليها فضل على الجميع، على المصريين العاملين في الخارج وعلى الدول اللي المصريين دول بيخدموا فيها. مصر فتحت للمصريين العاملين في الخارج دول قنوات ان هم يستثمروا دخلهم اللي بيحققوه في الدول دي، من خلال مثلا ان في اراضي بتطرح للمصريين العاملين في الخارج.
0: نعم.
1: في شقق بتطرح ليهم
0: كتيرة جدا، يعني
1: دي فيها مزايا. هو
0: طبعا
1: بالنسبة له كمصري عامل في الخارج بياخد الارض دي عليها خصم وعليها تخفيضات وعليها نظام تقسيط معين، او فتحت له ان هو يقدر يشتري عربية من الخارج ويدخلها. صح. معاه وهو داخل مصر بتسهيلات ائتمانية معينة وبإعفاءات جمركية معينة.
0: نعم.
1: فبالتالي اذا كان في السابق بيدخل الفلوس دي ما بيعملش بيدخلها هو، بيستثمرها بنفسه، لا كمان الدولة فتحت فتحت له مجالات اخرى يقدر يستثمر فيها فلوسه.
0: نعم، بس في حاجه برضو يا دكتور، برضو انا عايز اكدها مع حضرتك برضو، ان ارتفاع برضو الـ الـ الـ الـ الـ يعني ارتفاع تصدير الحاصلات الزراعيه الفتره الحاليه كمان وصلت لرقم يعني متهيألي وصلت كمان لاكثر من 85% مقارنه كمان بالسنه اللي فاتت.
1: بالتاكيد، وهتزيد اكتر،
0: هتزيد اكتر كمان
1: بسبب الحرب اللي موجوده في
0: نعم.
1: الخليج النهارده.
0: نعم.
1: في دول موجوده في الخليج، الدول دي بقت دول حبيسه زي الامارات، زي البحرين، زي الكويت، زي جزء من المملكه العربيه السعوديه.
0: نعم.
1: الدول دي بحر الخليج بقى مقفول عليها. الدول دي كانت بتستورد الحصلات الزراعيه من الهند.
0: نعم.
1: دلوقتي بعد قفل مضيق هرمز ما بقتش قادره تستورد الحصلات الزراعيه من الهند، فبقى الأقرب ليها والأسهل إنها تستورد الحاصلات الزراعية من خلال مصر، من خلال طريق بري، من خلال ميناء
0: نعم.
1: سفاجة لميناء جدة، بعد كده يتم توزيعها من عبر المملكة العربية السعودية. فمصر هي أمل، مش بس أمل المصريين، ده أمل كل العرب اللي عايشين
0: نعم.
1: في الشرق الأوسط، إنها الحاصلات الزراعية المصرية هي الغذاء الأقرب لكل العرب اللي عايشين في
0: والمواصفات عالمية طبعا يعني. طيب أنا عايز أروح بقى لنقطة تانية برضو دكتور قبل ما نخرج.
1: أنا آسف، أنا عايز أقف معاك عند موضوع مواصفات عالمية. إحنا مش كلمة كده تعدي. الاتحاد الأوروبي النهاردة بيعتمد كل الصادرات الحاصلات الزراعية المصرية إنها مقبولة للتصدير للاتحاد الأوروبي.
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: النهاردة كل الفواكه، كل البرتقال والمانجا وكل
0: البطاطس الخضروات والحاجات.
1: وآخر أسبوعين كذلك في خبر إيجابي إن الاتحاد الأوروبي سمح بدخول الأسماك المصرية والجمبري المصري، البلطي والبوري.
0: نعم.
1: والجمبري.
0: نعم.
1: كل المزارع السمكية المصرية، فدي شهادة اعتماد لأن أنت المنتجات والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية المصرية بقت حاصلة على أعلى مراتب الجودة
0: وشهادات الأيزو العالية. نعم.
1: فدي مش كلمة بتتقال، ده اللي عايز
0: نعم.
1: يشتري المنتج المصري من أي دولة حوالينا هو هيشتري المنتج المصري مش عشان الأرخص ولكن عشان الأجود.
0: الأجود
1: عشان النهاردة لما أقول الاتحاد الأوروبي بياخده وبقى معتمد، هو مش بياخده عشان ده الأرخص، لا ده بياخده عشان ده الأجود والأكثر فيتامينات والأكثر.
0: نعم.
1: رقابة عليه يعني.
0: نعم، كلام سليم يا دكتور. طيب احنا برضو يعني احنا هنخرج فاصل بسيط ونرجع نتكلم ازاي الدولة قدرت في الفترة الأخيرة تحافظ على ثقة المستثمرين رغم طبعا الظروف العالمية. هنخرج فاصل بسيط ومنورني لسه الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: タ祭り。دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90-90.
1: تليفوننا 2-18-10-86 ورقم رسائلنا 1-99-9 صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة الراديو 90-90. ولسه منورني الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري وخبير التشريعات الاقتصادية. منورنا دكتور. كان قبل الفاصل قلنا ازاي الدورة قدرت تحافظ على ثقة المستثمرين رغم الظروف العالمية الصعبة طبعا والحروب الموجودة, وكمان هنتكلم من ناحية تانية طبعا موضوع الارتفاع, يعني طبعا حضرتك يعني المواد البترولية والطاقة, هل دوت هينعكس ازاي على الأسعار داخل مصر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الدولة حافظت على ثقة المستثمرين ازاي؟ من خلال الالتزام بالقانون والالتزام بالوفاء بالتعهدات.
1: نعم.
2: يعني الدولة المصرية
1: بصراحة
2: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامته حط نهج معين من اول يوم ليه في الحكم, في قانون معين هيتطبق, القانون ده ما فيهوش استثناءات, القانون ده هيبقى بيتطبق على كل المستثمرين, المستثمر المحلي زي المستثمر الاجنبي, في بيئة واضحة للاستثمار, في مناخ واضح للاستثمار, المعاملة هتبقى من خلال القانون, الاختلاف مع القانون هيبقى من خلال القضاء, ففي معاملة واضحة وشفافة مع المستثمر.
1: نعم.
2: مش مطلوب من المستثمر غير ان هو يعمل ويؤدي التزاماته المذكورة في القانون. غير كده الدولة المصرية بتؤدي التزاماتها تجاه الشركاء اللي بيستثمروا في سندات الخزانة المصرية او في اذنات الدين المصري, من خلال ان احنا حتى في احلك الظروف واصعبها كانت مصر مصرة في الوفاء بتعهداتها ودفع وسداد أقساط الديون اللي عليها.
1: نعم.
2: يعني احنا في عز الحرب الأوكرانية الروسية وفي عز ما كنا بنعاني من أزمة شح الدولار أو أزمة نقص السيولة الدولارية, المصريين قرروا ان هم يقبلوا يتقطع عنهم الكهرباء ساعة وساعتين في اليوم في 2023 و2024 مقابل ان احنا نفضل بنوفي بتعهداتنا والتزاماتنا الخارجية وندفع الاقساط اللي علينا. صح. في وقتها.
1: نعم.
2: التجربة دي اثبتت للعالم ان المصري وفي, ان المصري ملتزم, ان احنا لما هنشارك حد وهيبقى في وقت ان احنا ندفع للحد ده الارباح بتاعته او نتيجة الاستثمار بتاعه او قسط الدين اللي علينا ليه, احنا هنوفي وهنلتزم. فحضرتك كشريك لمصر لما بتلاقي ان انت بتاخد ارباحك في ميعادها, لما بتلاقي ان انت بتاخد قسط الدين بتاعك في ميعاده, مهما كانت الظروف اللي مصر بتمر بيها بتكتسب ثقة ائتمانية في مصر.
1: نعم.
2: لما تلاقي ان انت على مدى 10 سنين من حكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر وفت بكل التزاماتها, مصر وفت بكل تعهداتها ايا ما كانت الظروف, ايا ما الظروف دي بقى كانت ان انت اتضربت لك السياحه واتضربت الطياره الروسيه عندك واتقطعت السياحه عندك 5 سنين فاتقطع الدخل الدولاري عندك 5 سنين وانت فضلت مستمر في ان انت بتأدي التزامات مصر اللي عليها وبتدفع الديون اللي عليك, جات أزمة كورونا وما عندكش سياحة وما عندكش دخل دولاري,
1: وقبلها طبعا يعني قبل كورونا كمان كورونا وبعد كده الحرب الأوكرانية,
2: أزمة السياحة وأزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية, كل دي على فكرة أزمات توقع دول.
1: نعم.
2: وانت في ظل هذه الأزمات كلها كنت بتستحمل, كنت بتعمل ايه؟ كنا بنقطع من قطنا, كنا بنقطع من الكهرباء بتاعتنا, كنا بنقطع من دخلنا في سبيل ان احنا نوفي بتعهداتنا وبالتزاماتنا, وبالمقابل انت كشريك لينا لازم هتثق في قاضي والله الراجل ده ملتزم معايا يبقى انا استمر في استثماري معاك.
1: نعم. طيب دكتور, يعني طبعا بعد اكتشافات كمان الموضوع الاكتشاف الغاز الجديد في وسط الدلتا, يعني الحمد لله يعني احنا وصلنا لمرحلة كويسة جدا في من موضوع الطاقة الانتاجية بالنسبة للغاز. يعني في تقرير بيقول ان مصر بقت مركز اقليمي لتجارة الغاز, ازاي ده وصلنا للمرحلة ديت وايه المكاسب الاقتصادية المتوقعة من الملف ده؟
2: هما دول ملفين مختلفين عن بعض في الحقيقة. يعني الاكتشافات الغازية ده موضوع, احنا عندنا مصر غنية بالغاز, مصر غنية بالغاز, والاكتشاف ده يعتبر جزء من كل, يعني ده اكتشاف وهيبقى فيه اكتشافات في الفترة اللي جاية. لان مصر تعاقدت مع مجموعة شركات اوروبية, الشركات دي هتعمل مسح جيولوجي لمصر, مسح جوي لمصر كلها عشان تبدأ تشوف ايه اللي موجود في باطن الارض في مصر على مستوى مصر كلها. فمن المنتظر ان في خلال الفترات اللي جاية والايام اللي جاية نبدأ نلاقي اكتشافات
1: اكتشافات
2: بترولية
1: أخرى.
2: وغازية اخرى.
1: نعم.
2: فده بالنسبة للكنوز الموجودة تحت ارض مصر. لكن ان احنا بقينا مركز لتجارة الغاز او مركز اقليمي لتوزيع الغاز، ده ناتج للبنية التحتية اللي انت اتبنت عندك هنا في مصر عبر السنين اللي فاتت، من ان انت بقى عندك اهم مركز لتسييل الغاز. يعني الغاز ده برضو الغاز المضغوط ده في اكتر من مرحلة انتاجية بتحصل عليه. الغاز ده بيجي لك المفروض ان انت بتعمل له ضغوط معينة عشان تقدر تشحنه على السفن،
1: نعم.
2: او تعمل له اسالة معينة عشان تقدر ان انت توديه للمصانع وتستخدمه. ففي الحقيقة مصر بقى عندها البنية التحتية دي، بقى عندها مصانع الاسالة، وبقى عندها مصانع الضغط اللي بتضغط بيها الغاز. ده كله بقى متوفر عندك في ميناء
1: وكل ده
2: قبرص
1: يعود علينا من مكاسب اقتصادية.
2: بالتأكيد. فانت بقيت تقدر تاخد من قبرص، من اليونان، من كل الجيران اللي حوالين الغاز بتاعهم، وتقدر ان انت تضغطه وترجع
1: نعم.
2: تشحنه على السفن وتصدره لدول اخرى.
1: نعم.
2: فانت تقدر تبقى الهب، تبقى المركز اللي انت بتستلم الغاز من الدول المحيطة بينا، وتقدر تشحنه لدول اخرى ومناطق اخرى في العالم. وده بيترابط، ما تقدرش تسمع ده الا من خلال لما تسمع ان ارامكو السعوديه هتوقف تصدير الغاز السنه الجايه. هم اعلنوا كده ان قطر المنشاه الغاز بتاعتها اتضربت وخفضت من انتاج الغاز عندها 30%. ففي نقص حقيقي في انتاج الغاز هيحصل في خلال عام 2027. فمصر بقت جاهزه ومستعده انها تقدم بديل للعالم
1: دي
2: في
1: حقيقة.
2: انتاج الغاز يعني.
1: دي حقيقة. طيب هنخرج فاصل بسيط يا دكتور، ونرجع بقى نتكلم على موضوع الفيدرالي الامريكي، يعني في موضوع تثبيت الفايدة اللي هو القرار اللي خده الاسبوع اللي فات ده هيبقى بيأثر ازاي على اقتصاديات العالم. النقطة التانية كمان برضو يا دكتور، احنا عايزين نتكلم عن بعض الـ الـ الـ الـ يعني ازاي نعظم الاستفادة من الاصول، خاصة كمان مع في مشروعات جديدة جدا اتفتحت زي مشروع كان الخليل الجديد، هيضيف ايه كمان لقطاع الصحة. نخرج فاصل بسيط ونرجع تاني للدكتور احمد سعيد، استاذ القانون التجاري وخبير التشريعات الاقتصادية.

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90-90.
1: وصلنا لآخر فقرة النهاردة في برنامجكم دراسة واقتصاد، ولسه منورني

0: الدولار الامريكي 3.7 3.75، فانت كان عندك امل ان هو يخفض. يعني انا دلوقتي بدل ما اخدها ب 3.5% او 3.7%، كان عندي امل ان هو يديني الفايده بعد كده 3%.
1: نعم
0: لان انت لما تخفض لي الفايده على القرض اللي انا باخده، انا هقدر ان انا اجيب خط انتاج ارخص، اقدر اطلع
1: صح
0: المنتج بتاعي ارخص.
1: نعم
0: ولكن في ظل الازمه العالميه الموجوده حاليا وارتفاع سعر البترول، ده عامل معدلات تضخم مرتفعه، فده مخلي الفيدرالي الامريكي ما يقدرش ان هو يخفض سعر الفايده. فبالتالي كل بنوك العالم هتبدا تتبع الفيدرالي الامريكي فيه على الاقل انها تثبت سعر الفايده لو ما قدرتش انها تخفض.
1: تخفض 0.5% او 1%.
0: فلو حضرتك لاحظت، كان اجتماع البنك المركزي المصري يمكن قبل اجتماع الفيدرالي الامريكي
1: ده
0: باسبوع،
1: حقيقي.
0: وكذلك البنك الفيدرالي المركزي المصري هو كمان ثبت سعر الفايده.
1: نعم
0: فالبنوك المركزيه على مستوى العالم كلها بتثبت سعر الفايده،
1: نعم
0: وده ما بيخدمش مصلحه الاستثمار. ليه؟ انا النهارده كمستثمر مش متشجع ان انا افتح مصنع، مش متشجع ان انا اعمل مزيد من الانتاج، لان تكلفة القرض اللي انا هاخده هي تكلفة عالية.
1: نعم
0: لان انا بنظر لده ازاي؟ انا بنظر ان انا في سنة 2020 قبل كوفيد، قبل كورونا على طول، كان سعر الفايدة على الدولار الامريكي 0%، وساعات كان بيبقى كمان تحت الصفر. يعني ساعات كانت الفايدة في امريكا ان انت تروح تحط الفلوس في البنك وتدفع انت عليها فلوس للبنك مقابل ان هو يحافظ لك
1: حافظ لك
0: عليها،
1: على الفلوس،
0: كان ماينس
1: كلام
0: بوينت تو
1: سليم.
0: او سمثينج لايك ذيس. يعني فانت
1: نعم
0: النهارده انت كمستثمر ما بقتش متشجع ولا ان انت تفتح ولا ان انت تنتج.
1: نعم
0: ولكن هو ده برضو الوضع للولايات المتحدة الأمريكية. عايزة هو النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم اللي بتطبع الدولار، وهي بتطبع الدولار بالمخالفة لاتفاقية بريتون وودز. اتفاقية بريتون وودز دي الاتفاقية اللي تم توقيعها بعد الحرب العالمية الثانية في سنة 1943، ان تبقى الدولار ده العملة المستخدمة في التجارة الدولية، العملة الوحيدة اللي يتم استخدامها في التجارة الدولية ما بين الدول. انا هستورد من الصين، استورد من الصين بالدولار.
1: نعم.
0: انا هستورد من فرنسا، استورد من فرنسا بالدولار. ولكن كان الشرط على امريكا انها ما تطبعش دولار الا لما يكون قدام كل دولار فيه أنصة ذهب، لغاية أزمة نيكسون الشهيرة في 1970 لما أمريكا خلصت كل احتياطيها من الذهب. قالت أنا من دلوقتي اطبع دولار زي ما انا عايز، اطبع دولار واطلع الفضاء، اطبع دولار وامول اوكرانيا، اطبع دولار وامول الاحتلال الاسرائيلي، زي ما هي عايزه بتطبع دولار. وامريكا على خلاف كل دول العالم، انت كمصر لو طبعت جنيه افرطت في طباعته يحصل لك تضخم داخلي.
1: نعم
0: انما امريكا بتطبع وما بيحصل لهاش تضخم داخلي. ليه؟ لان التضخم عندها بيتوزع على كل دول العالم، في طلب عالمي على الدولار الامريكي عشان يشتروا بيه في التجاره الدوليه.
1: بناخد احنا الاثار السلبيه كلها.
0: يعني دلوقتي لما سعر البترول يزيد، ايه اللي بيزيد مع سعر البترول؟ بيزيد الطلب على الدولار. انت كدولة كنت بتشتري دولار مثلا ب 10 مليون، انت دلوقتي لما زاد سعر البترول الضعف
1: مثلا
0: بقيت محتاج 20 مليون، فانت دلوقتي عايز 20 مليون دولار، فامريكا هتطبع لك كمان 10 مليون دولار، فهم هيطبعوا تاني ويتبسطوا ويصرفوا ويعيشوا حياتهم سعيدة جدا.
1: واحنا اللي نتأذي بقى.
0: العالم مش مصر بس، العالم كله،
1: العالم
0: كله بيعاني لسداد الفاتورة الأمريكية، فاتورة الرفاهية الأمريكية.
1: نعم.
0: وده كله تحت تهديد السلاح والبلطجة العالمية.
1: طيب يا دكتور، والله انا عندي اسئله كتير وكلام كتير، بس ان شاء الله يعني يتجدد اللقاء تاني. احنا كده حلقتنا النهارده خلصت، ونورتنا الدكتور احمد سعيد استاذ القانون التجاري وخبير التشريعات الاقتصاديه، نورتنا. شكرا جدا. بكده خلصت حلقتنا النهارده من دراسه اقتصاد. تحياتي ليكم وتحيات الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأكد الرئيس السيسي خلال لقاء تقدير مصر للتعاون الممتد مع المنظمة في المجالات الاقتصادية والتنموية وللدعم الذي تقدمه لجهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في مصر. وشدد الرئيس على تطلع مصر لمواصلة تطوير الشراكة مع المنظمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنافسية والحوكمة بما يسهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة خلال فعاليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الجديدة، وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تواصل جهودها لبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، كما أكد التزام الحكومة الكامل بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية والعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولا. وشدد رئيس الوزراء على أن المواطن المصري سيظل هو محور هذه الجهود وغايتها، وهو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية. على هامش حضوره فعاليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الجديدة، التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ماتياس كورمان سكرتير عام المنظمة، وأشاد رئيس الوزراء بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني. وأعرب رئيس الوزراء عن التطلع لمواصلة التعاون في إطار إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، مؤكدا استمرار مصر في التعاون مع المنظمة بما يخدم أهداف التنمية في البلاد. وزير الخارجية والتعاون الدولية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف تناولا هاتفيا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في القطاعات المختلفة، وأكد الوزيران على التطلع للارتقاء بمستوى التعاون في المجالات المختلفة بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين. كما شهد الاتصال تبادل الرؤى والتقييمات بشأن التطورات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات ذات الصلة بالمسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة دعم جميع المساعي الرامية لخفض التصعيد والتوتر والاعتماد على الحوار والدبلوماسية للتوصل لتفاهمات توافقية تراعي شواغل جميع الأطراف بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير قال إن مستقبل التنمية في العالم العربي يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة تدعم سلاسل الإمداد وتيسر حركة التجارة وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة. جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل مع رؤساء ووفود اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. ورياضيا، الدوري الإنجليزي لكرة القدم يشهد في 5 مساء إقامة لقاء تشيلسي أمام نوتنغهام فورست، وفي 10 مساء مباراة إيفرتون أمام مانشستر سيتي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
2: فيه. أهلا بكم. في بداية الحلقة خلينا نعزي مصر والعالم العربي في وفاة الفنان المطرب الكبير الراحل هاني شاكر. لماذا نبدأ الحلقة بهذا العزاء؟ لأن هاني شاكر ليس سطرا عابرا في تاريخ الفن المصري. هاني شاكر هو مثال للمطرب المحبوب لدى المصريين والعالم العربي اللي تربى على عرش الغناء طوال 50 سنة دون أن نذكر له أمرا سيئا، دون أن نرى منه فعلا مشينا، دون أن نرى منه أنه حط من الفن، بل بالعكس حافظ على كلامه، كان مجاملا، كان طيبا في ردود أفعاله، لم يصدر عنه موقف مشين، لم نرى له صورة تسيء إليه وإلى فنه. فكان نموذج للفنان اللي بيحبه العرب واللي بيحبه المصريين. هاني شاكر زي ما قلت لحضرتك ليس سطرا عابرا في تاريخ الموسيقى العربية. ده راجل عشنا معاه رحلة طرب ممتدة من عام 1972، يعني انت بتتكلم في رحلة كبيرة جدا تتجاوز ال 52 عام. هاني شاكر ترك وراءه تراث من الأغاني بلغ 600 أغنية، 29 ألبوم. هاني شاكر جلس على المقعد اللي جلس عليه الفنانة أو يعني كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب، ألا وهو كرسي نقيب الموسيقيين. كثير جدا من المطربين نذكرهم في السبعينات، الثمانينات، التسعينات، بداية الألفية ظهروا واختفوا، ولكن نجح الفنان هاني شاكر أن يحافظ على لونه الخاص. هو كان يقدم فنا غنائيا كلاسيكيا، لم يخرج على الطرب الأصيل الشرقي ولم يسعى في التجديد فيه. علشان كده احنا بنعتبره حبة من عنقود الطرب المصري الأصيل. هاني شاكر من روح العصر اللي كان فيه عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش وفايزة أحمد وشجة، كل هؤلاء العظام. هاني شاكر ظهر مع هؤلاء العمالقة، ولما حاولوا يعملوا مشكلة بينه وبين الأسطورة في عصره عبد الحليم حافظ، كان من الذكاء هاني شاكر انه يقول له يا استاذ عبد الحليم انا فين وانت فين، بالعكس وجودي معك بيثبت ان انت لا تحارب الصغار او ان يعني المطربين اللي لسه بيبدأوا حياته. هاني شاكر ظلت اغانيه محفورة في ذاكرتنا، وان يجلس على قمة الغناء ويحصد لقب امير الغناء العربي طوال 50 سنة ده حاجة كويسة أوي. كان منذ أسابيع قليلة في بيروت بيحيي حفلا غنائيا كبيرا كان موجودا في أغلب البلدان العربية وتحديدا منطقة الخليج العربي اللي أطلقوا عليه أمير الغناء العربي. هاني شاكر قصة محترمة لفنان احترم فنه واحترم نفسه. لم نجد اسمه موجودا في أي صفحة من صفحات الحوادث على مدار نصف قرن، بل كان اسمه موجودا ومحفورا في صفحات الفن. علشان كده حزن المصريون على رحيل الفنان الكبير هاني شاكر، واللي نعاه السيد رئيس الجمهورية ووصفوا

0: ما يستحقه من فن أصيل وطرب أصيل. كون إن رئاسة الجمهورية تنعي أو السيد رئيس الجمهورية ينعي هاني شاكر، فنحن فعلا بحق أمام أيقونة رحلت من الطرب المصري الأصيل. هو كان أحد مصادر القوة الناعمة للدولة المصرية، إن فنك المصري بيجوب العالم العربي من المشرق إلى المغرب. فنان هاني شاكر توفي في باريس عن عمر نهز 74 عام. الأسرة بتجري إجراءات نقله إلى مصر، وسيصلى عليه في أكتوبر يوم الأربعاء، والعزاء أيضا في أكتوبر، والدفن بمقابر الأسرة في طريق الواحات. رحم الله الفنان الكبير هاني شاكر، وألهم أسرته الصبر والسلوان، ونسأل الله له الجنة. نطلع فاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية

0: راديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعوا عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: لا يزال موضوع الطيبات اللي طرحه الراحل الدكتور ضياء العوضي مسار شد وجذب. البعض لسه بيروج لما قاله الدكتور ضياء العوضي، رغم أن الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الصحة أصدرت بيانا أمس أكدت فيه أن كل ما قاله الدكتور ضياء العوضي يعني مع كامل الاحترام لعلم وتخصصه إلا أنه يخالف العلم. أنت بقى عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق ما تصدقش. لكن لما تطلع لك وزارة الصحة المنوط بها الحفاظ على صحة المصريين وتقول لك الكلام ده غلط، الكلام ده ما ينفعش، وانك لازم تشرب مية وتاكل خضروات، والانسولين مهم جدا لمريض السكر تحديدا النوع الاول، يبقى لازم نلتزم. احدث الامور هو دخول المجلس الاعلى للاعلام على الخط، حيث تلقى طلبا من وزارة الصحة بالغاء الصفحات الخاصة بدكتور ضياء العوضي. وفورا المجلس الأعلى للإعلام تحرك بعد أن تلقى هذا من نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحيث تحذف هذه لينكات هذه الحلقات. بل إن الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ محمود سعد نشر على صفحته أنه تواصل مع المسؤولين بالمجلس الأعلى للإعلام لإلغاء الحلقة اللي كان عملها مع الراحل دكتور ضياء العوضي. هناك اهتمام جدا من الجهات المسؤولة في الدولة بعدم انتشار أفكار دكتور ضياء العوضي التي تخالف العلم وما استقر عليه العلماء في أنحاء الكرة الأرضية. فده كلام لازم يا أخوانا ناخده مأخذ الجد. أنا ما تشرفتش بمعرفة الدكتور ضياء العوضي، ولست جهة اختصاص، ولكن أيضا كلامه لما بيتعرض على الأطباء والعلماء بيقولوا الكلام ده مدمر جدا للصحة. ثم إن بعض مرضى دكتور ضياء العوضي اشتكوا فعلا من إن النظام اللي اشتغل عليه كان ضرا به. طيب هو أنت لو خدت كلام دكتور ضياء العوضي ووقفت الدقيق الأبيض، حد هيقولك لا؟ أكيد لا، ده حاجة كويسة يعني. لكن لما تيجي توقف الأنسولين، لما تيجي توقف أدوية، لما تيجي توقف كيماوي لمرضى السرطان شفى الله الجميع، أكيد لما الأطباء يقولك ده غلط وده كارثي على صحتك، فاحنا علينا نحترم ده يا أخوان. وبالتالي وزارة الصحة حضرتك مش ضدك، هي ضد كل من ينشر معلومات مغلوطة. وزارة الصحة أيضا بتقول هي مش في حالة تعنت مع الأطباء أو المراكز الطبية علشان تغلقها وتسحب الترخيص بتاعها، ولكن لما تلاقي مقدم الخدمة سواء الطبيب أو المركز الطبي قد تجاوز في تخصصه وقال كلاما يضر صحة المواطنين، أكيد هلوم وزارة الصحة إذا لم تتدخل وتوقف مثل هذا العبث. وبالتالي إحنا بنقول إن وزارة الصحة بتقول للسادة المواطنين وعيكم مهم جدا، وعليكم ما تاخدوش المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، وإن وزارة الصحة مش ضد هذا الطبيب أو مع هذا الطبيب، ولكنها بتدعم العلم. وكان في تحذيرات قبل كده طلعت المعهد القومي للأورام اللي بيقول للمرضى لو سمحتم لا تستقوا معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، بل لو ليكم حاجة مهمة لو سمحتم تواصلوا معنا إحنا. الكلام ده أخوانا مهم جدا ولازم نعقل الكلام، مش كل حاجة ناخدها ونرددها ونعتبر إن في ناس ضد ناس. يعني كون ان انت تأثرت في بعض الاوقات بكلام دكتور ضياء العوضي بس ترد عليه من زاوية تانية من اولي الاختصاص وهم المسؤولين بوزارة الصحة. انا نقلت لك ما قالته وزارة الصحة، انت حر.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري، وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فرولايه وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

0: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: طالما جبنا بقى سيرة وزارة الصحة قبل هذا الفاصل، يبقى لازم نجيب التصريح المهم اللي قاله الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة. قال تصريحا منشورا في جميع المواقع الإخبارية أمس، السيد وزير الصحة قال إن في مبادرة رئاسية مهمة تدعم صحة المصريين النفسية. احنا كان عندنا مبادرة رئيسية مهمة اللي هي 100 مليون صحة، واللي تقريبا كل المصريين كشفوا في هذه المبادرة، ثم عقبتها مبادرة أخرى وهي مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى سيدات مصر الفضليات. في مبادرة أخرى بتتحدث عن الصحة النفسية المصرية عشان ندعمها، خاصة في تعقيدات العصر اللي عايشينه والحياة الضاغطة اللي احنا بنعيشها. خلينا ناخد شوية أرقام من منظمة الصحة العالمية اللي بتقولك لو العالم فيه 8 مليار نسمة ففي مليار نسمة بيعانوا من اضطرابات نفسية. منظمة الصحة العالمية مثلا بتقدر ان نسبة الاضطرابات النفسية عند المصريين هتبقى من 15 لـ35، النسبة في امريكا بتوصل لحدود 24%. نعود الى مقدمة هذا الجزء من الحلقة واللي قلت فيها ان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة قال تصريحا مهما احييه عليه، محبش يداري ولا يكمل. قالك 22 مليون مواطن مصري يعانون من اضطرابات نفسية. يعني انت بتتكلم في 20% من المصريين، يعني انت بتتكلم من بين كل 5 مواطنين في مصر في واحد منهم يعاني اضطراب نفسي. طيب يعني ايه يا اخوانا اضطرابات نفسية او بيعاني من امراض نفسية؟ هل ده مثلا شخص مجنون؟ لا طبعا. هل ده شخص فاقد عقله وهيمشي في الشارع مهلهل ورص الثياب؟ لا طبعا. ده هو انا وانت بالمناسبة، عادي جدا. ليه الكلام ده بقى؟ لان لازم تعرف مثلا ان من الامراض النفسية القلق. شخص قلق دائم بشكل دائم لازم ده بيأثر على المحيطين حواليه. لو شخص متوتر عنده توتر نفسي هيخلي جو البيت مكهرب. لو رئيس هو في العمل وعنده توتر نفسي هيوتر العاملين معاه. طب لازم يعمل ايه؟ لازم يروح ياخد دعم نفسي، يروح لطبيب نفسي يقول له انا بعاني من توتر وضغوط في العمل، عايز اقلل مساحة التوتر في حياتي. هل ده في عيبة؟ هل ده في غلط مثلا؟ لا. لكن احنا للأسف كمصريين بنوصم المرض النفسي بانه حاجة عيب جدا وعار وعوار ولازم ما نعلنوش. انا عايز اقول لك انا على الهوى بذهب لطبيب نفسي لان اعاني من القلق والتوتر. طبيعة الشغلانة بتاعتنا كده فيها قلق وتوتر وسترس وضغوط. طب انا هروح اعمل ايه يعني؟ فبروح للدكتور طبيب النفس، والله انا بعاني من ضغط وتوتر وقلق عصبي والكلام ده، عايز اقلل الضغوط دي مع ضغوط الحياه. نقعد نتكلم شويه، يقول لك طب في تمرينات سلوكيه اعملها يدربني عليها مثلا، لما تبقى مشحون بكتله غضب حاول تكتب، واخر حاجه يقول لك طب خد بعض الحبوب دي مهدئه تقلل عندك القلق والتوتر لفتره وبعد ذلك توقف عنها. حصلت حاجه؟ ابدا. وعايز اقول لك ناس كتير جدا يعني اكثر المشاهير في العالم وفي مصر بيذهبوا للطبيب النفسي وانت بفكر الممثل اللي بيدخل من الشخصية دي ويخش على الشخصية التانية واحد زي الفنان الكبير احمد زكي ده ما كانش بيعاني من مشاكل نفسية؟ بس ما قلتلكش مجنون ولا قلتلك عن نفسي انا مجنون. المهم الدكتور وزير الصحة خالد عبد الغفار بيقول لك واحد والاصل خمسة عنده اضطرابات نفسية. طب احنا لازم بقى نروح. طيب وزارة الصحة عاملة مبادرة. طب احنا عندنا دعم نفسي وعندنا مبادرات للصحة النفسية، نقدر نتصل بالارقام التابعة لوزارة الصحة وناخد ارشاد نفسي. الصحة النفسية مهمة جدا. انت ممكن تروح للدكتور وتعمل اشعة وتحاليل ويقول لك ما عندكش حاجة، وتكتشف ان انت عندك قلق او توتر او حاجة. هل تعلم ان الادمان هو المرض الاول في الصحة النفسية اللي بيعانوا منه المصريين، ويشكل 7% من المصابين؟ طب عارف ادمان ايه؟ ادمان المواد المخدرة مثلا. بديك مثال، مثلا الادمان اللي انتشر وبقى ظاهرة، الادمان صورة من صور المرض النفسي، ادمان مواقع التواصل الاجتماعي بالعشرة والاتناشر ساعة. طب هتفصل امتى وتعيش حياتك امتى؟ فدي كلها محتاجة مع ضغوط الحياة استشارات يا اخوان. بس عايز اقول لك هذا كان جزء من تصريح وزير الصحة واللي انا بحييه عليه، ولكن كان له بقية هذا التصريح. عارف قال ايه؟ قال ان 4 مليون مواطن مصري عندهم ميل للانتحار. ميل للانتحار. الارقام دي خطيرة، الارقام دي مهمة، الارقام دي لازم تعكف عليها الحكومة بالتحليل. ازاي ايضا نشيع بين المصريين ان الصحة النفسية صمام امان لمواجهة الحياة، وانه ليس من العيب او الحرام او الغلط او العار ان انت تطلب دعم نفسي. نطلع فاصل ونكمل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، وبرعاية

هرجع لتصريح السيد وزير الصحة اللي قال فيه ان واحد من اصل 5 مصريين بيعانوا من اضطرابات نفسية. لكن بقيت التصريح ايضا قالك ان في 4 مليون مواطن مصري عنده ميل للانتحار. يعني انت بتتكلم في حوالي 3.6 من 10، يعني فاهم؟ طبعا ده رقم بالنسبة لي كبير. عارف يعني 4 مليون مواطن مصري

للانتحار، يعني انه فكر في الانتحار. طيب في علم النفس او في الطب النفسي يقول لك اذا وردت على ذهنك فكرة الانتحار فورا عليك ان تذهب الى الطبيب النفسي، لان اذا توفرت لك الفرصة هتنفذها. عايزين نشوف الاربعة مليون دول بيفكروا في الانتحار ليه، او عندهم ميول انتحارية ليه. الطب النفسي بيقول لك ايضا ان الانتحار بيبقى ايضا خلل جيني، يعني انت بتولد بيه، اللي بيأجل تنفيذه وبيعمل لك مقاومة ليه هو تدينك، وان الانتحار حرام او محرم شرعا او دينا يعني. لكن اذا فكرنا فعلا في الانتحار او شخص فكر في ده فلا بد ان يطلب الدعم النفسي. ارجوك لو انت شاب وبتسمعني، قل لابوك، قل لاخوك الكبير، قل لوالدتك انا بتجيلي افكار انتحاريه، خلوهم يساعدوك، خلوهم يودوك اقرب طبيب نفسي، مش عيب. الدعم النفسي في هذا العصر اللي بنعيشه بقى مطلب حيوي بالمناسبة، زي الأكل والشرب ولا يقل أهمية. الحلقة دي احنا بننشر فيها ثقافة التوعية النفسية، انه مطلوب مننا ان احنا لا نخجل من أمراضنا النفسية. إيقاع الحياة بقى ضاغط جدا على أعصابنا. يعني انا لما اقول لك ان 30% من المصريين حد أدنى وواقعين تحت خط الفقر، دي معلومات رسمية. عايز تقول ان 30 مليون دول لا يعانون من الضغط النفسي او القلق او التوتر؟ مش دي ناس قلقانة على بكرة، بكرة اللي هيجي هنفطر منين ونتغدى منين؟ مش دي كلها امراض نفسية يا اخوانا؟ احنا محتاجين نطبطب على بعض، ومحتاجين نسامح بعض، ومحتاجين نشد على قدم بعض. بس قبل كل ده خلونا يعني نطلق وندعم المبادرة الرئاسية اللي بتتعلق بالصحة النفسية للمصريين. بشكر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على صراحته المعهودة وانه بيواجهنا بالحقائق. عايز اقول لك مصر مش عجبة بين كل دول العالم، ربما كانت من النسب الاقل في الامراض النفسية عالميا وفق تقارير منظمة الصحة العالمية، ولكن ده مش معناه ان احنا نقبل ده، بل بالعكس نعمل على حله. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة خلال فعاليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الجديدة. وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تواصل جهودها لبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، كما أكد التزام الحكومة الكامل بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية والعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولا. هذا وشدد رئيس الوزراء على أن المواطن المصري سيظل محور هذه الجهود وغايتها، وهو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية. على هامش حضوره فعاليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الجديدة، التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ماتياس كورمان سكرتير عام المنظمة، وأشاد رئيس الوزراء بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني. وأعرب رئيس الوزراء عن التطلع لمواصلة التعاون في إطار إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج، مؤكدا استمرار مصر في التعاون مع المنظمة بما يخدم أهداف التنمية في البلاد. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع في اجتماع مع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية الرواد الرقميون، وأشار المهندس رأفت هندي إلى أنه في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فإنه تم عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية والمؤسسات الدولية بهدف توفير شهادات دولية معتمدة وربط التدريب بالتوظيف، وتم توقيع اتفاقيات مع 31 شركة وتنفيذ ورش عمل لربط الطلاب بسوق العمل، بجانب التوسع في التعاون مع القطاع المصرفي والشركات المحلية. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي شارك في اجتماع مجلس محافظي صندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بصفته محافظ مصر لدى الصندوق، وفي إطار تعزيز التعاون التنموي مع الشركاء الإقليميين ودفع جهود التكامل الاقتصادي العربي. وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أعرب خلالها عن الاعتزاز بعلاقات التعاون الوثيقة والممتدة مع الصندوق العربي التي أثمرت عن دعم العديد من المشروعات التنموية الاستراتيجية في قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية، ما أسهم في تعزيز جهود التنمية الوطنية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف تناولا هاتفيا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في القطاعات المختلفة، مؤكدين التطلع للارتقاء بمستوى التعاون. كما شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة دعم كافة المساعي الرامية لخفض التصعيد والتوتر والاعتماد على الحوار والدبلوماسية للتوصل لتفاهمات توافقية تراعي شواغل جميع الأطراف، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. اقتصاديا، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى ألقى كلمة خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية، حيث أكد دعم مصر لتعزيز التكامل العربي، لافتا إلى أن هذه اللقاءات تعكس إدراكا متناميا لأهمية العمل العربي المشترك في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. ورياضيا، الدوري الإنجليزي لكرة القدم يشهد في 5 مساء إقامة لقاء تشيلسي أمام نوتنغهام فورست، وفي 10 مساء مباراة إيفرتون أمام مانشستر سيتي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. موجودين معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 5 شيماء حافظ ومحمد نشأت. ومساء الفل يا شيماء.
1: مساء الفل يا نشأت ومساء الفل على كل سميعة الراديو 90 90. اهلا بيكم في حلقة النهاردة، حلقة يوم الاثنين 4 مايو 2026. مرحبا بكم في حلقتنا اليوم. طمنوني عليكم وقولوا لي اخباركم ايه ويومكم عامل ازاي، يا رب يبقى كل حاجة فلة وعال العال. النهاردة عندنا مواضيع كتيرة جدا هندردش مع بعض فيها، كمان هنعرف اهم الاخبار، ومش بس كده هنسمع كل الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها. فلو حد عايز مع اي اغنيه ابعت لنا على الاس ام اس 199، الواتساب بتاعنا 010 490 90 4، تليفوننا 2 18 10 866، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. تواصل معنا باي طريقه تعجبك واطلب كل اللي نفسك فيه وهنسمعه لك على طول.
0: بشان الجدل والحاجات اللي كانت بتحصل الفتره اللي فاتت دي حوالين المأكولات والمشروبات، يعني وزارة الصحة وجهت رسالة مهمة جدا بشأن السكر في الأكل والشرب. وزارة الصحة قالت علشان الجدل اللي بيثار كده حوالين موضوع السكر ده، فقالت لك يا سيدي إن تقليل استهلاك السكر في المشروبات الساخنة والباردة مشدد، لازم نقلله يعني، وشددت على ان الافراط في تناول السكر يعد احد ابرز العوامل المساهمه في تدهور الصحه العامه وزياده معدلات الاصابه بالامراض غير السريه. واوضحت الوزاره ان الاستهلاك الزائد للسكر يرتبط بشكل مباشر بزياده الوزن والسمنه، الى جانب دوره في رفع خطر الاصابه بمرض السكري من النوع الثاني، فضلا عن تاثيره السلبي على صحه الفم والاسنان وزيادة معدلات التسوس بتاعة الأسنان. أضافت كمان وزارة الصحة أن خفض كميات السكر المضافة إلى المشروبات اليومية بيمثل خطوة بسيطة بس فعالة جدا في الوقاية من العديد من المشاكل الصحية، وأكدت أن التغيير التدريجي في العادات الغذائية بيساعد الأفراد على التكيف دون الشعور بالحرمان. شددت كمان الوزارة على أهمية التوعية الغذائية وتشجيع المواطنين على اختيار بدائل صحية أو الاعتماد على الطعم الطبيعي للمشروبات ضمن جهودها المستمرة لتعزيز أنماط حياة صحية والحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالتغذية السليمة. وختمت وزارة الصحة بالتأكيد على أن الوقاية بتبدأ من قرارات يومية بسيطة زي تقليل السكر، واللي يمكن أن تحدث فارقا كبيرا في صحة الفرد على المدى الطويل. كان الإثارة بتاعت ناكل إيه وده مفيد وده مش مفيد وده كويس ولا قلله لا زوده،
1: نوقف نمنع
0: كل الإشاعات اللي بتطلع دي، فده بيان من وزارة الصحة واضح وصريح جدا جدا. خلونا نمسي بقى على أستاذ أحمد، راجل كنت جاي معاه الصبح وهو يعني من عشاق زميلتنا العزيزة إيمان مختار، بيسمعها جدا ملاك الرحمة. فتحية كبيرة جدا جدا لسيادتك.
1: ألف تحية. يلا نسمع تامر حسني جامدين ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. طبعا عندنا مواضيع كتيرة جدا واخبار كتيرة جدا هنتكلم فيها النهاردة، بس عايز افكركم بطرق التواصل بتاعتنا. الاسمس 199، اما الواتساب 010-490-904. النهاردة عايزين نسألكم سؤال كده، تقول لي مين عملتها ازاي دي؟ في ساعات كده بتحس انه حد عمل حركة قوية، اتصرف تصرف مختلف خارج الصندوق، فتقول يا ابن اللذين عملتها ازاي دي؟ امتى بتقول الموقف ده، واخر مرة قلت الكلام ده كان امتى؟
1: والله الموقف ده يا جماعة بيحصل كتير جدا جدا جدا معانا طول الوقت. خلونا نرحب بميادة بتسمعنا دلوقتي. انت فين يا ميادة؟ يعني دي بقالها كتير جدا جدا ما بتسمعناش. مساك زي الفل، ده انت يعني ايه الواحد والله مش عارف يقولك ايه.
0: كنت غطسانة فين يا ميادة؟
1: عايزين نعرف بصراحة، عايزين نعرف. دايما يقولك عملتها ازاي دي وتبقى انت مش فاهم هو فعلا عملها ازاي. زي ماتش الاهلي والزمالك اللي فات كده، عملوها ازاي دي وكسبوا 3-0؟
0: لا لا لا، ده الاهلي.
1: يعني عملتها ازاي بصراحه الموضوع كان صعب جدا جدا. فيعني خلونا ندردش في القصه دي شويه على ما نروح نسمع محمد فؤاد. قول لي، ناس كتيره جدا طلبتها مننا النهارده، نسمعها مع بعض ونرجع نكمل مره تانية. 2-18-10-8-66 التليفون، 010-400-90-90-4 ده رقم الواتساب.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: فركو والمقاولون العربي يلتقيان في الخامسة مساء، بينما يلعب كل من الاتحاد أمام بتروجيت ووادي دجلة أمام كهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساء في الدوري المصري لكرة القدم. البطلة المصرية ملك عبد الرحمن تحصد ميداليتين فضيتين خلال منافسات البطولة الدولية للبارا تجديف التي أقيمت في فرنسا. يحيى محمد سعد الدين لاعب وادي دجلة يحقق المركز الأول في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو للناشئين. مجلس إدارة الوداد المغربي يعلن استقالته بعد تراجع نتائج الفريق. والدوري الإنجليزي لكرة القدم يشهد في الخامسة مساء إقامة لقاء تشيلسي أمام نوتنغهام فورست، وفي العاشرة مساء مباراة إيفرتون أمام مانشستر سيتي.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: Hussain.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل اللي بيسمعونا, اهلا اهلا بيكم في علشان الزحمة تعدي. لسه معاكم محمد نشأت شيماء حافظ, وقبل ما نقعد نقول لكم بقى شوية اخبار كتيرة جدا كده, تعالوا الاول نروح نطمن على الحالة المرورية من زميلنا محمد صابر.
2: يا محمد مساء الفل.
3: مساء الفل يا نشأت, مساء الفل يا شيماء, اهلا بيكم واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
4: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل,
3: ازاي توصل النهاردة. نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة, ابرز مشهدات وبعض الكثافات المرورية خلال فترة الظهر المسائية اليوم الاثنين من محافظة القاهرة, هو محور صلاح سالم. بعض الكثافات المتفرقة في الاتجاهين, ازاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة. لو انت جاي من مناطق وسط البلد ورايح شيراتون والمطار والنزهة وشرق القاهرة, هتروح تستخدم محور النصر. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري حدايا القبة, لو انت جاي من مناطق مدينة نصر ورايح مناطق ابو غافية والزاوية الحمراء وسكة الويلي ومنطقة الحدايق, هتروح تستخدم شارع امتداد رمسيس, تطلع منه على شارع لطفي السادات وتدخل نفق احمد سعيد. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حميه الزيتون, لو انت جاي من المحكمه ورايح مناطق المطريه والكابلات, هتروح تستخدم شارع ترعه الجبل وكوبري سرايا القبه. لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ورايح مناطق وسط البلد, تروح تستخدم محور روكس الجديد. ولو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومناطق الحي السابع والحي السادس ورايح مناطق وسط المدينه, على طول دلوقتي تروح تستخدم محور جهان السادات. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو, لو انت جاي من القاهره متجه الجيزة او العكس, هتستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه, او تروح تستخدم المسطحات الارضيه. نفق الازهر النهارده هيكون بديل عن كوبري الازهر للي رايح مناطق المست والعتبه وبين السورين. كورنيش النيل بعض الكثافات اللي جايه من جارد سيتي وداخل المعادي, وبعض الكثافات المرتفعه معانا نسبيا من النهارده اللي خارج من معادي ورايح ميدان اثر النبي. ازاي توصل بعيد عن الزحمه, تروح تستخدم محور الاستراد او تروح تستخدم كوبري الحضارات. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في نطاق مدينه نصر عند منطقه الحي الثامن منطقه منهل في شارع حسن المألوم, هتروح تستخدم مصطفى النحاس. وبعض الكثافات امام الداون تاون في القاهره الجديده اللي جايه دلوقتي من 90 الشمالي متجه ل 90 الجنوبي, هنروح نستخدم محور طه حسين او كوبري جاردينيا. وكده طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات في الجيزه بتقابلنا في اللي جاي دلوقتي من كورنيش العزيزه والكتكات ومسرح البالون وداخل اشاره ميدان الجيزه متجه لشارع مراد ورايح مناطق ايضا فيصل والهرم. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا اعلى كوبري الدق اللي جاي من البطل احمد عبد العزيز وداخل على جامعه القاهره ومكمل على اعلى محور صفت. ازاي توصل النهارده الطريق الدائري من مناطق المهندسين والدق, تروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي. لو انت جاي ايضا من المهندسين والدق وداخل مناطق فيصل والهرم, تروح تستخدم شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري رايح مناطق فيصل والهرم, تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. اما لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق البحر الاعظم مناطق الجيزه, تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وكده طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
3: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه عدا بعض الكثافات اعلى دائري دار السلام بعض الاحيان المتجه للمنيب ومنزل الصحراوي نتيجه ان كان عندنا مصادمه متجه لمناطق القوس الغرب. الاداره العامه للمرور وجهت بنشر الخدمات المريه وتم رفعها الان وبيتم تسيير الحركه المريه. بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في اللي خارج دلوقتي من شبرا الخيمه وميدان المؤسسه متجه لمحافظات الاقاليم عن طريق الطريق الزراعي, راح نستخدم محور بنها الحر. في نطاق محافظه الاسكندريه محور 14 المتجه لميدان سموحه بعض الكثافات المريه, هنروح نستخدم محور البرت الاول ومحور المحموديه. بعض الكثافات هنروح نستخدم محور بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا ايضا في محور قناه السويس, عشان كده البديل بتاعه ما هو محور التعمير. في نطاق مدينه الاسماعيليه بعض الكثافات في شارع انور السادات ومنطقه عرشيه مصر, هنروح نستخدم النهارده شارع الجمهوريه. في نطاق مدينه الزقازيق بعض الكثافات في شارع المحافظه وشارع ميدان الساغه اللي داخل على مناطق كوبري العبور. وبعض الكثافات في موقف الاحرار, هنروح نستخدم النهارده شارع احمد ماهر. في نطاق مدينه بورسعيد منطقه الاستثمار بعض الكثافات هو شارع وجينا, هنروح نستخدم النهارده شارع اشاره الشاحنات من مدينه دمياط. بعض الكثافات في اللي جاي دلوقتي من ميدان الشعبيه وشارع جامع ادم, هنروح نستخدم الشارع الحربي. في نطاق مدينه المنصوره بعض الكثافات اللي جاي دلوقتي من طريق ميت غمر طلخه المتجه لحي الجامعه وداخل ايضا على ميدان صندوق, هنروح نستخدم النهارده شارع محمود شاهين هيكون بديل, وده هيكون بديل ايضا عن شارع جهان السادات اللي داخل على مناطق حي الجامعه. في نطاق مدينة الغربية، بعض الكثافات بتنقل لزهرة عندنا في ميدان المحطة وشارع الجانبية ونفع العجيزي وشارع الجيش. هروح نستخدم شارع النحاس وهو طه الحكيم من محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم. الأحجام بدأت تقابلنا النهاردة بشارع جمال عبد الناصر وشارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسلة، عشان كده شارع سعد زغلول هيكون بديل، هو والفاروق عمر هيكونوا بديل أيضا عن شارع النزلاوي وشارع إبراهيم الدروي. أما في نطاق مدينة أسيوط بعض الكثافات في كورنيش الإبراهيمية وشارع يسر راغب بعض الأحجام اللي داخل على محطة قطار أسيوط، البديل بتاعه النهاردة هو شارع الجلاء. وكده بحنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق واستخدامنا الطرق البديلة دي هيكون أهم حاجة خلال فترة الذروة المسائية. متمنين لكم السلامة. محمد صابر.
4: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة خلال فعاليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الجديدة. وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تواصل جهودها لبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، كما أكد التزام الحكومة الكامل بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية والعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولا. وشدد رئيس الوزراء على أن المواطن المصري سيظل محور هذه الجهود وغايتها، وهو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع في اجتماع مع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية الرواد الرقميون. وأشار المهندس رأفت هندي إلى أنه في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، فإنه تم عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية والمؤسسات الدولية بهدف توفير شهادات دولية معتمدة وربط التدريب بالتوظيف، وتم توقيع اتفاقيات مع 31 شركة وتنفيذ ورش عمل لربط الطلاب بسوق العمل، بجانب التوسع في التعاون مع القطاع المصرفي والشركات المحلية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي شارك في اجتماع مجلس محافظي صندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بصفته محافظ مصر لدى الصندوق، وفي إطار تعزيز التعاون التنموي مع الشركاء الإقليميين ودفع جهود التكامل الاقتصادي العربي. وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أعرب خلالها عن الاعتزاز بعلاقات التعاون الوثيقة والممتدة مع الصندوق العربي، والتي أثمرت عن دعم العديد من المشروعات التنموية الاستراتيجية في قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية، ما أسهم في تعزيز جهود التنمية الوطنية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف تناولا هاتفيا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في القطاعات المختلفة، مؤكدين التطلع للارتقاء بمستوى التعاون. كما شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية وفي مقدمتها المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، حيث أكد الوزير عبدالعاطي على ضرورة دعم جميع المساعي الرامية لخفض التصعيد والتوتر والاعتماد على الحوار والدبلوماسية للتوصل لتفاهمات توافقية تراعي شواغل جميع الأطراف، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. مصر أدانت بأشد العبارات واستنكرت الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز، وشددت على أن استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد وتضمن حرية الملاحة الدولية. وحذرت مصر من أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات الطاقة العالمية وحرية حركة التجارة الدولية. هذا وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، مشددة على رفضها القاطع لأي أعمال تستهدف المساس بأمن واستقرار دول الخليج العربي الشقيقة. كما شددت مصر على أن أمن دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدة على الارتباط العضوي والوثيق بين أمن الإمارات الشقيقة وأمن مصر والمنطقة بأسرها. اقتصاديا، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى ألقى كلمة خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية، حيث أكد دعم مصر لتعزيز التكامل العربي، لافتا إلى أن هذه اللقاءات تعكس إدراكا متناميا لأهمية العمل العربي المشترك في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. ورياضيا، البطلة المصرية ملك عبد الرحمن حصدت ميداليتين فضيتين خلال منافسات البطولة الدولية للبارا تجديف التي أقيمت في فرنسا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي غدا هتكون مجموعة كبيرة جدا من المباريات الحاسمة في الجولة قبل الأخيرة في

0: الدوري العام. نادي الاهلي هيقابل انبي في مباراه كبيره جدا جدا، وبيراميدز هيقابل سيراميكا، كلهم الساعه 8 مساء، ونادي الزمالك هيلاعب فريق سموحه الساعه 8 مساء. الموقف للفرق الثلاثه حتى الان: نادي الزمالك متصدر البطوله برصيد 50 نقطه، المركز الثاني بيراميدز برصيد 50 نقطه، نادي الاهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطه. لو الفرق الثلاثه فازوا هيستمر الوضع على ما هو عليه الان، ولو تساوى الزمالك وبيراميدز في النهائي الدوري هيكون البطولة هتروح لنادي الزمالك، لأن المواجهات المباشرة ما بين الزمالك وبيراميدز لصالح نادي الزمالك، إلا لو حصل في الأمور أمور تعادل بقى الزمالك خسر بيراميدز، خسر الزمالك تعادل مش عارف إيه، أو لو الأهلي بقى خسر أو تعادل، لا هو كده أعتقد هيبقى خرج تماما بره المنافسة. فعندنا يعني ماتش بكرة مهم جدا جدا، وهو الماتش قبل الأخير، ولن يتبقى لأي فريق منهم إلا مباراة واحدة فقط.
1: خبر مهم جدا: في خطوة بتهدف لتعزيز الوعي الصحي وحماية المواطنين، أطلقت هيئة الدواء المصرية خدمة إلكترونية جديدة هتتيح للمواطنين إن هم يبحثوا ويستعلموا عن أدوية متداولة في السوق المصري بكل سهولة. الخدمة دي بتيجي كمنصة رسمية معتمدة لتقديم معلومات دوائية دقيقة وموثوقة بتحمي من المعلومات المغلوطة. خدمة إلكترونية بتتيح للمواطنين البحث عن الأدوية، وبتتيح الخدمة دي كمان قاعدة بيانات شاملة في متناول يد المريض، وبتوفر الخدمة قاعدة بيانات رسمية ومحدثة يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للهيئة eservices.edaegypt.gov.eg، والمنصة دي بتتيح للمستخدمين البحث عن أي دواء باستخدام الاسم العلمي أو الاسم التجاري للوصول للمعلومات المطلوبة في ثواني معدودة، وبما في ذلك بقى البدائل المتاحة والشركة المصنعة، بالإضافة للاستخدام الجرعات عشان يبقى فيه تجنب للأخطاء الدوائية. وقبلت الخدمة الجديدة دي بترحيب واسع جدا وإشادة كبيرة من المواطنين اللي عبروا عن سعادتهم بتوافر مصدر رسمي هيسهل عليهم الحصول على كل المعلومات. الجدير بالذكر أن المبادرة دي بتهدف لتوفير مظلة آمنة من المعلومات الدوائية اللي بتهم كل أسرة، وبتسهل الوصول للخدمات الحيوية، وده بيعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والرقمية المقدمة ليهم.
0: طيب خلونا نروح نسمع محمود العسيلي ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية.
1: يلا بينا.

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي. انا بقى مستكفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حيلتي.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من خمسة لسبعة بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-53 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الموقف اللي حصل لك وقلت فيه هو عملها ازاي ده؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة، مستنين كل إجاباتكم.
1: مروة بعتة بتقول أنا دايما صاحبتي شاطرة جدا في الفصال، هي دي المواقف اللي دايما بلاقي إن هي جايبة الحاجة بأسعار أرخص مني بكتير جدا، فدايما بقولها أنت بتعمليها إزاي دي؟
0: صح،
1: شاطرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ علام، محب للعلام، عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين، كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه؟ يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم، الأرقام صدمته، والمصاريف خزنته، وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
4: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: 92 هواها مصري. مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: بسرعة شديدة جدا وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة معاد جديد وحلقة جديدة. قبل دلوقتي بساعتين استنونا.
2: نسيبكم بقى مع بهاء سلطان وإن شاء الله نتقابل على كل خير. باي باي.

0: الراديو 99 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام،

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: قلنا منيح نحل بحلوها منيح كلها منيح
4: منيح.
5: تجاوبنا ليه ان شاء الله؟ بتتفرجي على ايه ضحكك كده يعني؟
2: انا بتفرج على فيلم احترس من الخط بتاع عادل امام. حنيح حنيح حنيح بلوح حنيح حنيح لا لا لا منيح.
5: صح انا بحب الفيلم ده قوي على فكره، بحب الفيلم ده قوي، انا قاعد اتفرج عليه معاك. الظاهر ان انا مش هلحق اتفرج على الفيلم.
2: ليه؟
5: نعم يا سي جعفر، ها عايز ايه؟
6: أنا مش جعفر يا أستاذ حاتم، أنا أخوه مرزوق التوأم.
2: أه معلش سامحنا يا دكتور مرزوق، ما كانش لازم أبدا تيجي وتتولد مع جعفر، كنت تتأخر سنة أو تيجي بدري سنة حتى.
6: يعني هو بمزاجي يا مدام صفصف. أنا يا جماعة واقع في عرضكم، أنا في مشكلة كبيرة جدا في حياتي.
5: خير خير يا دكتور مرزوق، الكلام الكلام ما تكسفش يا راجل، بس اوعى تكون عاوز فلوس. ها عشان مات والحياة خد وقت.
6: لا لا لا لا مش فلوس خالص، أنا عاوز أخطب واتجوز.
2: الله، طب وماله؟ هو الجواز والخطوبة بقت مشكلة دلوقتي يا مرزوق؟ المشاكل بتيجي بعد الجواز.
6: أيوة ما كل أصحابي قالوا لي كده، أنا فاهم، أنا هحكي لكم المشكلة فين بالتحديد.
7: المشكلة في أبويا يا مرزوق، أبويا الكبير عندنا في النجع، وانت مقطوع من شجرة، ملكش غير جعفر اخوك، هتيجوا تتقدموا لي ازاي؟
6: عندك حق، مش هينفع اجيب جعفر اخويا ونيجي نتقدم. طب والحل ايه يا عبير؟
7: دور كويس، شوف لك قريب مهم وله شنة ورنة ويجي معاك.
6: ادور ازاي يعني؟ هي ورقة بخمسين جنيه وقعت مني في الشارع وحلف ادور عليها؟
7: اتصرف، لازم تيجي ومعاك كبير وصعيدي كمان.
6: عرفتم بقى اني في مشكلة؟ اجيب قريب كبير ليا منين وصعيدي كمان؟
5: وايه اصله ده؟ هو الكبر ده من اخويا؟ اسمع يا ده دكتور مرزوق، انت سيبك من البت دي ومن ابوها، شوف لك عروسة تانية يكون ابوها عاقل.
2: ايه هو ده؟ هو بيتجوز من السوبر ماركت وبيلف يدور على عروسة في الرف، اكيد بيحبها. لحسن حظك يا دكتور مرزوق اني معاكو في العمارة، انا بقى هحل لكم المشكلة دي.
5: نسلم يا أختي، وتحليها ازاي بقى ان شاء الله؟ الطوق الكبير ده ولا هتسمينه البهايم؟
2: لا، هجيب له الكبير او الكبيرة.
5: نتعيط لها دكتور مرزوق. خلاص صفصف هتحل لك المشكلة يا عم.
8: انا مش مرزوق، انا جعفر، انا بعيط عشان اخويا مرزوق بيستعر مني.
5: الله العظيم له حق يستعر منك، اذا كنت انا شخصيا بستعر منك. وانت عارف تنطق اسم اخوك اصلا؟ اسمع بقولك ايه، صفصف بتقولك ابعت لها جلبية ليك، وجلبية من جلبيات البت معقولة، فاهم؟
8: ايه جلبيه؟
5: ايوه.
8: خبريه انت هتعمل لنا عمل ولا ايه؟
5: نعمل لك عمل؟ اعمل لك عمل يمكن مخك ينور وتفهم.
8: افهم؟ لا لا.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
9: اضرب نار يا ولد، اضرب نار لضيوف الكبير.
6: انا جيت يا كبير، انا جيت يا كبير النجع ومعايا عمتي الكبيرة. اتفضل يا عمتي، اتفضل يا جوز عمتي.
2: يا حنيح حنيح بحلول الليح قولها
6: ليح
2: ليح.
5: مبروك مبروك يا كبير، منور

0: عضو الملح كله.
1: يا حاتم العك ده بتتكلم بورسعيدي واحنا المفروض صعيدة؟
2: يعني بحاول انوع يعني عشان يبقى كذا حضارة
1: داخل. هي تنوع دلوقتي؟
2: ايوه، ما انا خايف يا صفصف اجي اتكلم صعيدي اتكشف.
3: منورة يا كبيرة، منورة النجع كلاته.
1: شكرا.
3: بالتعبير يا كبيرة مش دكتورة بس، لا دي كمان ميسرة، ميسرة من ميسرات برنامج تحويشة في النجع.
1: يا سلام، ده كلام زين. كريمة وبنت كرام يا ود عمي، كيفك يا عبير؟
4: زينة يا كبيرة، مبسوطة قوي قوي قوي قوي ان مرزوق لقى كبيرة له.
1: الحمد لله.
5: صف صف، قصدي الكبيرة هي كبيرة النجع عندين، عندين احنا كمان يعني كبيرة كبيرة.
6: هاي يا كبير، انت موافق ان اتجوز بنتك بعد ما شفت كبيرة عيلتنا؟
3: موافق يا ولدي ضمن، بس يعني يبقى لي لا شرف كبير لو الكبيرة ضربت عيارين في الهوى من البندقة دي.
1: الحق الحق يا حاتم، عاوزني أضرب عيارين من البندقة.
2: معلش يا كبير، معلش يا أخوي، أصل الكبيرة ما جاتش بالأوتفيت بتاعها يعني بتاع ضرب النار، نسيت تجيب البندقة بتاعتها، وهي ما تحبش تضرب بأي بندقة غير بندقيتها.
1: ايوه تمام، وعلى رأي المثل البندقة اللي تعرفها أحسن من البندقة اللي ما تعرفهاش.
4: خلاص أضرب أنا عيارين يا بوي، اديني فرصتي يا بوي.
3: حشم يا بنت حشمي.
1: لا اديها فرصتها،
3: محدش يضرب نار في الهوا غيري.
2: يا صف اجري يا صف صف، الحرب بدأت.
3: غريبة كبيرة وبتصوت مع صويت صوت بتصوت برقة. اهدي اهدي اهدي.
1: لا لا انا صرخت، انا هي ما خفتش، انا صرخت علشان الرصاص ما صابتش الطيارة اللي طايرة فوق، ما وقعتش الطيارة.
2: حاجة غريبة والله، ما عندما الطيارة لما تنصب تقع
1: على طول.
3: البندق دي اساسا ما بتوقعش الطيارات، بتوقع عصافير.
2: ايوه دي بندق فين؟
4: طخ بس ما تعورش يا بوي.
7: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو الصعود،

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصلي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. الراديو 90 90. هواها مصري.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، وذلك في اجتماع بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة. وأشاد رئيس الوزراء بما تتضمنه الاستراتيجية من مستهدفات وبرامج عمل طموحة، كما وجه بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج مستهدف بتوقيتات زمنية، وأن يكون هناك مؤشرات قياس لما يتم تنفيذه تؤكد أن هناك تقدما حقيقيا وملموسا في خطط الدولة لنمو مختلف القطاعات الصناعية وتعزيز صادراتها. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع في اجتماع مع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية الرواد الرقميون. وأشار المهندس رأفت هندي إلى أنه في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، فإنه تم عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية والمؤسسات الدولية بهدف توفير شهادات دولية معتمدة وربط التدريب بالتوظيف، وتم توقيع اتفاقيات مع 31 شركة وتنفيذ ورش عمل لربط الطلاب بسوق العمل، بجانب التوسع في التعاون مع القطاع المصرفي والشركات المحلية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع السنوي 50 لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وذلك بصفته محافظ مصر لدى المصرف. وشهد الاجتماع إعادة انتخاب مصر لمجلس إدارة المصرف، فضلا عن إقرار تولي محافظ مصر لدى المصرف رئاسة الاجتماع القادم للمجلس عام 2027. وأكد الوزير عبد العاطي أن هذا الاختيار يجسد ثقة الدول العربية الشقيقة في ريادة الدور المصري والقدرة على تطوير أدوات العمل العربي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بصفته محافظ مصر لدى الصندوق، وفي إطار تعزيز التعاون التنموي مع الشركاء الإقليميين ودفع جهود التكامل الاقتصادي العربي. وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أعرب خلالها عن الاعتزاز بعلاقات التعاون الوثيقة والممتدة مع الصندوق العربي، والتي أثمرت عن دعم العديد من المشروعات التنموية الاستراتيجية في قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية، ما أسهم في تعزيز جهود التنمية الوطنية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف تناولا هاتفيا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في القطاعات المختلفة، مؤكدين التطلع للارتقاء بمستوى التعاون. كما شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة دفع جميع المساعي الرامية لخفض التصعيد والتوتر والاعتماد على الحوار والدبلوماسية للتوصل لتفاهمات توافقية تراعي شواغل جميع الأطراف، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. مصر أدانت بأشد العبارات واستنكرت الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز، وشددت على أن استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد وتضمن حرية الملاحة الدولية. وحذرت مصر من أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات الطاقة العالمية وحرية حركة التجارة الدولية. وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، مشددة على رفضها القاطع لأي أعمال تستهدف المساس بأمن واستقرار دول الخليج العربي الشقيقة. كما شددت مصر على أن أمن دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدة على الارتباط العضوي والوثيق بين أمن الإمارات الشقيقة وأمن مصر والمنطقة بأسرها. اقتصاديا، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى ألقى كلمة خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية، حيث أكد دعم مصر لتعزيز التكامل العربي، لافتا إلى أن هذه اللقاءات تعكس إدراكا متناميا لأهمية العمل العربي المشترك في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. ورياضيا، لقاء تشيلسي أمام نوتنغهام فورست ينطلق الآن في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

ساعتين جامدين على الراديو 90 90. مساء الفل على كل اللي بيسمعونا وكل اللي موجودين معانا في كل مكان. مساء الفل والهنا والسرور على كل اللي موجودين. وحشتوني جدا جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده كان يوم حلو عليكم. ان شاء الله بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير, عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. اكون موجود معاكم حسام عصام على مدار الساعتين. والنهارده الاثنين, يعني النهارده الفلاش, والفلاشه بتاعتنا النهارده على قد ما هي كلمه منتشرة جدا جدا جدا جوه الأغاني, على قد ما هي صعبة, لأن عشان تختار أغاني من الكلمة دي صعبة. ونصحني النهاردة بندور على كلمة الدنيا. فأنتوا متخيلين في كام ألف أغنية, مش هقول كام مئات الأغاني, كام ألف أغنية اتقال فيهم كلمة الدنيا. طبعا احنا ممكن نقعد نعمل حلقات من هنا لغاية آخر السنة فيها كلمة الدنيا. النهاردة إن شاء الله هنختار أقوى الأغاني اللي فيها الكلمة دي. دوروا بقى معايا سواء الأغاني قديمة جديدة, فريحي حزيني, تمانينات تسعينات بدايات الألفينات, زي ما أنتوا عايزين اعملوا كل اللي أنتوا عايزينه, وأنا موجود معاكم على مدار الساعتين. طيب نروح نبدأ كده وبدون ترتيب وبدون ترتيب, نشوف كده أخبار الأغاني إيه. في إيه؟ تعرفين من امبارح ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله محضرين اغاني كتير. مساء الهنا والسرور, اجمل فلاشه واحلى مذيع. ده يونس بيقول لي وائل جسار, الدنيا علمتني صبر رباعي, الله على الدنيا واجمل نساء الدنيا, ولو لفيت الدنيا. محمد فؤاد كمان نانا, ولو بحب, ولو والحب الحقيقي. مصطفى قمر لسه حبايب ومن غيرك, وخالد عجاج ليا دنيا, ولسه كمان كاتب لي اغاني ثانيه كتير, منور الدنيا كلها يا يونس. كمان عندي شهد علي منور الدنيا وبتقول مساءك فل يا رب تكون بخير. وعايز اقول لك برنامجك هو اللي بيهون علينا هون علينا الشغل, ربنا يخليك يا رب. عايز امسي على استاذه رانيا نبيل واميره سيد, والاغاني هي الدنيا ربيع سعاد حسني, حلوه يا دنيا عفاف راضي, والدنيا حلوه ودنيتي حلوه, بس ما كتبتش الميم, مش مشكله هنشوفهم حاضر. عيني ريم كمان مساء الفل عليكي, بتقول لي مساء الخير احلى مذيع, مساء الهنا منوره الدنيا. عندي بقى كمان مي عصام, روحتي فين؟ ايوه ايوه يا بنتي ايوه, ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ورقه وقلم ورجعت للقلم الاولاني تاني اللي هو الحبر العادي. مساء الورد والفل والسعاده صاحب السعاده, ومرسي على الكلام الحلو طبعا. وبتقول لي ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير جدا, وسلام مخصوص دعوات كتير من ماما, وحلقه جامده ومكسره الدنيا. وبتقول لي ليه دنيا محمد منير, خالد عجاج, دنيتي اتغيرت, حمائي احلى دنيا, اليسا يا دنيا دواره, حميد الشاعري الدنيا حلوه, عمرو دياب الدنيا بترقص, عمرو دياب احلى دنيا, عمرو دياب برضو حنية الدنيا عمرو دياب. ولسه كمان كبالي اغاني تانية وقد الدنيا شمع عباس, لسه في اغاني كتير قوي كباها, وان شاء الله باذن الله معظمهم ان شاء الله هيكون موجود معنا النهاردة. كمان كمان كمان الاستاذة ميوش منورة الدنيا كلها, مرسي على الصورة اللي انت بعتها لي. بتقولي انا مي مصطفى, ايوه حبيت امسي عليك واقول لك كلمة دنيا في اغنية قد الدنيا لهشام عباس, وبجد نفسي اسمعها جدا. حاضر عينيا الاثنين. هندي حمدي برضو كمان بعتلي الصوره الحلوه بتاع كل يوم, ربنا يخليك. تقول المساء الفل واجمل مستمعين في ساعتين جامدين منوره الدنيا كلها. كمان كمان احلى مسا عليكم على كل حبايبك, حلقه امبارح فظيعه, شكرا جدا لاختيار الاغاني. طبعا مستنيين احلى الاغاني, انا مش هطلب, هات اللي انت عايزه مش هنراجع وراك, وربنا يسعدك يا رب. دي منى يوسف منوره الدنيا كلها يا منى يوسف, ونهدي يوسف برضو اخ اختك سواء جت او ما جتش انا بمسي عليها برضو احتياطي يعني عشان بتقفل شيء. مساء الورد والياسمين يا نجم, كلمة الفلاشة حلوة قوي, ربنا يخليكي. دي صفية منورة الدنيا كلها يا صفية. كمان كمان كمان معلش انا طبعا الموضوع لسه بدون ترتيب. اماني سعيد مساء السكر زيادة, معلش ما حضرتش امبارح كان عندنا ضيوف, والاجابة يا دنيا بوسي ونانسي عجرم الدنيا حلوة. ماشي, في حد جاله ضيوف بدري كده ولا كانوا معزومين على الغدا ولا ايه؟ طيب في عندي كمان مساء الورد عليك يا جنرال. الاول اولا رحمه الله على الفنان القدير الراحل امير الغناء العربي هاني شاكر, ربنا يصبر اهله ولهم الصبر والسلوان. اتمنى من حضرتك يكون في ميكس للفنان القدير الراحل, وبهدي الميكس ده لكل محبينه, وبهدي كمان لاولادي هنا وفرحه ومحمد وزوجتي العزيزه وحضرتك. ومرسي على كل دعواتك الحلوه. ده حازم ابو غزاله, وبيقول في كمان الدنيا علمتني وائل جسار. عايز اقول لك ان احنا دلوقتي هنسمع اول اغنيه, وبعد كده في فاصل اعلاني. بعد الفاصل الاعلاني على طول هجيب مجموعه اغاني فيها كلمه الدنيا كلها الفنان هاني شاكر, كنت كده كده كنت هعمل ده. في كمان عندي مصطفى صالح بيقول لي حبيب القلب مساء الفل, حبيب منور الدنيا كلها دراديشو. كمان عندي يسريه منوره الدنيا كلها, مرسي طبعا على الكلام الحلو والدعوات الحلوه. تقول الدنيا علمتني وائل جسار, علمتيني احب الدنيا راغب. وعامر منيب عاشق مشغول, وآية دنيا, وهشام عباس يا رميني في الغرام, وفؤاد اوقات يا دنيا, وهات تخسري.
ماشي فيها كلمة الدنيا. هشوف حاضر حاضر. أنا داليا هادي منورة الدنيا وبتقول حلقة مفرقة إن شاء الله ومستنية اختيارات المستمعين بتبقى جامدة. لا والله اه اللي هو احنا بنطلب اوردر فاطلبوا لي اطلبوا لي معاكم يعني هتاكل ايه؟ لا عادي اي حاجه مش مشكله. طب ماشي يعني لو جه في بالك حاجه بيقول لنا برضه. مروه مكارم منوره الدنيا مساء الفل وبتقول اغنيه سامو زين قربي ليا بيقول فيها قربي ليا خدي عينيا ما انت ليا في الدنيا دي. اه حلو ده. وفي هاني شاكر لسه بتسالي سامو زين زي ما قلنا والدنيا دنيتنا وهشام عباس شوفي ومحمد فؤاد اوقات يا دنيا دي مروه مكارم. لسه في رسائل كتير كتير كتير كتير هنرجع نقراها على طول. النهارده عندنا حلقه زحمه جدا لان النهارده بندور على كلمه موجوده بانتشار غير طبيعي جوه الاغاني من اول ما قالوا يا غنى لغايه اخر اغنيه ممكن تكون نزلت امبارح. النهارده ندور على كلمة الدنيا. يلا هنسمع الاغنية اللي جاية هنرجع بعدها على طول ومكملين وهتبعتولي على صفحة الراديو 9090 وعلى الواتساب هو 010 400 9094 راجعين ومكملين الساعتين الكاملين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته. يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم مبصلة، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين أمن الأول مع شركة تأمين.
5: أمن الأول مش هتبدأ من الأول.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمة.

وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ودايما موجودين مع بعض من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7، ولكن كل يوم من الحد للاربع هو يوم مختلف بفقرات مختلفه. فالنهارده بيكون معانا الفلاش. فلاشه بنختار كلمه ومشتقات الكلمه دي وبندور عليها جوه الاغاني، انا بفكر وانتوا بتفكروا، وكل ده بنسمعه ميكسات على مدار الساعتين. النهارده بقى عندنا كلمه دنيا او الدنيا. فالمهم دلوقتي عندي رانيا نبيل بتقول مساء الورد والفل، حلقه جميله ان شاء الله ما تحرمش منك ومن ذوقك، ربنا يخليك يا رب، في حمائي اكتر من الدنيا، دنيتي اتغيرت لو دعيالي، عبد الفتاح الجريني احلى ما في الدنيا، وفضل شاكر احلى رسمه، وحسين الجسمي استاذ في الدنيا، وخالد سليم حبيتها ولا ما حبيتهاش، وتسلم على تعبك ومجهودك، ربنا يخليك يا رب. تسلمي. عندي كمان ايموز منوره الدنيا كلها، استاذه ايموز بتقول مساء العسل والفل والياسمين والورد وكلمه دنيا في الفلاشه الايام الحلوه، وتامر عاشور دنيا ايه او دنيا ايه، وبوسي ايا دنيا، محمد منير الفرحه والدنيا لو ايه لونها لونها ماشي لون فرح، مصطفى قمر هنحب ايامنا، في كمان هشام عباس شوفي، عمرو دياب الله على حبك انت، عماد عبد الحليم ليه دنيا حظي معاكي كده، والغدا النهارده شاورما فراخ ورز بسمتي، دي ايمو زي اللي بعت منوره الدنيا. كمان رحاب بتقول مساء الجمال واكيد احلى ساعتين جامدين واحلى فلاشه منوره الدنيا كلها. رحاب كل دي على فكره رسائل من اللينك اللي فات. مساء الخير حلاوه الدنيا شيرين، دي ريهام ابراهيم منوره الدنيا كلها يا ريهام يا ابراهيم. مساء الفل يا حس اوقات يا دنيا، محمد فؤاد ده ابو اسر هو اللي بعت، حاضر عنينا الاثنين فؤاد طبعا اكيد الاغنيه دي هتيجي. مساء الخير مرسي على الكلام الحلو طبعا. عايز اقول الدنيا زي المرجيحه يوم تحت ويوم فوق، هو يوم تحت وفوق على طول عشان الوزن. او الدنيا ريشه في هوا وبهديها لاولادي حسام وطارق ونسرين وجوزي العزيز الحاج سيد مهنا. مين بقى اللي بعت؟ دي مدام سحر من اسكندريه منوره الدنيا كلها يا مدام سحر. كمان عندي مين مين اللي قالك مين اللي دي الاستاذه مروه عبد الحليم فرغلي منوره الدنيا، ازيك عامل ايه؟ معلش ما قدرتش اشارك امبارح من حزني الشديد على الراحل هاني شاكر، واتمنى النهارده ميكس لهاني شاكر. احنا دلوقتي هنعمل ميكس رائع ان شاء الله باذن الله يعجبكم. ربنا يا رب يرحمه ويحسن اليه. احنا طبعا قدمنا النعي امبارح في بدايه الحلقه. في مساء الخير معاك محمد عطيه من مصر ومقيم بالبوسنه. صحيح ايه الرقم ده؟ ومقيم بالبوسنه، احب اشارك واقترح اغاني العدويه زحمه يا دنيا. برنامج بتاعك احلى برنامج في الراديو، ربنا يخليك منور الدنيا كلها استاذ محمد، ومبسوط والله انت بتسمعنا من البوسنه، يعني بجد ده حاجه تسعدنا جدا جدا، ويا رب تبعت لنا دايما على طول وتشارك معانا على طول. مساء الفل والياسمين على صوت البهجه، وبس ما اقدرش اقفش عليك، ده انت حبيبنا كلنا والله، حبيب البيت كله، البيت كنا كلنا بنحبك وبنقعد نستناك عشان نسمعك، ربنا يرزقك راحه البال يا رب يا رب، اللهم امين. دي مدام ناهد يوسف منوره الدنيا كلها. عندي كمان صفيه بتقول عمرو دياب احلى بدايه واغاني مصطفى قمر انا مطمن وانسى ويا دنيا معلسي وبحبك وانا كمان. حلو حلو حلو. كمان عندي الاستاذه مي بتقول هيثم شاكر حكايتنا كملت. طبعا في كميه اغاني رومانسيه النهارده غير طبيعيه، يعني هنجيب حاجات كتير قوي النهارده. عندي بقى كمان يوسف مجدي منور الدنيا بيقول مساء الفل عليك يا حس حبيبي منور الدنيا، اهلا وسهلا يا اهلا يا اهلا. حسام معاك هيما اشيك شاب في الوراق، هو كاتب كده، وعايزين شويه ميكسات لهاني شاكر الله يرحمه. وشكرا، حاضر عينيا الاثنين ومنور الدنيا كلها استاذ هيما. في كمان اغنيه هيثم شاكر خليك جنبي بيقول فيها انا ما اقدرش اعيش لو ثانيه في الدنيا يا عمري ببعدك. ماشي، ده مين اللي باعت؟ ده مين؟ دي مروه. مروه هي اللي بعتها. ماشي طيب، دلوقتي خلونا الاول عايزين نروح كده هنعمل يعني ميني تورنيدو الفنان الكبير الراحل هاني شاكر، وفي نفس الوقت كلها اغاني فيها كلمه الدنيا، ما بين اغاني قديمه وجديده وفرايحي وحزيني ودراما ورومانسي، فيها كل الانواع دلوقتي هتسمعوها في الميكس اللي جاي ده، لان هو تقريبا في حوالي يعني ممكن يكون 10 اغاني او 8 اغاني. عايز اقول لكم يمكن امبارح لما طلعت الحلقه في ساعتين جامدين، اول ما طلعنا كان لسه الموضوع حاصل بقاله تقريبا ساعه وربع، كان لسه في ناس كتير ما تعرفش، كان لسه في ناس كتير ما استوعبتش. انا شخصيا لما كنت طالع في اول الحلقه وبتكلم عن الفنان الكبير الراحل هاني شاكر كنت برضو بصراحه يعني ما اللي هو بجد يعني طبعا ما يتعزش على اللي خلقه، بس يعني اللي هو يعني فعلا احنا هنتكلم هنقول كده يعني خلاص الراجل ده هنتكلم عنه هنقول كده يعني معقول. فبرضو كان في مرحلة كده من مراحل عدم الاستيعاب عندنا كلنا. المهم بعد ما خلصت الحلقة امبارح وبعد ما اليوم خلص وقاعد بقى ببص على السوشيال ميديا
وبشوف بقى الفيسبوك ايه والانستجرام ايه، وبشوف في العموم يعني خلاص. بسم الله ما شاء الله، يعني تخيلوا ان كل الناس اللي اظهرت حبها امبارح، حتى ممكن تكون الناس اللي عمرها ما كتبت حاجه عن هاني شاكر او عمرهم ما شيروا له مثلا اغنيه بتاعه، لكن اللي هو امبارح الناس ما فيش حد في الشعب المصري وفي الشعب العربي ما اظهرش امبارح حبه لهاني شاكر. ما فيش حد امبارح كان بيسكرول كده على الفيسبوك او على انستجرام، كلنا كنا بنشوف قدامنا حاجه واحده بس، صوره هاني شاكر الفنان الكبير الراحل. ده بيعكس مدى حب ومدى احترام ومدى تقدير ومدى تاريخ عظيم اثر بيه في كل مستمعين وفي كل مشاهدين وفي كل محبينه. مئات الاغاني، اكتر من 600 اغنيه، عشرات الالبومات، افلام سينمائيه، مسلسلات اذاعيه مسرحيه قدمها كمان، حاجات كتيره جدا جدا جدا. لو قعدنا نتكلم، احنا بنتكلم على تاريخ غنائي يعني معدي ال 54 سنه، الراجل بقى له 54 سنه بيغني، 54 سنه بيقدم فن عظيم. يعني الفنان الكبير هاني شاكر من الناس اللي ما شاء الله، يعني مجرد ما كنت تشوفه في لقاء مثلا ليه تلفزيوني، في لقاء اذاعي، في حتى صور ونازله في مجله من المجلات، في موقع من المواقع، انت بتلاقي نفسك اوتوماتيك كده بشكل لا ارادي بتبتسم. ضحكته اللي كان بسم الله ما شاء الله يعني كان فيها قبول وفيها راحة، ومستحيل تشوف ضحكته وما تضحكش وما تبتسمش. الحاجات دي هو سايبها لنا، حتى ضحكته دي اللي هيخلي بعد كده اي حد بيتفرج على انترفيو ليه او بيتفرج على اي حاجه هيضحك. دي صدقه يعني، دي هو بيسعد بني ادم. مفيش اي مشاعر ممكن تعدي على البني ادم من فرح، من حزن، من حاله تفكير، من حاله فراق، من حاله حيره، كل الحالات اللي بيعدي بيها البني ادم موجودة جوه أغانيه. مستحيل تفكر في أغنية أنت عايز تعيش بيها مود معين أو بتفكر في مود معين وما تلاقيش أغنية لهاني شاكر فيها المود ده. إزاي قدر على مدار 54 سنة يقدم ويتطور، ومع كل التطورات الموسيقية اللي حصلت، ومن أول بقى مكان في الكورال ممكن نقول هو طفل مع الفنان عبد الحليم حافظ لغاية لما قدم آخر أغانيه، إزاي الموسيقى اتطورت كم مرة، وفي العصر بقى اللي هو بتاع دخول الفيديو كليب وحاجات كتير قوي، طول الوقت كان بيتطور وبيقدم. وكمان هاني شاكر يعني ما شاء الله من الناس اللي احتفظت بصوتها، ان حد يوصل لسن الفنان الكبير الراحل هاني شاكر ويظل محتفظ بصوته وبخامة صوته. ما نقولش اللي هو يا ده صوته ما بقاش زي زمان، يا ده، او نبقى احنا الناس بالذات اللي تفهم في المزيكا يعني اللي هو يقولك الجواب ده كان بيقوله زمان اكتر، الحتة دي كانت زمان بيقولها دلوقتي بقت عالية عليه. ابدا ابدا، لغايه اخر حفله قدمها كانت حفله الموسيقى العربيه في من شهور قليله جدا جدا، ما شاء الله يعني ما شاء الله ما فيش حاجه من اللي كان بيقولها زمان، ولا كان بيقولها قريب، ولا كان بيقولها في الثمانينات في التسعينات في بدايه الالفينات مش عارف يقولها. كله كله كله بيغني مظبوط وبيغني صح وصوته سليم مليون الف بالميه. حاجة يعني حاجة بجد تدرس، وحاجة بجد أسطورة محتاجين ان احنا نقعد نتكلم عنه سنين وسنين. والحقيقة كل اللي شفته امبارح، معلش انا بطول على حضراتكم، كل اللي انا شفته امبارح هو دليل لحاجة واحدة بس. انا في مقولة دايما والدتي كده تقولها لي، اللي هي ايه، دايما تقول لي السيرة اطول من العمر، دايما عندها الجملة دي وانا ماشي بيها، يعني ان الواحد دايما تكون سيرته كويسة. كل الحاجات اللي الناس بتشيرها امبارح، كل الحاجات اللي الناس بتتكلم عنها امبارح، اللي الناس بتعبر بيها عن حبها امبارح، هي كلها سيرة طيبة، كلها سيرة حلوة. عمرنا ما سمعنا كلمة وحشة عن الفنان الكبير هاني شاكر، عمره ما دخل في صراع مع حد، عمره ما دخل في خناقة مع حد، عمره مدى نفسه لقب وقال أنا فلان وأنا فلان وأنا صاحب كذا وأنا هو في حتة راقية بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة عن كل البعد بفنه بمزجته بعظمة أدائه، بعيد طول عمره في حتة كده، طول عمره هو قاعد في مكان لوحده خالص، فعلا مكانة الأمير، هو راجل أمير الغناء العربي حقيقة. فده يعلمنا كلنا حاجة برضو، إن فعلا زي ما أمي كده دايما تقول السيرة أطول من العمر. فإحنا شفنا امبارح السيرة الطيبة، مين امبارح من الأطفال اللي هم
نقدر نقول عليهم تينيجرز يعني، اللي هم مش جيل خالص هاني شاكر، ولا ممكن يكونوا بيستمعوا لالبومات هاني شاكر، او عدت عليهم ان هو في يوم من الايام قعد سمع اغنيه وضحك معاها او بكى معاها. كل الناس كانت متاثره، كل الناس كاتبه عنه كلام، كل الناس يعني انا امبارح بصراحه كنت عايز انزل بوست بالليل بعد ما خلصت الحلقه، لان ما لحقتش قبل الحلقه، بقيت مش عارف اكتب ايه ولا ايه. قلت لا انا هطلع اتكلم بكره على الهواء، يعني انا احسن حاجه ان انا اعبر بداية، اصل ده كلام ما يتكتبش، ده كلام يتقال اكتر من ان هو يتكتب. واتمنى اكون قدرت اوصل الكلام اللي انا عايز اقوله ده، مع ان برضو انا شايف ان انا لو قعدت اتكلم من هنا الحلقات وحلقات وحلقات قدام ما فيش حاجه تكفي الراجل ده حقه حقيقه، يعني راجل عظيم، فنان عظيم، محترم على خلق. نتمنى ان اجيال كتيره قوي هتغني وبتغني يتعلموا منه، يتعلموا من رقيه، يتعلموا من احترامه للموسيقى، احترامه للموسيقيين، احترامه لفنه، احترامه لمشواره، احترامه لاسمه، وكل شيء قدمه من بدايته لغاية آخر لحظة هو شيء محترم وجيد وراقي. الله يرحمه الفنان الكبير هاني شاكر. هنسمع زي ما قلت لكم دلوقتي كده ميني تورنيدو، مجموعه من اجمل ما غنى الفنان الكبير هاني شاكر، وكلها اغاني فيها كلمه الدنيا، كلمه اللي احنا بندور عليها النهارده. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

حبيبتي تطمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي لما عيش وياك حلم

0: ساعتين جامدين
1: تخسري وانا حبتدي اكتب السطر الاخير. سيبي قلبي وبعدي وحدي مش هخسر.

شوف حكايات الدنيا جرح من البداية وحكاية ورا حكاية حزن ملوش نهاية والحب بقى في خطر

بدوب في الليل وبسهر معاك، بتوه في دنيا تانية من غير محضر وافكر معاك، بروح في بحور بعيدة معاك، بملى الدنيا الجديدة معاك، فرحة وغنى وأماني وحاجات كتير

لك حكايتي واصرخ للكون واقول له معاك بتخبر الامان.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
4: ساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين كلامنا وحلقتنا النهارده والفلاشه بتاعتنا اللي بندور فيها على كلمه الدنيا. هي دي الفلاشه بتاعتنا اللي موجوده معانا النهارده في ساعتين جامدين. اتمنى الميكس اللي فات يكون عجبكم للفنان الكبير الراحل هاني شاكر. اتمنى نكون قارنا له الفاتحه وندعي له. ودايما كده كل لما نسمع له اغنيه كل لما نشوف صوره ليه كل لما يجي ببالنا نقرا له الفاتحه وندعي له. حقيقي يستاهل كل خير في حياته وفي مماته. سريعا جدا اقول لكم اخر حكايه ممكن احكيها النهارده عن الفنان هاني شاكر. انا تشرفت بلقاء الفنان هاني شاكر مره واحده في حياتي زمان في تصوير اغنيه لو بتحب. لو بتحب حقيقي صحيح. انا كنت في الفتره دي كنت صغير جدا جدا في السن وكنت موديل اعلانات. فكان عندنا تصوير للاغنيه دي اللي هي كانت موجوده معاه في زينه. كانت هي الموديل اللي هي كان وقتها كان اسمها وسام لسه ما كانتش لسه حتى مثلت. والمسرح والاغنيه دي متصوره في المسرح القومي في العتبه. تصويرها كان صعب جدا جدا لان هي كانت في رمضان كنا مصورين في رمضان وكان التصوير تقريبا ممتد لاكتر من 36 ساعه متواصلين بدون اي فواصل. الاغنيه اللي انتوا بتشوفوها 3-4 دقائق دي خدت وقت كبير جدا جدا جدا في تصويرها. طبعا اليوم كان مرهق لاي حد ايا كان عمره عامل ازاي. انا مش قادر اقول لكم يعني عمر ما بنسى المشهد ده ودايما فاكره كويس قوي. الاستاذ دايما هاني شاكر كان الكيب ده كان من اخراج الاستاذ ساندرا نشأت. الاستاذ هاني شاكر الله يرحمه كان الاستاذ ساندرا تقول له اتفضل يا استاذ

ما خرجش من الحاله، ما عادش يضحك شويه ويهرج شويه وياكل شويه ويطلع يتمشى شويه وبعدين يرجع تاني، لا لا لا، هو فضل عايش حاله معينه انا شفته بعيني على مدار اكتر من 36 ساعه ما بيخرجش منها. محدش بيقدر يخش يقول له كلمه ويتكلم معاه غير استاذ ساندرا، مع ان هو كان قاعد قدام كل الناس، يعني مثلا مش دخل قاعد في اوضه لوحده بتاع خالص، كان يخلص جزء التصوير بتاعه وتلاقيه دخل قاعد في الكالوس واحنا كلنا شايفينه برضه. فيفضل قاعد مركز جدا جدا جدا جدا لغايه ما يقول له اتفضل مره تانية، هتصور مره تانية، هنعيد مره تانية، هنعيد مره ثالثه مره رابعه. لا شفته انفعل، لا شفته بيكلم حد وحش، ما شفتوش خرج عن تركيزه. شفت قد ايه واحد ادى اغنيه بمنتهى الصدق وبيصورها كمان بمنتهى الصدق في وقت صعب. عايز اقول لكم التصوير اللي كان بعد السحور كان اكتر من اللي قبل، فالموضوع كان مرهق جدا. فشفته هو قاعد بيتصحر، وشفته هو قام ادى ازاي بعدها، وبعدين هو كان بيبقى واقف على المسرح مش بيعمل لابسنج بس اللي هو بيحرك شفايفه، وبالعكس كان بيأدي. يعني احنا فضلنا نستمتع بالاغنيه دي على مدار 36 ساعه. العظيم هاني شاكر وهو بيغنيها قدامنا بمنتهى الاحساس اللي في الدنيا. ما بصوا لو قعدنا نتكلم من هنا لسنين قدام ما فيش كلام بجد يوفي حق الفنان الكبير هاني شاكر. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويجعل مثواه الجنه. ومره تانية تعالوا في الفاصل اللي جاي ده نقرا له الفاتحه. عايز اسلم جدا جدا على مدام هدى، بشكرك جدا على كلامك الحلو. طبعا انا عندي لسه رسائل كتير قوي هرجع اقراها، بس يعني اول ما نتخيلوا الساعه الاولانيه خلصت خلاص، فمعلش الساعه الثانيه هنقرا بقى كل الرسائل المتاخره. عايز اسلم جدا جدا على همسه وهلا ومحمد اللي بيسمعونا دلوقتي، منورين الدنيا كلها، ومبسوط ان انتم موجودين معايا النهارده. يلا نسمع الميكس اللي جاي ده، راجعين بعدها على طول مكملين النهارده بندور على كلمة الدنيا. بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. رجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 في اجتماع بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة. وأشاد رئيس الوزراء بما تتضمنه الاستراتيجية من مستهدفات وبرامج عمل طموحة، كما وجه بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج مستهدف بتوقيتات زمنية، وأن يكون هناك مؤشرات قياس لما يتم تنفيذه تؤكد أن هناك تقدم حقيقي وملموس في خطط الدولة لنمو مختلف القطاعات الصناعية وتعزيز صادراتها. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع في اجتماع مع المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية الرواد الرقميون. وأشار المهندس رأفت هندي إلى أنه في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، فإنه تم عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية والمؤسسات الدولية بهدف توفير شهادات دولية معتمدة وربط التدريب بالتوظيف، وتم توقيع اتفاقيات مع 31 شركة وتنفيذ ورش عمل لربط الطلاب بسوق العمل. بجانب التوسع في التعاون مع القطاع المصرفي والشركات المحلية، وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع السنوي 50 لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وذلك بصفته محافظ مصر لدى المصرف. وشهد الاجتماع إعادة انتخاب مصر لمجلس إدارة المصرف، فضلا عن إقرار تولي محافظ مصر لدى المصرف رئاسة الاجتماع القادم للمجلس عام 2027. وأكد الوزير عبد العاطي أن هذا الاختيار يجسد ثقة الدول العربية الشقيقة في ريادة الدور المصري والقدرة على تطوير أدوات العمل العربي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بصفته محافظ مصر لدى الصندوق، وفي إطار تعزيز التعاون التنموي مع الشركاء الإقليميين ودفع جهود التكامل الاقتصادي العربي. وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أعرب خلالها عن الاعتزاز بعلاقات التعاون الوثيقة والممتدة مع الصندوق العربي، والتي أثمرت عن دعم العديد من المشروعات التنموية الاستراتيجية في قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية، ما أسهم في تعزيز جهود التنمية الوطنية. مصر أدانت بأشد العبارات واستنكرت الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز، وشددت على أن استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. أحذرت مصر من أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة والإمدادات الطاقة العالمية وحرية حركة التجارة الدولية. هذا وشددت مصر على رفضها القاطع لأي أعمال تستهدف المساس بأمن واستقرار دول الخليج العربي الشقيقة، كما شددت على أن أمن دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدة على الارتباط العضوي والوثيق بين أمن الإمارات الشقيقة وأمن مصر والمنطقة بأسرها. اقتصاديا، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى ألقى كلمة خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية، حيث أكد دعم مصر لتعزيز التكامل العربي، لافتا إلى أن هذه اللقاءات تعكس إدراكا متناميا لأهمية العمل العربي المشترك في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. ورياضيا إيفرتون ومانشستر سيتي يلتقيان في العاشرة مساء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك.

0: والساعتين الجامدين على راديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ودايما بنتقابل من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. طيب انا النهارده من الحلقات النادره، اللي هو يعني ايه نادره؟ يعني اللي هو بيبقى في حلقات كتير بنقول محتاجين نعمل جزء تاني، وساعات بنعمل جزء تاني، بس حلقه النهارده وصلت لمرحله اسطوريه في قصه الجزء التاني، لان اصل عدت اول ساعه، فالساعه الثانيه ايا كان يعني هنعمل، هنجيب كام اغنيه، فمش عارف هنعمل ايه الحقيقه، ولكن انا في حيره من امري. عندي نسمه اختكم نسمه زغروطه الشهيره، نسمه زغروطه، بتقول لي بعتني كميه اغاني غير طبيعيه، وبتقول لي انا ب 33 اغنيه من زمايلي في الشغل، احنا بقينا بنخصص يوم الاثنين نقعد في الشغل عشان نكس الاغاني اللي بتشغله، 25 موظف وموظفه بيسلموا عليك يا غالي. والله انا عايز اقول لك طبعا يعني الاغاني اللي كتبها فعلا كتير جدا جدا، ويا ريت بقى تكتبي لي اساميكم، يعني تكتبي لي اساميكم واقولها دلوقتي كلها على الهواء، عشان يعني كل الموظفين دول لازم يعني لازم نحييهم، مش هينفع ناس تبقى يعني قاعدين في الشغل وبيتابعوا وبيبعتوا وما نحييهمش، فيا ريت تكتبي لي الاسامي. عندي ريم بتقول شيرين هي الدنيا وعودتني الدنيا، فضله شاكر ضحكه الدنيا، وعمرو دياب الدنيا حلوه واحلى دنيا، وايه الدنيا معاك ايهاب توفيق الدنيا، محمد عدوية دنيا، محمد عدوية تاني انا الغلطان، تامر عاشور دنيا ايه اهد الدنيا، رامي صبري، حاجات كتيره جدا جدا كبهري. معلش طبعا انا ما بقولش كل الاغاني اللي انتوا كاتبينها، لان فعلا دي محتاجه يعني يومين بقى، بس انا بشوف الاغاني اللي بتتكرر وهي دي الاغاني اللي بتتلعب. غزل بتقول مساء الفل على كل، النهارده يوم المزاج العالي اللي مخلي في القلب سعاده، هو مين يا ساده؟ قلت حسام المنور بزياده، ربنا يكرمك يا رب. وبتقول نسيني الدنيا راغب والدنيا دنيتنا سامو، خدني بين ايديك حميد، اسعد واحده اليسا، الدنيا ايهاب توفيق، ودنيا ايه تامر عاشور. وبتقول لي المطبخ النهارده رز بالبصل وسجق والعصير موز باللبن، جزء البلح ولا مش الف هنا والف هنا. في كمان عندي داليا الهادي بتقول هاني شاكر كان جزء من طفولتنا ومراهقتنا زي ما بسمعه، بابا ومامتي الله يرحمهم كانوا بيسمعوه وبيحبوه، وكمان ولادي واللي سنهم بيحبوه، كان مثال الاحترام والالتزام والطيبه واحلى ضحكه طالعه من القلب، ده حقيقي طبعا. ما كنتش اتخيل انها هتصدم كده من رحيله، ما كانش مطربي رقم واحد مثلا، لكن اكتشفت انه فوق المقارنه اصلا بتاريخه وفنه. وبتقول يا ريت اغنيه سنين لتوليت نور بنتي طلباها فيها كلمه يا دنيا، وما تنساش بكره كانت طالبه اغنيه لبيت سيتي، لا بيت سيتي لبي تي اس، وقعدت ان انت تجيبها اخر نص ساعه. حاضر. ماشي حاضر. طيب في كمان هي الدنيا جارة فيها ايه وردة، رقم اخو 55 ما كتبش اسمه او ما كتبتش اسمها، مساء الورد يا حسام، اغنية ليه دنيا محمد منير، والدنيا حلوة نانسي عجرم، ودنيتي اتغيرت حماقي لعبناها من شوية، وممكن اعمل هداء لبنت اخويا بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا قلب عمته يا احلى تمارة محمود، ام ادهم وبراء وعايدة من اسكندرية، وعايز اعرف اعادة الحلقة بتكون امتى؟ لا هي الحلقة ملهاش اعادة، هي الحلقة بتكون موجودة معاكم مرة واحدة بس، بكرة بيكون في حلقة جديدة على طول. مي عصام بتقول المكس كان اكتر من رائع، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويجعل مسواه الجنه يا رب، اللهم امين. ووالده مي بعتالي رساله مسجله على الواتساب، نسمعها كده. معلش ثانيه واحده اشغل الصوت، ثانيه واحده.
1: ازيك يا حسام، عامل ايه يا حبيبي؟ ربنا يديك الصحه والعافيه حبيبي، وحشتني والله، بس يعني ان شاء الله اكلمك كده اكون صحتي حلوه كده، ان شاء الله اكلمك يا حبيبي، ربنا يديك الصحه والعافيه ويخلي لك يا رب حبايبك كلهم يا حبيب قلبي، ما تحرمش منك ابدا ابدا ابدا، ربنا يكفيك شر المرض يا روحي. ماشي حب قلبي، خلي بالك من نفسك يا نور عيني.
0: والله يا حضرتك اللي حبيبه قلبي، انا ربنا عالم انا بحبك قد ايه، وربنا يديك الصحه يا رب وسلامتك الف سلام، ومبسوط ان انا سمعت صوتك، ويا رب كده دايما اسمع صوتك احلى واحلى، وربنا يا رب يديك الصحه وتقومي بالسلامه ان شاء الله. منور الدنيا ده سامبو هو اللي بقى بيقول بمسي عليك، وبقول لك اكتبها لك كتير ما بتقراش رسايلنا، وربنا يقويك ونسمع احلى اغاني. والله دي اول رساله تبعت لي منك، الباقيين جايين في برامج تانية يعني، انا بقول لك اهو. ماشي. في كمان داليا الهادي. لا معلش بس في حاجه خبطت في دماغي كده عادي. مساء الفل عليك يا حس. في اغنيه اخر الدنيا شمع عباس، يومك جميل يا رب، دينو ريهان احمد، وانا عيد ميلادي بكره، عايز احتفال بقى وانا هفكرك بكره ان شاء الله، فكريني طبعا، وكل سنه وانت طيبه مقدما. بفكر واخدين بالكم ان احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنسمع ميكس بهاء سلطان، اغنيتين بهاء سلطان، والاغنيتين كانوا جوه مسلسلات، واحده السنه اللي فاتت واحده السنه دي، وفيهم كلمه الدنيا. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. النهارده الفلاشه بتدور فيها على كلمه الدنيا جوه الاغاني، ابعتوا لي فكروا، ولسه مكملين مع بعض وساعتين جامدين على الراديو 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه قاعدين مع بعض لغايه الساعه 7. يوم الاثنين هو يوم مخصص للفلاشة. الفلاشة يعني بنختار كلمه ومشتقات ومرادفات الكلمه دي وبندور عليها جوه الاغاني. والله عايز اقول لكم النهارده مش محتاجين ندور او ده اي اغنيه ممكن تيجي ببالك فيها الكلمه دي. احنا النهارده بندور على كلمه الدنيا. تعالوا بقى نرجع مره. عندي كميه رسائل متاخره ممكن اقعد اقراها لغايه 20-30. اخيرا وحشتني قوي. بحب بجد وحشني اصحى على صوتك من ايام البرنامج الصباحي على الصبحيه. شفت بقى بسمعك من امتى دي ريم عادل منوره الدنيا كلها. بشكرك جدا على الكلام الحلو. بتقول في اغنيه تحفه لوائل جسار الدنيا علمتني انا بحبها قوي. وفي اغنيه عبد العماد عبد الحليم ليه حظي معاكي يا دنيا كده. معلش المود حزين شويه بحب تقطيع الشرايين. لا خالص يا ريم ده اخواتك هنا كلهم برضو عندهم نفس الحكايه دي بس انا اللي بحاول يعني الم الموضوع على قد ما في. انا ميدو احلى برنامج بحب اسمعك جدا. شغال لي اغنيه الدنيا يومين لاحمد سعد. ده ميدو. حاضر يا ميدو منور الدنيا. غدا منصور من اسماعيليه. مساء الجمال والروقان يا وزير ومروقنا من اول الحلقه والاغاني تحفه وميكس بهاء عسل وحمائي ودايما مروق علينا. ربنا يسعد قلبك ربنا يخليكي يا مدام غاده. في كمان في عندي كمان مين احمد متولي منور الدنيا كلها. بيقول يا ريت نجيب حاجه لهاني شاكر. احنا عملنا ميكس عظيم للفنان الكبير الراحل هاني شاكر في اول ساعه. لعبنا حوالي تقريبا 8 اغاني او اكتر بس يمكن فتحت الراديو متاخر شويه. يسريه بتقول في اغنيه احلى دنيا لإليسا وتسلم ايدك على اختيار الاغاني لامير الغناء العربي الله يرحمه. الله يرحمه يا رب ويحسن اليه ودايما هنعمل له ان شاء الله ميكسات طول الوقت. اسماعيل بيقول بصبح عليك وبيقول لي عامل ايه يا حس. انا ريما ولا اسماعيل؟ ده واضح ان اسماعيل معاك. ماشي. وعايزين مهرجانات لاسلام كابونجا وعايزين وتر حساس لشيرين عبد الوهاب. حاضر. يعني وتر حساس دي ممكن نشوف وضعها لكن اسلام كابونجا مش هتلاقي له سكه معايا. مروه مكارم في بهاء سلطان قلبك يا حول الله واليسا اواخر الشتاء وبتوصفني بتكسفني لانغام وانغام مش حبيبي بس. كل الاغاني دي فيها كلمه الدنيا. الحلقه تحفه يا حسن اسلام ذوقك. ديميره السيد بتقول بحييك على حلقه امبارح كانت ولا اروع وده العادي بتاعك دايما معودنا عليه ربنا يخليك يا رب. والاغاني بقى العيلة مش سايبين لينا أغاني أقولها. سلام كبير ليك والحبيبة قلبي رانيا واللوجين وشهد علي وإيمي أحمد والتورنيدو تحفة وتسلم إيدك ربنا يخليك يا رب. أشكرك جدا جدا. مين كمان؟ معلش أنا هطول عليكم شوية صغيرين قوي عشان بس الحاجات اللي متأخرة ورايا دي ورايا. والله العظيم ورايا. مساء الفل مشتركة جديدة لانج اسمي حلاوتهم. ده حقيقي. اوكي. اسمي حلاوتهم من القاهرة عايزة اغنية يا دنيا غدارة من زمان بالتوفيق. ده مين اللي بيغنيها دي يا اخوي؟ وبقول لابراهيم ومحمود ولادي بحبكم قوي وقاعدين جنب الراديو وعايزين يسمعوا منورة الدنيا كلها يا استاذة حلاوتهم. وبسلم كمان على ابراهيم ومحمود ويا رب دايما كده منوريني. بس قولي لي مين اللي بيغني الاغنية. مساء الفل والهنا والسرور عليك معاك احمد عاشق سندريلا بكتب لك من الكويت. ممكن نسمع اغنية ليا دنيا الواحد لمنير وخالد عجاج. حاضر. في ايه مالكم النهار؟ في كمان ازيك يا حسام عامل ايه؟ انا معترضه اشمعنى هتجيب اغنيه بي تي اس وانا المره اللي فاتت طلبت اغنيه جولدن اور وما جبتهاش اشمعنى بقى؟ انا تلاي مامت تونادا. انا جبت حاجه؟ السؤال هل بكره جه؟ هل انا جبت الاغنيه؟ انتوا عارفين اللي هو ايه؟ انا هقفش يعني مقدمه يعني ايه عملت حاجه بقى قفشت ما عملتش حاجه بقى قفشت برضه. لما بكره يجي حين ربنا بكره ان شاء الله نبقى نتخانق مع بعض يعني معلش اجلي الخناقه لبكره اجليها لبكره. مي عصام بتقول الله على ميكس بهاء سلطان ربنا يخليك يا رب تسلمي لي. ولسه هنكمل الاغاني بس الاغنيتين دول انا حاسسهم لايقين على بعض جدا مش عارف ليه. هنسمع اغنيتين ورا بعض دلوقتي ان شاء الله يعجبوكم جدا، احمد سعد وتامر عاشور. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9904. بندور النهارده في الفلاشه بتاعتنا على كلمه الدنيا، ابعتوا لي فكروا. لسه مكملين مع بعض ساعتين جامدين على الراديو 9090، هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ومكملين الفلاشة المحيرة جدا جدا النهاردة، لأن النهاردة بندور على كلمة الدنيا. فلكم أن تتخيلوا مئات الأغاني اللي فيها كلمة الدنيا، وقاعدين بنحاول يعني مهما أعمل طول الحلقة إحنا لو لعبنا 30 أغنية بيبقى كويس أوي. بس عامة هنشوف، يمكن محدش عارف، يمكن نعمل جزئتين. عندي أنا مبسوطة قوي. مساء الخير الأول، أنا مبسوطة جدا، أنا بسمعكم في السيارة على طول والله. والله يرحمه هاني شاكر الفنان الكبير، تحياتي ليك وللبرنامج. أقول اسمي ولا لأ؟ أقولي آه في إيه. وعايزين نسمع أغاني هاني شاكر وكاظم الساهر، بتعرضوا له أغاني. مساء الفل عليكم، معاكم الموناليزا منورة الدنيا كلها. أستاذة موناليزا، احنا لسه عاملين ميكس عظيم للفنان الكبير هاني شاكر في الساعة الأولى، فيعني انت عارفة لو تسمعي معانا من الساعة 5 هتتبسطي قوي قوي قوي. بس ان شاء الله طبعا هنكرر ده كتير ومنورة الدنيا كلها أول مرة بتهيألي تبعت لنا. عندي أستاذة عطوفة بيقول لي أغنية حلوة والله حس، لو بتحب حاجة بصحيحتها، ليه لو بتحب حقيقي صحيح قصدك. واغنيه الدنيا بهاء سلطان بيقول لي هو ليه طعم سماع الاغاني في البرنامج بتاعك مختلف عن اي مكان تاني. حبيب ربنا يكرمك والنبي، حبيب قلبي عطوف والنبي، انت لو قدامي كنت اخدتك حضن مطرد دلوقتي حبيب قلب. بيقول لي بسمعها في كل مكان، لكن عندك الموضوع مختلف، ربنا يكرمك يا رب، تسلم لي على ذوقك وكلامك الحلو. مساء الخير انا ساره، ازيك، بحب اسمعك قوي، بس للاسف معظم الوقت مش بعرف اشارك. بالنسبه للجمله بتاعه الدنيا موجوده في اغاني كتير، حمائي الدنيا، رامي صبري ايه الدنيا، بتهيألي قصدك اهد الدنيا. بهاء سلطان وشيرين كده يا قلبي، هي كده يا قلبي شيرين، ايه علاقه بهاء سلطان بالموضوع. عمرو دياب قصاد عيني، محمد حمائي وافتكرت جنات، اسمع كلامي، وائل جسار مليون احبك، ولسه كمان كبالي اغاني تانية كتير. دي اعتقد دي ساره هي اللي بعتها منوره الدنيا كلها. كمان في عندي رساله من سيليا ولينا، هسمعها في الفاصل حاضر، وهشغلها اللينك اللي جاي حاضر. في كمان عندي ايمي احمد منور الدنيا كلها، مساء الهنا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، كبالي كميه اغاني، عايزه اذاعه، مش عايزه برنامج، عايزه اذاعه بحالها من الصبح كده. بتقول يا رب يسعدك عد ورايا. عمرو دياب طول ما انا شايفك كل حياتي اكتر واحد، هلا هلا او هلا هلا مش عارف. عندي سؤال، الجو جميل، انت ما قلتش ليه من الاول، من اول مره خلص على قلبي. وفي بقى رغب علامه نسيني الدنيا، ومنير البعد نار، والدنيا ريشه في هوا، وليه يا دنيا، واوقات يا دنيا، محمد فؤاد، ولسه كبالي اغاني تانيه كتير. ايمي احمد طبعا من الناس الشطوره جدا جدا جدا. موناليزا بتقول نسيت اقول لك ان انا من الكوربه بس مقيمه في الاسماعيليه، منوره الدنيا كلها من هنا او من هنا. كمان عندي احنا سواقين الطاره الايه يعني ايه احنا سواقين الطاره الغداره. صبح على الوسطى محمد وحيد والحداد وسواقين النقل الكبير. هو ماشي انا فاهم موضوع النقل الكبير، ايه الطاره الغداره يعني ليه سميتوها كده يعني، برضو نفهم، اصل برضو دي معلومه فاهم، فنفهمها يعني. يا ريت تشرح لنا ده مين اللي باعت ده. حداد هو اللي باعت شخصيا. بيقول لي عايز اغنيه لعصام صاصه اسمها الدنيا بتخدع كدابه، مش عارف عندنا ولا لا، بس يعني ربنا يسهل. حاضر، منور الدنيا كلها. نسيني الدنيا راغب ديوسريه طبعا هتكون موجوده معانا، حاضر عينيا الاثنين. عندي كمان يعني انا اغيب ما تسالش عليا، طب والله عيب، ده مش اسلوب. على العموم ازيك، عامل ايه، الحلقه تحفه، الدنيا حلوه، نانسي عجرم ضحكه الدنيا، فضل شاكر الدنيا بتضحك، ديانا كرزون الدنيا علمتني، وائل جسار طب اكتبي اسمك يا مام، جنات حقك عليا يا دنيا، ليه حظ معاكي كده يا دنيا، اسمك ايه بقى، سوريا الفولي. طب ما انت غايبه بقالك كتير يا سوريا، يا سوريا يا سوريا. كان مين اللي بيقول يا سرية لو تفتكروا؟ ولاء جاب الله بتقول ازيك يا حسام، انا لسه فاتح الراديو عشان معلش لسه صاحيه من النوم. نموذج من نماذج الناموسيه الكحلي، احنا مش عارفين شكلها عامل ازاي، احنا طول عمرنا نشوف الناموسيه بيضه ناموسيه بينك، لكن ناموسيه كحلي دي ما حدش شافها في حياته، بنسمع عنها بس. فدي حضرتك لسه صاحي دلوقتي؟ اهلا بيك. بتقول كان نفسي اسمع الحلقه من اولها بس حبيت اشارك حتى ولو باغنيه. في اغنيه لحسن الاسمر اسمها دنيا ايه اللي بتجرحنا، وفي اغنيه شيل ايدك من على خدك لهشام عباس، لو ينفع اسمع واحده فيها. وانت كده لسه صاحيه؟ طب نعمل حاجه نشربها ونفوق كده وتجيلي عشان بس بسرعه، عشان يعني انا قربت اختم، يعني ده فاضل حاجه و20 دقيقه 22 دقيقه تقريبا. دلوقتي عندي مساء الفل يا جنرال ايهاب توفيق، الدنيا ما تتغيرش، مدام صباح عايزه تسمع بوسي يا دنيا وانا الدنيا. ده محمد عبد المقصود وبيقول لي الناس زعلانه في المصنع. يا قلبي، يا عمري، يا حياتي، انا تعبت والله، والله العظيم انا تعبت حقيقي حقيقي، تعبت من الجمله دي حقيقي، بقت عامله لي مشاكل. مساء الورد والفل على اقيم مذيع، ربنا يكرمك يا رب. دي رهان بتقول يا دنيا يا غرامي بحبها قوي، لو تقدر تشغلها لي. حاضر، اوعدك هحاول انها تكون موجوده معانا النهارده. وسبحان الله، يعني من غير ما اعرف ان المصنع كله زعلان مني، انا كنت مجهز الاغنيه والله العظيم من قبل ما اقول الرساله. لو صدر المستمع على المذيع كان زماننا في حته تانية. يلا ابعتولي على صفحه الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904، وندور النهارده على كلمه الدنيا جوه الاغاني. فكروا وابعتولي، راجعين مكملين ساعتين جامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين على راديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. وايه نعمل جول بجد بقى، يعني انا كل اسبوع يمكن بقول كده، بس ساعات كده باجي على اخر الحلقه واقول لا يعني خلاص بتهيألي كده عملنا على الاقل 3 ارباع الواجب، فيعني مش لازم نيجي الاسبوع الجاي مخصوص نعمل الربع اللي فاضل عادي يعني. بس النهارده لا، يعني الحلقه خلصت، والله الحلقه خلصت. وما ايه ده، احنا لا جبنا لسه عمرو دياب ولا وائل جسار ولا فضل شاكر ولا منير وخالد عجاج ولا نانسي عجرم ولا اليسا ولا لسه كل ده ما حصلش لكم انت تتخيلوا يعني. طب يعني فكروا كده وقولوا لي نعمل جزء تاني. انا تمام يعني، انا مع بجد مع فكره ان احنا نعمل جزء تاني. يلا بينا دلوقتي. عندي رساله حلوه قوي من سيليا ونور، بعتها لي مامتهم اللي ما كتبتش اسمها، بس هعرف اسمها دلوقتي حالا. نسمع الرساله كده مع بعض.
3: السلام عليكم، ازيك يا استاذ حسام؟ عامل ايه؟ حلقه جميله ما شاء الله زي كل مره. كان سيليا ولينا عايزين نقول لك كلمه. قول يا سيليا.
4: عايزه اخرج بحياتي بتاعه الاطفال على السلم.
3: ماشي ولينا.
5: ازيك يا عم حسام؟ انا لينا عايزه اغنيه رنش خطوطه.
2: طيب هي الاغنيه الاولانيه ما سمعتهاش قوي للاسف الشديد. الاغنيه بتاعت لينا بتاعت رمش خطاف، انا طبعا مش متاكد اذا كانت فيها كلمه الدنيا ولا لا، بس في جميع الاحوال انا هجيب لكم الاغنيه دلوقتي يعني اكسبشن كده او استثناء كده ليكوا انتوا الاثنين سيليا ولينا. يعني بحبكم جدا جدا جدا ونورتوا الدنيا كلها ودايما منورين الدنيا كلها. في كمان عندي سليم برضو بعت لي رساله حلوه نسمعها كده مع بعض.
6: اهلا يا ام حسام، وحشتني جدا. انا عايز اغنيه بعتيني ليه وهي فيها كلمه الدنيا.
2: بعتيني ليه؟ بعتيني ليه؟ ماشي حاضر. عيني حالا دلوقتي هجيب لك حالا الاغنيه دلوقتي. حبيبي سليم منور الدنيا كلها، وميرسي يا حبيبي على رسالتك الحلوه. كمان عندي رانيا نبيل، ربنا يسعد قلبك وتحقق كل ما تتمنى. مش لاقي كلام اقوله، حروف الكلام مش كفايه، قمه في اختيار الاغاني وكلها جميله. ربنا يخليك يا رانيا، دايما رافعه معنوياتك كده، تسلمي لي. في انا والله في شوارع الاسماعيليه الجميله ببقى مشغلاكم وسمعاكم 90 90 على طول، ما بتشتغلش دايما، دايما بتشتغل في العربيه. ببعت سلامي لساره وببعت سلامي لوسام، وكمان بلعب سلامي ببعت سلامي لكل الناس اللي بتحبني. الاوتو كوركت ده بيعمل مشاكل والله العظيم. دي موناليزا هي اللي بعت. في كمان بص يا ايميل، اغاني بتاعت عمرو احنا واضح ان احنا لازم نعمل ميني تورنيدو الاسبوع اللي جاي، بتهيألي كده لانها كانت بالي كمان اغاني تانية لعمرو دياب، بس طبعا مجهود رائع. سوريا تتنطق كده بالواو عشان انا بزعل من اسمي لما بيتقال غلط. لا انا مش بقوله غلط والله، انا هقول لك الفنان الكبير، يا نهار ابيض بتاعك انا هيطير من ايد. الفنان الكبير هقول لك انا دلوقتي. يا هلا بقى اسم الفنان يطير من دماغك. ثانية واحدة. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. صلاح ذو الفقار، صلاح ذو الفقار الفنان الكبير. في المسلسل اللي هو بتاع فاكرينه طبعا. في حاجات بتطير من دماغي. المهم كان بيقول يا سرية، لكن هو سوريا طبعا، احنا اسفين الاسم اكيد ما يتنطق لنطق تاني. دلوقتي الاغنية دي عشان خاطر لينا وعشان خاطر سيليا، وبعديها على طول اغنية بعتيني ليه لسليم، دول اكسبشن كده هيتزعوا مخصوص، وبعدين هنرجع نكمل الاغاني اللي معرفش لسه هيبقى فاضل وقت قد ايه، بس احنا مكملين يعني. يلا بينا. بعتولي على صفحة الراديو 90 90، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010-490-9094. خلاص اعتبروا النهاردة هو كان الجزء الاول من كلمة الدنيا، واللي كانت موجودة معنا النهاردة في الفلاشة. لسه هنكمل الاسبوع اللي جاي، بس برضو جبنا النهاردة اغاني كتير ولسه هنكمل.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ويعني هعمل ايه طيب؟ طب هعمل ايه؟ هم ساعتين وعدوا بسرعة، طب هنعمل ايه؟ فالاسبوع الجاي نعمل جزء تاني، موراناش حاجة. والله خلصنا ما خلصناش نعمل جزء تالت، يعني هو هي بفلوس براحتنا، موراناش اي حاجة. طيب عندي معلش هقول شوية رسائل بسرعة جدا جدا كده، لان هو برضو هختم الحلقة وفي رسائل كتير ما تقلتش حقكم عليا. مرة مكارم بتقول ممكن بكرة في الميني تورنيدو تكون في اغاني اطفال، وياريت نعمل جزء تاني من الحلقة دي. حاضر، يعني الاثنين هو لازم ان شاء الله نعمل كده. كمان عندي صفية ربنا يكرمك يا رب بتقول احنا جايين نعتذر. والله العظيم والله انا بنزل من بيتنا اعتذر والله واروح، يعني مش معقول. بتقول الله يعينك واجبر بخاطرك زي ما بتجبر خاطر الناس بذوقك، ربنا يكرمك يا رب. تسلمي لي يا صفية. سليم بشكرك جدا يا عم حسام ومزقطط وبيرقص. حبيب قلبي يا سليم، انت ولارا حبايب قلبي، وانتوا عارفين. لسه كمان في راغب علمتيني احب الدنيا. تخيل احنا على فكرة الاغاني اللي هي بتاعت يا بقولكوا راغب إليسا فضل الشاكر احنا ما رحناش. انا كنت عايز اعمل ميكس النهاردة لأغنية واحدة متغنية من 4 مطربين، ده كان هيبقى ميكس لوحده خالص، ما لحقتش اعمل حاجة. المهم وبتقول يا ريت نعمل جزء تاني. حاضر. وفي كمان بسرعة جدا عامل ايه، بقول لك عايز اسمع اغنية علمتني الدنيا لشيرين عبد الوهاب، ده الاستاذ صامبو. حاضر يا صامبو، بس يعني هنعمل كده الاسبوع اللي جاي، عشان النهاردة خلاص احنا كده خلصنا وبنزل صاد المحل، الموضوع انتهى. احلى مساء عليك حبة شجم مع غروب الشمس عصام كاريكا. يا دنيا غدارة من زمان، مش عارف عندي والله ولا لا، مش عارف حتى مين اللي بعت، يعني تقريبا حسين رقم اخر 91. محمد ابناء، ولكن محمد لا اسم، اشتري مني بس عطوفه، اشتري مني عطوفه. كمان الدنيا ريشه في هوا، بالظبط كده، دي اللي انا كنت عايز اعملها النهارده، ميكس من 3 أو 4 مطربين كلهم غنوها. كان في اغنيه ثانيه مش هحرق كل ورق النهارده بقى. عبدوله بيقول بسمعك من فتره اول مره، ابعت لك ربنا يوفقك حبيبي عبدوله، منور الدنيا ويا رب دايما تبعت لي كده. الاء عامل ايه يا حسام؟ عايز اقول لريان ابني حبيبي كل سنه وانت طيب يا رينو، عيد ميلاده بكره. ويامن اخوك بيقول لك بحبك يا اخويا، يبقى عايزين نقول ريان كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. لولي كمان بتقول لي عامل ايه، بقى لي فتره مش بسمع، الفون كان بايظ وحشتوني انت والمستمعين، وعايز اغنيه سبب فرحتي اصاله وعمر سعد واحمد سعد. عمر سعيد دخل عمر سعد في الموضوع ده، مين اللي بعت؟ انت واضح ان التليفون كان بايظ بقى له فتره فعلا، دي لولي هي اللي بعت. طيب يا لولي حاضر، هجيب لك الاغنيه دي ان شاء الله بكره بإذن الله. أنا لازم أختم دلوقتي فورا. عايز أشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من أول دقيقة لحد آخر دقيقة. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وأنا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكرة حلقة جديدة من ساعتين جامدين، وآخر أغنية دي أغنية طلبت من أول الحلقة لتوليت، أغنية سنين، ودي بقى إهداء لنور عصام مخصوص، جايبها عشان خاطر نور عصام وداليا الهادي، منوريني دايما ويا رب دايما موجودين معايا في ساعتين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: مجلس النواب شهد اليوم جلسة مطولة برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وناقش المجلس خلال الجلسة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث وافق المجلس عليه نهائيا عقب مناقشات موسعة بين النواب. كما ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطط والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025. واستمع المجلس خلال الجلسة إلى آراء النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية بشأن الحسابات الختامية، وذلك قبل أن يقرر استكمال المناقشات خلال جلسة الغد. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية الإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج لتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة من الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع عقده مع المهندس كريم بدوي وزير البترول لمتابعة عدد من ملفات العمل، من بينها جهود تأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. وفي اجتماع آخر مع وزير الصناعة، أشاد رئيس مجلس الوزراء بما تضمنته الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 من مستهدفات وبرامج عمل طموحة، موجها بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج مستهدف بتوقيتات زمنية، وأن يكون هناك مؤشرات قياس لما يتم تنفيذه. اقتصاديا، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتجاوز نطاق البرنامج القطري نفسه، مشيرا إلى أن المنظمة ستظل شريكا استراتيجيا في دعم الجيل القادم من الإصلاحات. تصريحات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جاءت خلال كلمته خلال فعاليات مؤتمر ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ورياضيا، إيفرتون ومانشستر سيتي يلتقيان في العاشرة من مساء اليوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان على الراديو 90 90.
1: على هوا الراديو 90 90 رايح ولا جاي، حلقة جديدة بتجمعنا من دلوقتي لمدة ساعتين، سالي سعيد ورامي الحلواني ولينك رايح ولينك جاي. ليه؟ لأن احنا معانا ضيف عزيز كان ضيف معانا في كل رمضان الماضي، طبعا طول رمضان، في اتنين من الأعمال اللي أثروا بشكل كبير جدا وكان ليهم بصمة الناس شافتهم أدواره، سواء في اتنين غيرنا اللي تصدر الترند وكان الحديث على السوشيال ميديا عليه، يعني حدث ولا حرج بكل تفاصيله لحد أقصى مع روجينا. بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن أمير عبد الواحد. يا أمير منور 90 90، ويعني رايح ولا جاي النهاردة؟
2: ده نورك يا أستاذ رامي، وشكرا على المقدمة الحلوة.
1: ربنا يخليك يا رب. قولي بس، رايح ولا جاي؟
2: أنا جاي، أنا لسه جاي.
1: حلو قوي يعني. تحب بقى نتكلم من الآخر للأول ولا من الأول للآخر؟
2: اللي انت عايزه.
1: حدد انت الاتجاه،
2: انت رايح جاي انا معاك.
1: امان. طيب يلا بينا نبتدي كده على طول من اتنين غيرنا. الدور كان فيلن وداخل في مواجهه مع اخته، وعلى قد ما الناس حب امير ومتابعاه وبيعمل دوبلاج رائع ولغه عربيه ما نقولكوش يعني، بس كل ده هيبان خلال الساعتين اللي جايين، على قد ما الناس ضايقت منك جدا. تقمص شخصيه ولا مذاكره كويسه ولا فيها جانب من الواقعية الحقيقية اللي انت بتشوفها؟
2: حقيقتي ان انا رخم في الحقيقة؟
1: لا انا بتكلم عادي. انا بص، انا بنقل رأي الناس
2: يعني. انا لسه الله اركم انت من شوية كده.
1: فيعني التوليفة نفسها جات ازاي؟ تجهيز بقى.
2: هو مبدئيا اتنين غيرنا تحديدا هو تأليف استاذة رنا بوريش.
1: طب
2: هي مؤلفة شاطرة جدا، وهو كمان تعاون متكرر بينها وبين استاذ خالد الحرفاوي المخرج. فهم عاملين حاجه حلوه قوي. والورق يعني، يمكن كنت لسه بقول من شويه، الورق واضح من البدايه ومعروف الدور رايح فين. عملنا بروفات ترابيزه وذاكرنا الموضوع كويس. الشخصيه كانت واضحه من البدايه. هو مش فيلن، هو مش شرير، لكن هو عنده حاجات وحشه يعني. هو
1: تناقضات نفسيه نقدر نقول.
2: هو بيحقد من نجاح اخته. وشايف ان هو، هي ليه احسن مني؟ هو انا ليه فاشل؟ هو خريج تربيه رياضيه وما بيعملش حاجه في حياته. فعايز يحقق ذاته باي شكل، ومتضايق ان اخته دي اللي هي اصلا مغضوب عليها من ابوه الله يرحمه وبتاع، ان هي بتكبر وبتحقق وهو مش بيحقق حاجه. فالشخصيه كانت يعني واضحه بشكل يخلي تجسيدها واضح برضو. بس
1: فكره البدايات، انت في البدايات وفي نفس الوقت برضو بدايات محترمه جدا في اعمال اتشافت كويس جدا ما شاء الله، وفي نفس الوقت مع نجوم ملتزمين محبوبين ليهم قواعد جماهيريه كبيره جدا. اسر ياسين ودينا الشربيني اتنين غيرنا، وطبعا روجينا حبيبتنا كلنا في حد اقصى. الفكره نفسها، انا طالع اخو دينا الشربيني، عندي ميتنج النهارده وبروف الترابيزه. الفيدباك ايه بقى؟ الدماغ رايحه لفين؟
2: انا كنت محظوظ قوي بالكرو عامه والكاست بتاع كل مسلسل فيهم. الناس كانت لطيفه قوي يعني. انا يمكن في اتنين غيرنا كان كل شغلي او معظم شغلي مع استاذه صفوه حبيبتي، بعشقها من العتاوله كمان، كنا اشتغلنا سوا، وكان اول مره اتقابلنا فيها قالت لي كلام حلو قوي، وقعدت تقول لي انت، انا شفتك انت بتاع على باب العماره. أيوة. انت صلاح،
1: مش عارف صلاح.
2: فده كان اول لقاء بينا اصلا في العتاوله، فانا كنت بحب استاذه صفوه جدا. ولما عرفت ان هي اللي عامله دور امي في المسلسل كمان، فكنت مبسوط جدا. وزاد بقى استاذه دينا لطيفه جدا، ومن وبلدياتي على فكره
1: والله.
2: يعني في ناس بتعرفش ان هي منصوره.
1: طبعا دي خبر تاني عرفنا من امير واحد شو ان دينا الشربيني من المنصوره. سجل بقى يا باشا.
2: فهي لطيفه جدا جدا ونجمه يعني. هي عندها الـ كل حاجه تاهلها انها تكون نجمه. هي تستحق ده، لان هي في تعاملاتها وفي علاقتها بالناس في الشغل هي محترفه جدا وفريندلي جدا ولطيفه جدا. فكنت ارتاح قوي في الشغل في المسلسل. كمان استاذ خالد كان عامل اجواء كده في التصوير جميله قوي، هادي قوي والدنيا لطيفه. فكنت بروح وانا اعصابي مرتاحه كده. حد اقصى كمان كان استاذه مايا اشرف زكي. الاجواء بقى كانت مرحه قوي في حد اقصى. انا كنت كان طول الوقت برضو الكرو كلهم كانوا اصحابي, يمكن كمان علشان كنت في حد اقصى كان بصور ايام كتير وقعدنا كتير قوي مع بعض, فكنا كلنا اصحاب في بعض. فكنت بروح برضو اللوكيشن وانا فاكك وانا مبسوط, اللي احنا رايحين نتفسح النهارده, نروح رايحين نهزر.
1: لما تبقى الروح دي موجوده بين التيم النتيجه بتظهر على الشاشه
2: طبعا,
1: وده شفناه فعلا بجد تاكيدا على كلامك لحد في حد اقصى واتنين غيرنا. روجينا في اللوكيشن,
2: في اللوكيشن وبره اللوكيشن دي سكر. والله العظيم
1: نصيحه, ما فيش موقف, ما فيش حاجه كده قلت لا الست دي دماغها عميقه وادتني كلمتين جون ممكن استفيد منهم وتبقى في حلقه ودني النصيحه زي ما بيقول؟
2: في كتير بس انا يعني انا مش عارف, انا بنسى. انا باخد النصايح وانساها. بس لا انا يعني يمكن انا مش اللي بيأثر فيه عموما مش النصايح الشفهيه قد ما ان انا اشوف الحد ده بيتعامل ازاي او بيعمل ايه, هو ده اللي بيفرق معاه وبيعلمني بجد. انا شفت استاذه روجينا وهي ازاي هي بتتعامل معايا من اول يوم, وان انا اخوها فعلا ولحد النهارده بعد ما المسلسل خلص قد ايه هي جميله قوي وقد ايه متواضعه جدا جدا وسكر. انا بعشقها, هي جميله قوي واخت بجد يعني, ومش حاسس بقى بالمسافه اللي ممكن لما اكون شغال مع اي نجم ان انا في مسافه مش عارف اكسرها. لا هي كسره ده من اول يوم ومخليها المسلسل كله لطيف. ودي على فكره بتبقى حاصله لما النجم يبقى لطيف بيبقى المسلسل كله لطيف
1: ممتع.
2: وده اللي كان حصل في حد اقصى, استاذ خالد كمال واستاذ محمد القص واستاذ فادو عابد بسنت ابو باشا, كل الناس مصطفى عماد, كل الناس لطيفه جدا وكلنا كنا عيله بجد في التصوير. مش كلام والله من بتاع
1: لا لا لا حقيقي.
2: بس بجد احنا كنا اصلا يعني بنروح ننام ونرجع تاني اللوكيشن تاني يوم مع بعض, فكان العلاقه حلوه قوي. واستاذه روجينا تحديدا كانت جميله قوي, وزي ما بقولك هي طول الوقت ما كانتش بتبخل بأي حاجة لأن هي أختي بجد يعني.
1: يعني ده كان لينك رايح كده مع رامي وأمير عبد الواحد, قلنا كده نستطلع كده رأيه ومشاركته بشكل عام سريع على حد أقصى واتنين غيرنا. هنطلع فاصل ونرجع على طول مكملين, وتكون معانا سالي سعيد.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90 at الراديو-90 90.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رايح ولا جاي على الراديو 90 90، ومكملين حلقتنا النهارده وضفنا الفنان الشاب اللي مكسر الدنيا في رمضان اللي فات، امير عبد الواحد. المره الثانيه على فكره معانا في الراديو 90 90، كان معانا قبل كده. والله لا
2: والله لا، شرف ليا.
1: هتكلم بقى باستفاضه اكتر. يمكن انا اعرفك من المعهد، وطبعا عرفت بعد كده بقى لما عرفتك في المعهد مسيرتك في المسرح من اول هندسه المنصوره والمعهد، وبعد كده الادوار اللي شفناك فيها، طبعا في مرحله الدوم والحاله اللي حصلت بعد الدوم والادوار المهمه زي مثلا على باب العماره. انا كنت اشوف ان هو كاركتر صلاح ده او دور صلاح اللي كنت عامله من الادوار المهمه قوي، وفي العتاوله كمان كنت ببعت لك مسج بقول لك طول الوقت. وطبعا بقى لحد ما وصلنا طبعا، وفي مملكه الحرير مع بيتر ميمي، في مرحله كده بيتر ميمي في حياتك برضو والشغل مع استاذ بيتر ميمي، وكمان بعد كده في اتنين غيرنا بقى. استاذ خالد الحلفاوي شايفك في الدور ده ازاي، مع ان احنا مثلا بنشوفك على المسرح بتموتنا ضحك وبتعمل دراما طبعا، مش بقول ان انت كوميديان وبس، ولكن هو اللي اختارك ولا كان مين اللي ساعدك ان هو تكون موجود في المسلسل؟
2: انا والله ما اعرف البدايه. يعني انا في اتنين غيرنا، انا حتى الان ما اعرفش البدايه حصلت ازاي، انا مش عارف ايه اللي حصل.
1: يعني ما شفتش عارف النقابه او حاجه؟
2: مش عارف هو شافني ولا لا. هو كان في
1: في لجنه المشاهده
2: في لجنه ما، بس مش عارف هو كان في انهي لجنه، لان مهرجان النقابه الاخير كان دكتور اشرف كان مقسم، عامل عروض كتير قوي ومقسم كل يومين
1: صحيح
2: في لجنه مختلفه.
1: السدير مسعود طبعا شاف فيلا مثلا في عين سخريه وشافك برضو كنت في نفس العرض.
2: انا كان العرض بتاع فيلا ده كنت انا طالع فيه ضيف.
1: أيوة.
2: بعمل مشهد.
1: أيوة.
2: ادوني جايزه عندها
1: بجد
2: والله العظيم.
1: طب حلو قوي.
2: فانا مش عارف هو كان حاضر انهي عرض ولا حضر ايه. بس انا لقيت في يوم كاستم دايركتور عمر مصطفى، بحب عمر جدا وعايز اوجه له التحيه من هنا،
1: ده
2: حقيقي، عشان هو كمان كان كاستم دايركتور بتاع مسلسلين على فكره، وبالصدفه البحته
1: حد اقصى واثنين غيرنا
2: او اثنين غيرنا. فلقيت عمر بيكلمني بيقول لي استاذ خالد عايزك في اثنين غيرنا، هتعمل اخو دينا الشربيني وبتاع. فبسطت جدا، وانا يعني لحد ما خلصنا تصوير لحد دلوقتي انا ما اعرفش حقيقه هو شافني فين او ايه اللي وداني.
1: ممكن يكون ترشيح من الكاستنج دايركتور،
2: ممكن يكون ترشيح من عمر
1: طبعا،
2: وممكن يكون استاذ خالد شافني في عرض بيلا ده، لانه غالبا كان في اللجنه بتاعت عرض بيلا. فمش عارف هو جه منين بالظبط الموضوع، بس انا مبسوط قوي بالصدفه اللي جمعتنا باستاذ خالد، لانه هو راجل جميل قوي.
1: ايه اصعب مشهد بالنسبه لك في اتنين غيرنا؟ كنت حاسس مش اصعب كممثل، لا كنت حاطط له مذكره معينه قعدت مركز جدا فيه، عايز المشهد ده يبقى ماستر سين بالنسبه لك في المسلسل.
2: في يعني ممكن نقول في اصعب وفي احلى. يعني المشهدين اللي كنت بروح فيهم لنور عشان اعتذر لها،
1: اللي هو قبل الاعتذار الاخير،
2: يعني في مشهد صغير كده قبل الاعتذار الاخير ده، انا بالنسبه لي مشهد صعب جدا رغم ان هو جملتين بس كان بالنسبه لي صعب. والمشهد اللي بعده لما بروح اعتذر لها واحكي لها ان بابا كان بيقول اسمها قبل ما
1: كان قلبي حس، لانه فعلا من اكتر المشاهدين اللي اثروا فيا قوي في المسلسل، في دورك كمان.
2: وفي مشهد بقى بحبه قوي حلو قوي، كنت مبسوطه راح اصوره، بتاع اللقاء في التلفزيون. هو قاعد بيستعبط وبيمثل وهو متأثر، ده كان لطيف قوي بالنسبه لي.
1: اوكي
2: عمل بقى اللي هو ممكن اللي هو
1: بتلعب بقى،
2: ممكن نطلع فاصل والحاجات دي استظرف كتير في الكواليس يعني.
1: بس التجربه بتشوف ان هي نجحت، ناس كتير بقت في الشارع بالنسبه لك بتقول لك، يعني الفيدباك في الشارع كان عامل ازاي؟ فبقى المسلسل كان ترند على كل المنصات.
2: لا لا لحد دلوقتي، لا لحد دلوقتي الناس في الشارع بتقابلني اللي هو حضرتك بتاع اتنين غيرنا، انت اخو نور ومش عارف ايه والحاجات دي، والوشوشات بقى اللي من بعيد، عارفه اللي هو حد مكسوف يجي يسلم، فاقول على فكره ممثل تاخد هنا الشربيني يا راجل اخويا في الحقيقه، لا
1: مسلسل
2: الحاجات دي بقى. بس فلا يعني المسلسل الحمد لله اتشاف كويس قوي في رمضان، ولحد دلوقتي يمكن هو ترند حتى على واتشت وبتاع.
1: طب هل ممكن يجيلك كومنت سلبي مثلا بس عشان تكرهه الشخصيه اللي هو يا عم
2: كتير بقى كتير اثناء عرض المسلسل تحديدا، كان بيجي لي رسائل تهديد. والله انت عارف لو ما سبتش دي اشتربيني في حاجه.
1: هي اصلا كانت الدور طيب قوي وبسيط وانت السخافه طول المسلسل.
2: ايوه
1: طول المسلسل عليه.
2: هو ارخم واحد في المسلسل. هو الناس كلها لطيفه وفي شله لطيفه بتاعت حسن ونور بعد كده وشهيره ومها ومش عارف ايه، وانا الوحيد الغيتت اللي بيطلع في المسلسل.
1: ما تخافش من ده
2: لا خالص. اصل عادي، ما انا يعني عم بعمل حاجات تانية لطيفه. يعني قبل كده مثلا يوم وفاه خرطوشه ده كان حوار.
1: صحيح.
2: الناس زعلانه على خرطوشه
1: في العتاوله.
2: في العتاوله
1: خضينا اصلا لما
2: اللي هو ليه ده كان طيب وبتاع وشوف ده بيدي 200 جنيه للواد عشان يجيب كوره.
1: ايوه
2: عادي. هو ده يعني هو ده التمثيل. دي حلاوه التمثيل اصلا، ان انا الاقي لما يجي حد يشتمني في رساله ولا يكرهني ده انا ببسط ان هو صدق الشخصيه كده ومتعصب مني بجد او متضايق مني بجد. ده حاجه حلوه يعني.
1: اكيد. لسه هنكمل كلامنا معاك يا امير ومكملين حلقتنا في رايح ولا جاي. رامي الحلواني هيكون معانا، خليكم معانا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الاتحاد السكندري يلعب مع بتروجيت ووادي دجلة يواجه كهرباء الإسماعيلية في 8 من مساء اليوم، وذلك في الدور المصري لكرة القدم. إيفرتون ومانشستر سيتي يلتقيان في 10 من مساء اليوم في الدور الإنجليزي لكرة القدم. مانشستر يونايتد يجري محادثات رسمية مع مايكل كاريك المدير الفني من أجل الاستمرار في قيادة الفرقة الموسم المقبل. مانشستر سيتي يرصد 90 مليون يورو لضم كوبارسي مدافع برشلونة في انتقالات الصيف. روما يواجه فيورنتينا في 10 إلى ربع لمواصلة الصراع الأوروبي في الدور الإيطالي.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، سالي سعيد ورامي الحلواني، ولسه معانا الفنان امير عبد الواحد في رايح ولا جاي. باش مهندس بدرجة فنان، هندسة حاسبات، صح كده؟ هندسة حاسبات،
2: هندسة المنصورة، قسم حاسبات.
1: قسم حاسبات، حلو قوي. هو سؤال يعني هنحاول ايه ناخد منه شوية مصطلحات لعلاقة بالهندسة،
2: ماشي؟
1: حلو. قالك ايه بقى؟ لو هترسم كروكي لقلب وعقل امير عبد الواحد،
2: يا سلام،
1: المسرح هياخد كم متر؟ حلو الكلام ده. والتمثيل هياخد كم ايراد؟
2: طبعا المسرح هو التمثيل، يعني ما رحناش بقى
1: تمثيل دراما وسينما،
2: الميديا يعني،
1: لكن المسرح خد امطار. التمثيل هياخد ايه؟
2: مش عارف ليه دايما بنتسأل السؤال ده.
1: ما يعني عادي، دايما الفنان المبدع اللي بيبقى بدايته مسرح ووقف على المسرح بيكون دخوله دراما او سينما زي شربت كوبايه ميه، يعني دنيا بسيطه.
2: هقول لك، هو مش هقدر اقول ده مثلا ده ياخد كم متر وده كم ايراد والكلام ده، بس انا اقدر اقول ان المسرح له متعه مختلفه للممثل،
1: صح؟
2: اثناء العمليه الفنيه نفسها. يمكن الميديا عشان الفيدباك بعد كده بنمشي في الشارع بنلاقي الناس عارفانا او تقول لي انت كذا ومش عارف ايه وبتاع، بس في المسرح الممثل هو المسؤول الاول والاخير عن الموضوع، وانا على المسرح انا المسؤول الاول والاخير عن الدور، عن الشخصيه. في الميديا الموضوع بيختلف، إيقاعي مش أنا المتحكم فيه في الصورة، في الفيديو مش أنا المتحكم فيه، في مونتير وفي موسيقى تصويرية وفي مهندس صوت وفي مخرج،
1: فرصة تانية
2: وفي مخرج وفي حاجات كتير. لا مش قصدي على فكرة إن ده لايف
1: أوكي
2: وما فيهوش إعادة وده ممكن نعيد فيه كتير ونغلط وبتاع. أنا بتكلم حتى في النتيجة النهائية، انا وانا على المسرح انا المسؤول عن النتيجه النهائيه، انا اللي ماسك ايقاعي كله من اوله لاخره، انا اللي عارف كل حاجه بعملها بتوصل ازاي بتروح ازاي. انا المخرج بتاع اللحظه، طبعا في مخرج للعرض بس في البروفات، لكن على المسرح بيبقى الممثل هو المخرج بتاع اللحظه، هو اللي بيعمل المزيكا، هو اللي بيعمل الايقاع، هو اللي بيقول الكلمه، هو اللي بيوصل الكلمه ازاي. لكن في لو انا شغال ميديا انا ممكن اكون بقول حاجه والكاميرا عندك انت، ممكن اقول حاجات ما تتشال، ممكن اقول حاجات بايقاع معين المونتير يسرعه، ممكن يحط عليه مزيكا غير المزيكا اللي انا عاملها بايقاع انا الداخلي للشخصيه. يعني في حاجات كتيره مسؤوله ان هي
1: عناصر.
2: علشان كده في ممثلين ممكن لو شفناهم على المسرح ما لهمش جامدين قوي، بس في الميديا يبقوا جامدين جدا، والعكس صحيح، نتلاقي على المسرح ممثل مش
1: امير عبد الواحد يعرف يعمل اثنين من التجارب بقى
2: الحمد لله،
1: ما شاء الله،
2: الحمد لله.
1: حلو. طيب بالكلام عن المسرح، وانت راجل مهندس برضو، انا بعتز جدا بالمهندسين تحديدا، لان انا شلتي كلها مهندسين، كنت انا اعلامي الوحيد
2: ولا ساكنين في المهندسين.
1: لا مهندسين مهندسين. لا بجد والله. فيقول لك ايه الفرق بين قواعد الهندسه وقواعد الارتجال؟ دماغك بتبقى عامله ازاي؟
2: هو بتقال الاثنين محتاجين يبقى عندك الادوات. عارف في الهندسه كده اي حاجه ليها علاقه بالهندسه انت بيبقى عندك معطيات وعايز تطلع منها حاجه. والله انا عندي المسافه وعندي المعامل اللزوجه وعندي مش عارف ايه، عايز اطلع من الحاجات دي مطلوب اخر. هو برضو الارتجال عباره عن كده، الارتجال تحديدا لو هنتكلم على الارتجال، انا عندي معطيات كتير، عندي تكنيكس كتير اقدر اشتغل بيها او اطوعها، عندي زمايلي مين في المشهد، عندي موضوع المشهد ايه، الدنيا بتدور حوالين ايه. يمكن بيدرس ده كمان في معهد فنون مسرحيه، ازاي نطوع المعطيات والادوات دي ان احنا نطلع الاوتبوت اللي احنا عايزينه في الاخر.
1: يعني في ربط ما بين قواعد الهندسه والارتجال بشكل عام؟
2: طبعا، لان الارتجال نوع من الفن والفن له قواعد والارتجال له قواعد طبعا، فله حاجات كتير ممكن تحركه او تخلينا نعمله.
1: حلو جدا يا امير. طيب قال لك ايه بقى تاني؟
2: قال لك
1: لو عملنا مقايسه لموهبتك، ايه اكتر خامه ناقصه السوق دلوقتي او صناعه السينما بشكل عام؟
2: مش فاهم السؤال.
1: يعني دلوقتي في خامات، وفي الخامة الكوميدية وفي الخامة التراجيدي وفي خامة أكشن وفي يعني إيه، أنا بستخدم المصطلحات
2: الهندسية
1: على الوسط السينمائي بما أننا معانا فنان مهندس. فإيه الخامة اللي ناقصة السوق دلوقتي من وجهة نظرك؟
2: مش عارف يعني انا انت قصدك عليا انا ولا على السوق؟ ايه اللي ناقص في السوق؟
1: عليك انت واللي ممكن تضيفه بموهبتك للسوق.
2: انا بحس ان
1: مش شرط كادوار، ممكن كافكار كمان.
2: فاهم؟ انا بحس ان يعني احنا محتاجين اكتر كتابه في الفتره دي. الممثلين ما شاء الله احنا عندنا ممثلين جامدين، ومصر طول عمرها فيها المواهب طول الوقت وحتى في الكتابه، بس يمكن في مواهب محتاجه تكتشف، محتاجه تتوجه. عندنا مواهب في الكتابه بس مش واخده حقها. وعندنا اساتذه كبار بيكتبوا موجودين على الساحه، لكن احنا محتاجين اكتر، ومحتاجين افكار جديده وحاجات جديده اكتر. انا بيتهيالي الموضوع لان انا يعني مثلا انا بحب الكوميديا قوي وبحب الافلام الكوميدية قوي، فانا بشوف ان في عندنا دروب كده في الكوميديا بقالنا كام سنة. في محاولات دلوقتي لطيفة وجميلة، بس احنا محتاجين
1: برشامة تصدر.
2: لان احنا بتوع ده. احنا بتوع يعني مصر بتاعت ده، بتاعت الكوميديا، بتاعت الافلام الكوميدي. انا بصراحة مش بشوف كأمير ان احنا لازم كمصر ننتج بفلوس جامدة جدا الحاجات الاكشن والمش عارف ما ده هم بيعملوها برا. يعني افلام السوبر هيروز والناس اللي بتطير بيعملوها كتير، بس هم شطار في ده، لكن احنا شطار في الكوميديا جدا، وشطار طبعا في حاجات تانية كتير. بس انا بشوف ان يعني حتى احنا كمان شعب متقبل للكوميديا. انت لو جيت تبص على اكبر ايرادات، اكبر 10 افلام في الايرادات هتلاقيهم افلام محمد سعد ومحمد هنيدي بتوع الكوميديا. فبشوف ان الحته دي شويه عندنا دلوقتي محتاجين نراعيها.
1: نقدر نقول ان احنا محتاجين اعاده صياغه لشكل الكوميديا كانتاجات في السينما والدراما، يعني تواكب العصر اللي احنا فيه وتواكب الفئات العمريه الجديده اللي بقت مستهدفه دلوقتي.
2: وكمان حاجه في العمليه انا بقى نفسها الفنيه محتاجين تحضير اكتر. محتاجين تحضير لكل حاجه. احنا من ساعه الديجيتال وهتلاقي فيه مشكله. هتلاقي فيه المنحنى بتاع الفن كده في مصر جه عند الديجيتال وعمل فيه جليتشايه كده، فيه حاجه مش مظبوطه، فتلاقي كل شويه يلا نطلع بعدين ننزل تاني، بعدين نطلع بعدين ننزل تاني. فلو عملنا رسم بياني للموضوع
1: محتاجين الستارت من الاخر. صح كده.
2: فعندنا مشكله دلوقتي في التحضير شويه. زمان علشان في خام وبفلوس فيلا نعمل بروفات كتير ونقعد نقرا ترابيزه كتير ويلا نعمل الحركه 100 مره قبل ما نصور المشهد، فالممثلين داخلين خلاص ده يتقال. لكن دلوقتي الدنيا مش زي زمان قوي.
1: محتاجين اعاده صياغه، محتاجين افكار جديده تلم الناس وتواكب العصر بمبادئنا وقيمنا واخلاقياتنا المصريه بشكل عام. صح كده.
2: وتحضير جيد.
1: وتحضير جيد. امير عبد الواحد لسه معانا في رايح ولا جاي على الهواء راديو 90 سالي سعيد ورامي الحلاوي.
3: الو
4: الو يا قلبي.
3: ايوه
4: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
3: أيوة.
4: هات لنا طبلة وفوقيها قبلة

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: مكملين حلقتنا على الراديو 90 90، وضيفنا النهاردة الفنان الشاب أمير عبد الواحد، واللي كان ليه أدوار مهمة جدا في رمضان وقبل رمضان، بقى صلاح في على باب العمارة، في العتاولة كان اسمه شخصية خرطوشة في العتاولة، واثنين غيرنا محمد ومسمسم في حد أقصى. أدوار كانت مميزة جدا. خليني بقى أتكلم عن أمير عبد الواحد اللي أنا شخصيا عارفاه وبشوف إن هو بيقدم الكوميديا حلوة قوي، تقعد ارتجالات، ولو دخل مثلا ماده ارتجال عندنا في المعهد ده يجيب الامتياز ومرتاح.
2: ايوه جاب امتياز
1: في ارتجال واحد من غير ما اعرف. وفي نفس الوقت تشوفه في التراجيدي قطع قلبك، لو تشوفه في الفيلن تصدقه جدا وتكرهه جدا. ايهما تفضل؟ انا بحس ان انت بتعشق الكوميديا.
2: انا بعشق الكوميديا وبعشق الادوار الشر
1: بجد.
2: بحب الكوميديا وادوار الشر.
1: ما تحبش التراجيدي بقى اللي هو هاملت مثلا؟
2: بعمله بس مش ده اللي بحبه، مش ده اللي انا ببسط.
1: بتحب الكوميديا والفيلن؟
2: جدا.
1: عشان كده انت انبسطت اكتر بان ادوارك في رمضان السنه دي كانت فيلن.
2: يعني
1: معظمها مش الشخص
2: اللي يعني لحد ما ده الشخص الغلس.
1: شخص
2: بحب اعمل الواد الغلس.
1: يمكن انت يا امير موهبه فريده جدا من نوعها، وبتتالق في ادوار كتيره جدا، وبتتالق كمان في يعني عايز اقول ايه، عندك نعمه كده عند ربنا جميله اسمها حب الناس. الناس حتى لو بتعمل دور الفيلن لا هم بيحبوا امير، بيحبوا الكاريزما بتاعته. اتعلمت ده ولا دي حاجه من عند ربنا، ولا انت شايف ان طول الوقت التطور للبني ادم سواء في المسرح او من وانت في هندسه المنصوره لحد ما دخلت المعهد، واكيد مثلت في حاجات كتير جدا، اكتسبت ده ولا انت ما شاء الله هو ده عندك من اول لحظه انت مثلت فيها؟
2: انا مش يعني انا مش ما اقدرش احط ايد على ده قوي عندي انا.

0: يعني في مثلا اقول لك ليه في مخرجين ممكن يفرقوا في مسيرة فنانين ممثلين مثلا، وتلاقي ان فجأة بقى الممثل ده عنده كاريزما ما كانتش موجودة قبل كده.
1: صحيح.
0: فده من احد الحاجات اللي بتصنع الكاريزما، مثلا ممكن تتصنع بالكاميرا، ممكن تتصنع على المسرح بقى يعني بتكنيكات معينة، ممكن تتصنع على المسرح بطريقة مشي معينة بإيقاع معين، لو ذاكرنا ده هنحقق كاريزما. فبشوف ان ده ممكن يتعمل، ممكن يتصنع. انما القبول لا، القبول لو عملنا كل حاجة في الدنيا
1: دي بتاعت ربنا بقى خلاص، انت ما عندكش قبول. هنروح لمنطقة تانية برضو وما شاء الله تنجح فيها جدا، هي الدوبلاج، وانت فويس اوفر واللغة العربية عندك سليمة جدا وجميلة جدا، بس حققت نجاح وليها ناس كتير بتحب تسمع، غير ان انت مثلا فويس اوفر لحاجات كتير موجودة في السوق يعني، بس اقصد الدوبلاج الكوميدي اللي هو مثلا بنقفي على حاجة. جات لك منين الفكرة دي، وانت اصلا يعني بتحب تمارس ده ازاي يعني؟
0: انا بحب الدوبلاج اول وانا صغير، لما ابتديت اشوف افلام كرتون وبتاع، كنت اهم حاجه بالنسبه لي اتفرج على اشوف التتر اللي في الاخر، اشوف الناس اللي شغالين على ده مين. فمهتم قوي بصناعه ما وراء الكرتون ده، ما وراء المايك، مين الناس اللي بتتكلم في الحاجات، ومين المخرجين، ومين اللي بيكتب الكلام، ومين فبحب الصناعه دي قوي، صناعه الدوبلاج عموما. فعلشان كده علمتها لنفسي وانا صغير، وانا
1: في
0: وانا في مدرسه في اعدادي. وانا في اعدادي كده.
1: عملتها ازاي مثلا؟ عملتها ازاي في البيت اول مره؟
0: كان لسه الكمبيوتر جديد يعني، وانا جايب كمبيوتر وانا في خمسه ابتدائي مثلا حاجه كده. فكان بقعد بقى ادور على النت اشوف برامج هندسه صوت، اكتب كده برامج هندسه صوت. طبعا كان وقتها ما كانش منتشر قوي توتوريالز ولا حاجات على اليوتيوب مثلا لبرامج، فكان برامج بدائيه جدا موجوده وما لهاش اي طريقه تعليم، فتعلمتها مع نفسي وبدات اعمل حاجات كده مع نفسي، اعمل اغاني على الموبايل، اقعد اسجل اغاني بصوتي. انا كنت اصلا عايز انزل البرنامج عشان اعرف ازاي ممكن اركب صوتي على المزيكا،
1: على المزيكا، ازاي يبقى
0: في تراك صوت، في تراك صوت وفي تراك مزيكا، ازاي اعمل ده من غير ما اكون مشغل الموبايل جنبي بالمزيكا مثلا اسجل المزيكا شغال، لا عايز احط ده لوحده وده لوحده. طب عايز اعمل مزيكا ببقي وانا بغني، يعني عايز اغني وبعدين اعمل بيت بوكس وراها مثلا، او نا نا نا نا واقعد هامنجو، عايز اعمل ده. فقعدت ادور لحد ما عرفت اعمل ده، ومن بعدها بقى بدات اعمل دوبلاج، لان من حبي اصلا لموضوع الدوبلاج بدات اجيب بقى اي حاجه، اي حاجه كرتون مش عارف ايه وبتاع، اقعد اعمل لها دوبلاج،
1: تدبلج عليها.
0: عملت فريق على النت بتاع دوبلاج، كان في ناس مختلفه من الوطن العربي وبتاع، عملنا حاجات صغيره كده لحد ما جيت في الجامعه في مره عملت فيديو بالشكل ده، فيديو صغير كده، كان عندي امتحان بكره فكنت بسف يعني، وتخيل ان انا ال100 واحد دفعتي هم اللي يشوفوا الفيديو، وبعدين لقيت بقى مصر كلها شافت الفيديو.
1: كان اي واحد،
0: كان فيديو كده صغير بتاع مذيع في القناه الاولى بيكلم مراسل، فطلع ان هو مش المراسل، هو كان
1: باين
0: نمره غلط كده، كان حاجه كده. فكنت عامل ان ده الدكتور هو اللي بيسال، فالواد مش عارف حاجه، انه مش هو مش مذاكر حاجه ومش عارف حاجه. فعملت ده فانتشر جدا، فبدات بقى اشتغل على الموضوع ده كتير، عملت بقى حاجات كتير زي كابتن علاء عبد العال، الفيديوهات بتاعته
1: وزمح اسماعيل، كسرت الدنيا يا امير. الفيديوهات بتتحط على كل حاجه، كل حاجه مشهد علاء عبد كابتن علاء عبد العال، وحط عليه بقى
0: نسخ كتير قوي منه
1: قوي.
0: ومحمد اسماعيل
1: اكتر نسخه بتحبه
0: كتير
1: او نجحت
0: كتير، بس اكتر واحده كرييتيف كانت بالنسبه لي ما نجحتش على فكره، يعني دي اقل واحده جابت مشاهدات، بس اكتر واحده كرييتيف. ولسه حتى استاذ شيكو قريب كنا بنصور سوا، هو بيعشق الفيديوهات دي وبيقول لي انا بحبك عشان الفيديوهات بتاعت علاء عبد العال دي، اصلا بيقول لي الفيديو الاكتر فيديو بقعد اعيده وبضحك عليه. كان في فتره كده قبل الكورونا يمكن على طول، او فتره الكورونا كان في فتره النت قعد يقطع كتير قوي، كان النت بيقطع في مصر دايما. فكنت عملت فيديو، الفيديو كل شويه بيقف ويقعد يلود كده، وكان علاء عبد العال بيشتكي ان الفيديو بيلود.
1: ايوه.
0: فلما بيحصل لودنج يقول لك حصل التاني. كل شويه الكلام يتقطع وهو بيتكلم وعامل كده، بعدين يقوم عامل لودنج. فده اكتر فيديو كرييتيف
1: انا
0: كنت حابه وانا بعمله قوي يعني. وكتير بقى الشباب اللي هم اللي كانوا محبوسين دول اللي قالوا لك والله العظيم ما عملت حاجه.
1: ايوه فاكر الحوار ده، ده اكتر فيديو كسر الدنيا كمان،
0: ده برضه عملت منه نسخ كتير. والفصحى بقى افلام، دبلشت افلام كتير. الناظر ده تقريبا عملته كله، سيخ شاورما كنت بقطع منه كده واعمل مشاهد.
1: عايزين نكمل حاجات مع رامي في الدبلاج برضه كمان شويه على طول، بس بنطلع فصل ونرجع نكمل مع ضيفنا النجم الشاب امير عبد الواحد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: مجلس النواب شهد اليوم جلسة مطولة برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي من أهمها مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتقرير العام للجنة الخطط والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية الإسراع بوضع اكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج لتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة من الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء. تصريحات مدبولي جاءت خلال اجتماع مع وزير البترول لمتابعة عدد من ملفات العمل. محافظ أسوان المهندس عمرو اللاشين تابع عن كثب تداعيات حادث انقلاب العربة الأخيرة من القطار رقم 187 الروسي المتجه من محطة أسوان إلى القاهرة، وذلك في إطار الحرص على سرعة التعامل مع الحادث وضمان سلامة الركاب. وأكد المحافظ أنه تم إخلاء القطار بالكامل دون وقوع أي خسائر في الأرواح، فيما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص فقط، تم نقلهم على الفور إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية مع استقرار حالتهم الصحية. مصر أدانت بأشد العبارات واستنكرت الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز، وشددت مصر على أن استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولية. اقتصاديا، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتجاوز نطاق البرنامج القطري نفسه، مشيرا إلى أن المنظمة ستظل شريكا استراتيجيا في دعم الجيل القادم من الإصلاحات. تصريحات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جاءت خلال كلمته خلال فعاليات مؤتمر ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ورياضيا، إيفرتون ومانشستر سيتي يلتقيان في 10:00 من مساء اليوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. لسه معانا الفنان امير عبد الواحد. امير، كلامك مع سالي من شويه عن الدوبلاج واللغه العربيه وفرق اللهجات والفيديوهات الحلوه اللي شفناها. تمام. فدلوقتي مثلا تعالى نعمل زي ما بنشوف كده ساعات مشاهدينا ايه ومستمعينا ايضا، تحدي اللهجات. بما انك رجل ضليع في اللغه العربيه وقاري وعايش في اللهجات وفروقها بينها وبين بعض من محافظه لمحافظه، فلو قلنا مثلا اتنين بيتكلموا مع بعض، حد من المحله وحد من المنصوره، الكلام هيبقى راح على
2: فين؟ انا اصلا في الجامعه كان اصحابي كتير من المحله، يعني عندي في الكليه كان كتير قوي من اصحابي اكتر من المنصوره من المحله، فعندهم هم شويه حاجات كده في اللهجه، مثلا زي الشنطه بتاعي. يعني الشنطه بتاعي والكتاب بتاعي برضو. طب بتاعتي فين؟
1: مفيش
2: مؤنث، هو في بقى في اضطهاد للمؤنث في الحته دي. كل الجزمه بتاعي والنضاره بتاعي والشنطه بتاعي. فاول ما حد بيقول كده بعرف على طول ان هو محل. او مثلا عندهم البيضه والحيطه.
1: انا معاك، انا
2: اسند على الحيطه،
1: انا بجمع اشوف قابلت مين في حياتي كان بيقول كده
2: واستوقفتني ورايح اقعد مع تيتا. فما عندهمش برضو الاماله بتاعت حرف الياء دي، لا بيجيبوه لاخره.
1: ده في المحل،
2: في المحل.
1: في المنصوره،
2: عندنا في المنصوره مثلا نقول ايه، بيكتب مش بيكتب. في كام كلمه كده
1: افك فلوس، دي محله ولا منصوره؟
2: افك دي عندنا احنا
1: في المنصوره.
2: عايز افك فلوس، افك ال 200 جنيه دي. كان برضو ناس بتقفشني كتير في بتاعت ايه اللي هو لوحدها، اللي هو انا سايب الشقه لوحدها، لان يعني دي برضو دي منصوريه، دي
1: ما تقولش مع الشرقيه شويه.
2: معرفش الشرقيه بيقولوا ايه. معشرت الشرقاوه قوي، بس انا عشان بقول لك انا في الجامعه يمكن انا ضليع قوي في المنصوره والمحل
1: من المحاكمه اللي شفتها
2: وفي اسكندريه كمان. بس عندنا برضو مثلا بتاعت ايه دي مشتركين فيها مع اسكندريه. الافعال المضارعه اللي هو تتعمل مش تتعمل. تتشرب، تتكتب
1: في الكلام.
2: زي اسكندريه احنا في المنطقه دي.
1: حلو ده. طب دلوقتي البرنامج اسمه رايح ولا جاي. لو قلنا البرنامج عاملين له برومو بصوت امير عبد الواحد وباللغه العربيه وتشكيل مظبوط ومع سالي سعيد ورامي الحلواني. بس
2: والله انا يعني فاهم بستغل ضيوفي،
3: ذاهب ام عائد مع سالي سعيد ورامي الحلواني.
1: كده اللي بيسمع يقول لك تبا لكم جميعا. الفويس اوفر ممتع
2: جدا.
1: لو عملت فويس اوفر لفيلم وثائقي عن حياه قرد مثلا.
2: عملت حاجات شبه كده.
1: ما انا عشان كده بنقول لك بقى، عشان مش عايزين نجيب حاجه جديده نفاجئك بيها، بس من الحاجات القديمه اللي انت عملتها تفتكر مثلا مدخل الفويس اوفر او الانترو بتاعت الفيديو نفسه؟
2: لا، بس دايما انا بعمل مثلا، كنت لسه اول امبارح كنت بعمل حاجه وثائقيه كده. كان ناس حادثه وبتاع، وانا عامل كل الضباط، مش كل الضباط والعساكر اللي في البتاع انا اللي بعمله، اللي رايحين يكتشفوا بقى. وبتاع يبدو انها ماتت، وبعدين راحوا يبلغوا اهلها. لا اعرف كيف اقول لكم هذا، ولكن ابنتكم كانت تسير على سرعه مش عارف ايه في تقاطعي ما اعرفش ايه وايه. فاهم
1: حاجات كده. انا فخور بجد
2: بايه؟
1: هقول
2: ان انا ظابط.
1: لا بان ما شاء الله طبعا، يتمنى احنا حد يطول. بس هي الفكره كلها في لعبه اللغه العربيه بصوت امير عبد الواحد، هي تلقائيه وعاديه. يعني تسمعها. انا بتكلم اخبار وبقول اخبار باللغه العربيه بس اداء خبري. فانت ما شاء الله عمل الفصل بان دي لغتي العاديه، لغتي العربيه، وبين ان انا
2: اللغه العربيه كمان في منها كتير. يعني في منها يعني التمثيل المسرح فيها بانواعه المختلفه بعروضه المختلفه، كل عرض له مود وله لغته برضو على فكره. والدوبلاج كمان مختلف، يعني الدوبلاج كل حاجه برضو بتبقى مختلفه، لان احنا مثلا بندبلج حاجات وثائقيه زي دي، بندبلج لايف شوز يعني مسلسلات مثلا لايف ناس حقيقيين او ناس او كرتون، فكل حاجه بتختلف. او صيني
1: كرتوني. عملت ايه كرتون؟
2: كرتون
1: اه
2: عملت مثلا مش ممكن ما تعرفهاش بقى يعني
1: مشكله
2: انها حاجات جديده شويه يعني ممكن الاطفال الصغيرين يعرفوها. في مسلسل مثلا اسمه رابل اند كرو اللي هو بتاع الكلاب ده, شويه كلاب كده بيقعدوا ينقذوا المدينه ومش عارف ايه. انا اللي عامل الشرير فيه اسمه سبيد مايستر, بيلبس ازرق كده هو سخيف جدا بيقعد يرخم عليهم في كل الحلقات.
1: طب ما تدينا مشهد.
2: آه هو عنده لازمه كده بيقول ترى على الروح وبعدين بعد يقول مش عارف العمدة جريت واي تبني جسرا عند التجمع الخامس, لابد ان افاجئهم انا بجسري الجديد, بالطبع انا افضل بناء في هذه المدينه والحاجات دي. يعني هو شايف نفسه دايما احسن واحد وبيبوظ الدنيا والكلاب ترجع تصلح في اخر الحلقه.
1: الفن ممتع ولما تكون موهوب في كل مجالاته ده بيبقى ثراء كبير جدا جدا جدا يقدره كل واعي لهذا الفن. واللي عمله دلوقتي امير نوع من انواع الفنون اللي قلما لقيتها في الساحه بشكل عام ومتمكن. امير عبد الواحد منورنا امير.
2: ده نورك يا استاذ رامي.
1: نطلع فاصل سريع ونرجع تاني في رايح ولا جاي. سالي سعيد ورامي الحلويات.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا النهاردة مع النجم الشاب أمير عبد الواحد معانا النهاردة في رايح ولا جاي. وحقيقي زي ما كان رامي بيتكلم فكرة الفنون من شوية كان بيتكلم, وفكرة ان انت قد ايه عندك موهبة في حاجات كتير مختلفة في أنواع الفنون المختلفة, سواء دوبلاج, ممكن تغني. بتغني صح؟
2: بغني
1: كل حاجة ما نعرفها. وطبعا غير التمثيل بأنواع المختلفة سواء مسرح أو سينما أو حتى مسلسلات إذاعية. خلينا نتكلم بقى عن التمثيل أكتر معاك تاني, عايز ارجع اتكلم معاك عن التمثيل بشكل عام. وكنت بتتكلم من شويه مع رامي برضو عن فكره ان لا, احنا عندنا مواهب كتيره جدا في مصر.
2: دي حقيقة.
1: بس هل انت بتشوف ان الطرق اللي باين فيها الممثلين اكتر قليله, او فكره ان لا ده في ممثلين كتير جدا عايزين يمثلوا, معرفش بقى يستحقوا ما يستحقوش, مش دي قصتنا ومش احنا اللي نحكم عليها. بس بتشوف ان كل الطرق اللي عشان تبين المواهب دي مش كفايه, ولا محتاجين طرق اكتر وسبل اكتر؟ عشان احنا بنشوف زباينا كتير في المعهد ونشوف ناس كتير موهوبين جدا جدا جدا, بس لسه مش بيعرفوا الطريق. فاهم قصدي؟
2: انا بشوف ان دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده الدنيا مفتوحه قوي اكتر من زمان بكتير. زمان يمكن كان الموضوع قايم بشكل كبير قوي على العلاقات, او ان انت لا حط نفسك في دوائر الناس اللي في الشغلانه. دلوقتي يمكن مش ده, بس بقى في طرق كتير, بقى في نجوم اوريدي موجودين حاليا طالعين من حاجات مختلفه تماما, طالعين من فيديوهات سوشيال ميديا, طالعين من المسرح كتير. في في في يعني في طرق كتير اقصد, لان دلوقتي الناس تبان. فبشوف ان مثلا يعني يمكن المخرجين طبعا والمنتجين والناس القايمين على الشغلانة عليهم دور ان هم يروحوا يفتشوا عن الناس دي برضو في المسرح مثلا, لان في ناس كتير بتعمل مسرح وشاطرين جدا جدا. ويمكن الحمد لله مؤخرا ابتدت النظرة شوية لممثلين المسرح او ممثلين المعهد او ايا كان تختلف شوية, لان دلوقتي عندك نجوم كتير من نجوم مصر دلوقتي خريجين معهد, وزمايلنا يعني الحمد لله دلوقتي محققين جدا. طيب. وعاملين شغل كويس, فالناس بدأت تغير نظرتها لممثل المسرح.
1: تقصد الناس المخرجين والصناع؟
2: بالظبط. اقصد يعني عشان يجوا يتفرجوا ويشوفوا. وده حقيقي في ناس كتير بتعمل كده. انا زي ما بقولك المسلسلين اللي كنت فيهم دول. صحيح. كان استاذ خالد كان في مهرجان نقابة, واستاذه مايا كانت برضو بتتفرج على مسرحيه.
1: هي طول بتتفرج على مسرحيات على فكره.
2: بالظبط. يعني الناس بتنزل وبتتفرج. فده فرصه كويس. عايز كمان عايز اشكر مثلا دكتور اشرف, مؤخرا بيعمل حاجه لطيفه قوي ان هو كل ما يجي حد مثلا مخرج انا عايز ناس وبتاع, يلا يا اولاد اعرضوا
1: الحاجات اللي عرضتوها مثلا, او الحاجات اللي عملتوها في مهرجان.
2: دكتور اشرف بيعمل كده كل فتره, وفي مهرجان النقابه ده نفسه بيجيب ناس مخرجين ومنتجين كتار. ويمكن احنا شفنا ده, احنا في رمضان اللي فات ده في كميه ناس من طالعه من مهرجان النقابه ده. صحيح. تحديدا. صحيح. من المسرحيات والحاجات اللي اتعملت فيه, فناس بتتاخد من على المسرح. في ناس كتير اللي بتحقق نجاحات كويسه في الفيديوهات بتاعه السوشيال ميديا وبتاع, اللي بيعمل حاجه كويسه. يعني طبيعي ان المنتج الجيد بيجذب الناس وبيختار زبونه, الناس بتيجي فخلاص ده فلان ده بقى نجم على السوشيال ميديا. فبالعكس بيحصل, الميديا بتبقى عايزه تستقطبه, مش بتبقى نفسها ان هي تجيب بتاع السوشيال ميديا اللي بيعمل حاجه كويسه. فانا شايف ان دلوقتي الاجواء مفتوحه, هو بس كل اللي على الناس السعي, مش الانتظار بتاع
1: ان مين حد هيكلمني,
2: يا رب حد يكتشفني. طب يعني ما حاول انت تبين نفسك عشان الناس تكتشفك. صح. انا بشوف ان احنا كمان علينا دور كممثلين. يعني انا مش بحب بصراحه التكاسل بتاع كممثل. ساعات كتير اصلا بيجي لي انا برضو كده, هو انا ليه مش متشاف ليه بس انا بشوف ان لا, ما تشتغل اشتغل. وهي بتاعت ربنا في الاخر, يعني بتيجي على اهون حاجه. صحيح. انا ساعات بيبقى في مسرحيه انا مش عايز اعملها, وبعدين لما
1: سبحان الله
2: هي دي المسرحيه دي لما اعملها يجي لي منها شغل. فلا بالعكس يعني.
1: طب عايز اعرف بقى عنك انت اكتر. افلام بتحبها سواء بقى في الدراما الاجنبيه او الدراما المصريه, او يعني في الفن المصري عموما, السينما بقى او التلفزيون, مين الممثلين اللي ممكن يكونوا سبب في الهامك في حاجه مثلا؟ بتحب تتفرج على لقاءات مثلا لفنانين قدامى يعني؟
2: كتير.
1: يعني احنا بنشوف مثلا, ومش عارفه يعني جيل زي العظماء طبعا نور الشريف واحمد زكي ومحمود عبد العزيز وعادل امام وفاروق الفيشاوي. الناس دي تقعد تتفرج بس على لقاءاتها بعيد حتى عن الفن تقول ايه الثقافه والرقي والاستاذ محمود حميده. طبعا كل الناس دي عندهم وعي ودرايه بكل شيء في الحياه. هل بتشوف ان النجوم الحاليين ما عندهمش نفس ده دلوقتي؟
2: لا يا اقول لك حاجه, خلينا نتكلم ان في فرق اصلا بين الممثل والنجم.
1: صحيح
2: طبعا, مش كل ممثل نجم ومش كل نجم ممثل. انا بشوف ان الممثل عموما, الممثل الجيد اللي الناس مجمعه ان ده ممثل جيد, بالتاكيد وبالضروره مثقف وعنده كتير وعنده وعي وفاهم. انا بشوف كده.
1: انت بتعمل ده, بتبقى متابع طول الوقت وبتقرا مثلا بجانب طبعا دراستك او بجانب انت بتمثل, بتحاول تعمل ده؟
2: انا بحاول اعمل ده على قد ما اقدر, بحاول اطلع واتعلم على قد ما اقدر. بس بشوف ان كمان دي بتبقى يعني مش حاجه الواحد بيسعى لها قوي, هي بتبقى حاجه في التركيبه. هي بتبقى في تركيبه البني ادم, وهي دي يمكن الخلطه او التركيبه اللي بتطلع ممثل جيد اساسا, ان هو يبقى عنده وعي كويس وعنده ثقافه كويسه وعنده خبره حياتيه واسعه. هو ده اللي بيعمل الممثل الجيد. في ممثلين جيدين ما درسوش اصلا وما عندهمش اي علم اكاديمي مثلا في التمثيل.
1: صحيح.
2: الناس اللي نظرت, الناس اللي حطت نفسها القواعد ما كانوش دارسين في حته, هم اللي درسوا, هم اللي حطوا. فعندنا نجوم كتير في تاريخ مصر مثلا كتير ما درسوش تمثيل وما درسوش اي حاجات اكاديميه, ومع ذلك عظام. انا من الناس العباقره اللي بعشقها عبد الله غيث. ده راجل عظيم جدا وواعي جدا ومثقف جدا وممثل جميل جدا وعبقري. ومع ذلك ما خدش بقى.
1: بتحبوا له ادوار ايه؟ ايه دور بتحبوه له
2: مثلا؟ سيدنا حمزه مثلا في فيلم الرساله. عظيم. في ذئاب الجبل. في ادم الشرقاوي. لا راجل عظيم جدا. وبعدين ابويا الله يرحمه كان دايما, هو كان بيحب عبد الله غيث قوي, هو كان شبه عبد الله غيث
1: فعلا.
2: فكان بيقعد يفرجنا على حاجات عبد الله غيث, يقول لي كان في مسلسل قديم في عبد الله غيث كان قاعد كده وعامل عجوز مكحكح قوي, كان بيقول لهم كذا. فادخل على النت اقعد ادور واقول له كذا يا بابا, يقول لي لا مش ده, ده التاني اللي عمل مش عارف ايه. اكتشفت ان عبد الله غيث ده راجل عمل تاريخ في الدراما ومش بيتزاع للاسف الشديد. وفي حاجات والله العظيم قديمه للاسف احنا حاطينها في النيش. يعني حتى لما بتتعرض بشكل ان دي الحاجات الكلاسيك اللي مش هيتفرج عليها برضو غير ناس كبار في السن اللي عادي. والله العظيم الحاجات دي لو اتعرضت دلوقتي يعني
1: تعمل لها دعايه بشكل مختلف,
2: اتعرضت يعني جنبا بجنب كده مع الحاجات اللي بتنزل اصلا اوريدي, والله العظيم هتكسر الدنيا. حاجات ممكن يعاد اكتشافها من الاول تاني. انا اكتشفت ان هذا الرجل العظيم عبد الله غيث ده عامل شويه اعمال جميله وكانت محققه جدا في ايامها. لقيت ابويا مثلا الله يرحمه فاكر كل الحاجات دي, يقول لي لا ده المسلسل بتاع كذا وده المسلسل بتاع كذا. وبدات اشوف بقى وادخل على اليوتيوب ولقيت معظم الحاجات دي موجوده. لقيت الراجل ده عامل حاجات عبقريه جدا.
1: احنا عندنا كنوز يا
2: كنوز, واحنا ما شفناش منها غير
1: الحاجات البسيطه الشهيره, لقي زي الجبل والحاجات زي ما انت
2: حاجات قليله جدا.
1: صحيح.
2: لكن لا ده الراجل ده عظيم,
1: استاذ كبير, استاذ كبير. لسه هتكلم معاك اكتر عن الممثلين. انا بحب الكلام مع الممثلين عن الممثلين وعن الحاجه, الناس اللي حببونا اصلا في المهنه دي. خلينا بس نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل حلقتنا النهارده مع النجم الشاب امير عبد الواحد.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 24 ليلا 13. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27% ليلا 48%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 21 ليلا 13، شرم الشيخ نهارا 26 ليلا 19، الغردقة نهارا 27 ليلا 19، بورسعيد نهارا 21 ليلا 17، وأسوان نهارا 33 ليلا 17.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: محتواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، وخليني اقول اخيرا وليس اخيرا، احنا لسه معانا امير عبد الواحد وعمالين نستكشف العقليه ونكتشف الشخصيه. يعني هذا الفنان الشاب اللي ابدع في رمضان 2026 ما بين مسلسل الاثنين غيرنا وحد اقصى شفناه، ولسه هنشوف منه اكتر واكتر، وكمان لسه في بقى ايه اعمال بصوتك ودوبلاج واداء صوتي في كتير من الافلام الوثائقيه، نقدر نقول اعلانات وغيرها وغيرها وغيرها. لما الواحد صوته حلو كده ما شاء الله وهبه من الله سبحانه وتعالى، اكيد ممكن بندندن بنغني صح؟ وشفت لك تقريبا فيديو او حاجه كنت
2: بتغني. انا بغني من وانا صغير، كنت بقى من العيال الرزله اللي بتطلع في الاذاعه دي
1: بص هو هو يعني ايه سوبر ستار، يعني اي حاجه احنا موجودين هو امير عبد الواحد موجود دوس على طول. مين بتدندن له بقى اليومين دول كده؟
2: لا انا على طول مثلا بحب يعني في القديم شويه بحب محمد فوزي، بحب محمد قنديل جدا، بشوف ان ده اعظم صوت جه في مصر، انقى صوت كده. انا بحب
1: محمد قنديل،
2: محمد قنديل ده صوته فظيع جدا، بحب الراجل ده.
1: ما تيجي ندندن كده 30 ثانيه كده الحاجه لمحمد قنديل.
2: محمد قنديل مثلا ممكن في اغاني مش معروفه قوي لمحمد قنديل وفي حاجات حلوه معروفه برضو، يعني مثلا في سحاب رمشو. سحاب رمشو ورد الباب كحله داب، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. في برضه له حاجه اسمها احببتها دي بالعربيه الفصحى بتاعت احببتها احببتها احببتها واحب في الايام.

0: المنى وأتيت بالدنيا لها ووهبتها كده.
1: لك ان تتخيلوا انتوا بتسمعوا دلوقتي الفيديو وسامعيننا على الاوديو على الهوا في 90 90. في الحقيقه بقى الراجل ده لازم يتعمل له بقى حفله مسرح من الاخر يعني.
0: بغني في المسرح.
1: يعني اللي عايز يسمع بقى هذا الصوت بالنقاء الرائع اللي احنا سامعينه دلوقتي وجها لوجه كده حاجه ما شاء الله. ربنا يحفظك يا امير. الجديد ايه الاعمال اللي جايه بقى؟ الخطه اللي انت حاططها قدامك او بدات تشتغل عليها للفتره اللي جايه؟
0: والله انا عموما يعني يمكن عندي اتجاه كده في المسرح انا بحبه قوي. وطول الوقت لو انا ليا يد بحاول ان ده يبقى موجود او ان انا اعمل ده.
1: القاهره 30؟
0: لا ده انا حاليا بعمل. انت قصدك على الاعمال دلوقتي هنعيد القاهره 30؟
1: في حاجه تعيد. قصدي
0: يعني القاهره 30 ودلوقتي بيتعرض اللعبه. انا طالع ضيف كده في اللعبه بعمل حاجه لطيفه. وفي العيد الكبير ان شاء الله في فيلم ازمه موجود فيه برضو اللي هو تأليف واخراج محمد صادق الروائي المعروف يعني. بس هو اول مره اخراج وانا اتوقع انه يبقى حاجه حلوه جدا ان شاء الله. ان كان كواليسه حلوه جدا والورق بتاعه جميل جدا. يمكن طبعا في ناس قرت الروايه لكن الفيلم كمان مكتوب حلو قوي واللي انا شفته بعيني حاجات معموله حلوه قوي. فيا رب الفيلم يعجب الناس واعتقد انه هيبقى تجربه مهمه.
1: مش مديح من لا شيء على قد ما هو فعلا بجد يعني شهاده من اعمالك ومن دماغك واسلوب تفكيرك وثقافتك. وانت بتكلم على عبد الله قيس رحمه الله عليه ولما بتدور على حاجه بتجيب اصلها وبتعمل سيرش عليها لحد ما توصل لها. فخليني اسالك بقى فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والاي اي. لو الاي اي النهارده بيعمل شخصيه امير عبد الواحد حلو وخدها كوبي بيست بالظبط هيفشل انه يقلد ايه او هيفشل ان هو ما ياخدش ايه؟ مش هيعرف ياخد ايه من امير عبد الواحد؟
0: في حاجات كتير الاي اي مش جامد لسه فيها على فكره. انا بستخدم الاي اي في حاجات في شغلي كده يعني بنعمل شغل له علاقه بالدوبلاج. في حاجات الحاجات المكتبيه قوي هو شاطر فيها جدا لكن الحاجات الابداعيه بيتهيأ ان هو مش ممكن.
1: تقريبا في حاجات بفلوس بتتعمل دلوقتي
0: ما يعني انا معايا نسخه بفلوس. انا مشترك في نسخه بفلوس بس.
1: لا انا قصدي ان في اعمال دراميه اتعملت اي اي نازله على السوشيال ميديا وشفناها في
0: الاي اي عنده افكار كتير مخزنه احنا اللي مديناها له كبشر. عنده افكار كتير لكن دايما في اللمسه الابداعيه انا بشوف ان هي موجوده عند البني ادم. ممكن مثلا ما اعرفش يكتب احسن مني. انا بكتب مثلا شعر احسن بكتير من الاي اي مش هيعرف يكتب.
1: لا ما احنا عمالين نستكشف ونكتشف يعني فاهم ازاي. شاعر في اي اتجاه.
0: بكتب اغاني وبكتب يعني يمكن اكتر الحاجات اللي طلعت هي اغاني اللي في المسرح. يعني واخد جوائز اشعار في مسرحيات قبل كده ويعني وبكتب برضو حاجات مسلسلات وافلام مع اصدقائي وحاجات كده حاجات بتتاخد مننا بس يعني
1: دي آفة العصر.
0: فمتهيألي مثلا الاي اي في الكتابه لا لسه قدامه كتير عشان يعرف يضاهي الانسان.
1: يعني ممكن الاي اي يقلد امير عبد الواحد بس مش هيعرف يصيغ اللي في دماغه ويطلعه على ورق.
0: مثلا
1: صح كده
0: مثلا هو لسه عنده المنطقه دي عايز فيها شويه. عايز انا اقعد ادربه شويه عشان يوصل لي.
1: يا رب ما يوصل لها. قال لك الاي اي يعني هيكتسح بشكل كبير من خلال التطويرات اللي عماله تحصل فيه.
0: هي المشكله في الاعتماديه على الاي اي للاسف. هو في دلوقتي اعتماديه عليه فهو فعلا للاسف في المستقبل القريب
1: فكره الاعتماديه دي بدايه النهايه لحاجات كتير جدا.
0: أيوة.
1: بشريه.
0: انا لما ابقى دكتور وبدل ما انا اللي اشخص اديله الاشعه والتحاليل هو اللي يشخص وانا الغي اللي انا درسته. ولما ابقى مهندس واديله هو اللي يرسم وهو اللي يصمم وهو اللي يشتغل فانا بلغي انا ادواتي وبلغي امكانياتي وبديله هو كل الصلاحيات. فوانس ان ده في يوم من الايام هيتقطع مش هيبقى موجود. هيبقى في مهندس ما عندوش هندسه. صح. وهيبقى في طبيب ما عندوش طب. صح. وهيبقى في كل الوظائف مش قادره هو بس هو شايل التايتل لكن الاي اي اللي كان مشغله. فساعتها مش هيبقى في علم. ساعتها العلوم هتندثر وساعتها فعلا
1: الايام هتقوم بقى
0: يعني خلاص بقى. كل النبوءات الدينيه اللي عندنا اللي ما كناش بنصدقها زمان انا دلوقتي بقيت مصدق ان احنا ازاي هنرجع لعصر السيف والفوارس وبتاع. هنرجع. التكنولوجيا دي كلها لما تتقطع الناس مش هتعرف تصنع تاني لان الناس هتبقى معتمده على الاله في التصنيع. فالناس نفسها مش هيبقى عندها العلم اساسا. فبشوف ان ده دلوقتي الاي اي بيحققه.
1: نطوعه لخدمتنا كمساعد مش كاساس احنا اللي بنمشي وراه.
0: بالزبط.
1: صح كده
0: بالظبط.
1: نطلع فاصل اخير
0: بالناش.
1: يا رب يا رب ما يستبدلناش تبقى دي الكارثة الحقيقيه.
2: يلا نطلع فاصل سريع جدا في رايح ولا جاي على هوا راديو 90 90 ونرجع مره تانية مع سالي سعيد ولسه معانا امير عبد الواحد.

0: أهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام، وننوه على حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث أدانت مصر واستنكرت بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي تم شنها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة نفط بإمارة الفجيرة وإصابة عدد من الأفراد. هذا وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات الشقيقة لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية، وترفض بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف ترويع الأمينين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربية. وحذرت مصر من التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات، مؤكدة أنها تمثل تصعيدا خطيرا يعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد، كما تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. شكرا جزيلا لحضراتكم، ومن القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم، ودمتم في أمان الله.
1: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
2: ولسه نكمل حلقتنا، وخلاص قربنا نخلصها مع امير عبد الواحد النهارده، الفنان الشاب اللي منورنا. وانا بشكرك جدا ان انت جيت معانا حقيقي يعني، وكنا من بدري عايزين نبارك لك على شغلك في رمضان. بس فنان متعدد المواهب ما شاء الله يعني زيك، وشاعر، بتكتب دوبلاج، بتقلد، بتغني، بتالف، بتمثل. بتحلم تشوف نفسك ازاي في المستقبل؟ بعد كام سنه عايز امير عبد الواحد يبقى يتقال عنه ايه؟
3: ده اللي كنت بكلم رامي فيه من شويه. بحس ان انا عايز اعمل حاجات غنائيه، نفسي اعمل افلام غنائيه، نفسي اعمل مسلسلات غنائيه
2: غنائيه
3: غنائيه.
2: اوكي،
3: زي الحاجات اللي بتتعمل برا.

0: نخرج بره حتة ان الكرتون برامج اطفال. انا بشوف ان احنا هنبقى كويسين في الكرتون وهنعمل حاجات كويسة ومش هنرمي فلوسنا في الارض لما نشيل الكرتون من حتة ان هو برامج اطفال.
1: يعني لو حد ممكن تكلمك دلوقتي وقالك يا امير انا سمعتك في الراديو بتقول ممكن تعمل حاجة تساعدنا برؤيتك بجد.
0: والله هعمل ده ببلاش. انا نفسي هنعمل ده بره. في انا بتفرج مثلا المسلسلات اللي انا بحبها جدا, فاميلي جاي مثلا وذا سيمبسونز. دي مسلسلات
1: ربط اجيال بره.
0: دي مسلسلات كرتون موجهة للكبار.
1: يعني ربط اجيال, يعني عاشوا عليها سنين بسيزونز مختلفة.
0: بالظبط. كام 20 وكام 30 وافتح سيزونات. ودي حاجات بتاعت الكبار اساسا. مش موجهه للاطفال اساسا.
1: صح.
0: فاحنا لما يبقى عندنا الثقافه دي بتاعت ان الكرتون والانيميشن مش للاطفال فقط, وما نقولش عليه برامج اطفال, ساعتها هنعمل حاجات جامده جدا في مجال انا اتمنى ان احنا نقتحمه عندنا
1: اكيد. واحنا السوق برضو انت قلت نوعين حقيقي, سواء بقى التمثيل, سواء حاجات استعراضيه او افلام غنائيه استعراضيه, زائد حاجات ما تكونش زي ما انت بتقول ان احنا عايزين نعملها للاطفال, فبتطلع حاجه الاطفال اكبر منها
0: حاجة
1: بكتير.
0: ساذجة. والاطفال الاطفال ما بقوش ساذجين
1: خالص.
0: خالص
1: خالص.
0: احنا مش في الجيل بتاع الاطفال اللي بيلعبوا بالعروسه اللعبه.
1: صحيح.
0: احنا خلاص يعني تخطينا المرحله دي من زمان قوي.
1: اصلا توي ستوري الجزء الجديد هينزل, انت اكيد متابع يعني.
0: أيوه.
1: والجزء الجديد دلوقتي خلاص هو
0: الايباد بقى هو الشرير.
1: بقى هو الشرير بالظبط.
0: لان الاطفال قاعده على الايباد وعلى التابلت وعلى الموبايل
1: وسابوا اللعب.
0: وسابوا اللعب
1: بالظبط.
0: فدلوقتي الاطفال مشكله. الاطفال عايزين حاجه تحترم عقلهم, والكبار كمان عايزين حاجه تحترم عقلهم.
1: صحيح. واتمنى كلامك ده يكون حقيقي, من الحاجات المهمه جدا نستفيد بموهبه زي امير عبد الواحد في مجال بيقول لك عايز يشتغل فيه ببلاش. هو حابب ده قوي وبيعمله علشان خاطر هو عايز يعمل حاجه من صنعنا احنا, تخاطب الاطفال وتخاطب الكبار زي ما انت قلت كمان. انا سعيده جدا يا امير, وسعيده ان انا اعرف واحد زيك بالموهبه دي والشطاره دي. هو صديق ليا وزميل في المعهد العالي للفنون المسرحيه, بس حقيقي من الناس اللي بفرح دايما لنجاحاتهم طول الوقت. شكرا جدا يا امير, والف مبروك على النجاحات دي.
0: ميرسي,
1: شرفتنا ونورتنا في راديو 90. انا ورامي النهارده كنا سعداء جدا معاك, وان شاء الله تتكرر اللقاءات بقى كل سنه بنجاح اكتر واكتر ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. كل سنة
1: كده. يا رب. خلصت حلقتنا, وان شاء الله استنونا كل يوم حد واثنين من 7 ل 9 مساء على الراديو 90 90. رامي الحلواني وسالي سعيد. باي باي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: مصر أدانت واستنكرت بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي تم شنها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأفراد. وأكدت مصر تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات لحماية مقدراتها وسياداتها الوطنية. كما أكدت مصر أيضا رفضها بشكل قاطع لأي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربية، محذرة من أن التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات، مؤكدة أنها تمثل تصعيدا خطيرا يعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد، كما تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. وفي غضون ذلك كشفت حكومة الفجيرة عن إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية جراء الاعتداء الإيراني على منطقة الفجيرة للصناعات البترولية. نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أكد أن بلاده لا تسعى للحرب، مشددا على أن طهران سترد بحزم على أي اعتداءات تتعرض لها. وأضاف عارف أن إدارة مضيق هرمز حق إيراني لا جدال فيه. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم نفت مزاعم وسائل الأعلام الإيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة حربية أمريكية بصاروخين أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية الإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج لتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة من الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلية وتأمين احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء. تصريحات الدكتور مدبولي جاءت خلال اجتماع مع وزير البترول لمتابعة عدد من ملفات العمل. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت أنه أثناء تحرك القطار رقم 187 القادم من محطة السد العالي بأسوان متجها إلى القاهرة، حدث سقوط للبوج الخلفي للعربة الأخيرة من القطار في النطاق ما بين بلوك 1 و2 بأسوان، ما أسفر عن وقوع 3 إصابات طفيفة بين الركاب. وأكدت الهيئة أنه تم التعامل مع الموقف بشكل فوري، حيث جرى فصل العربتين الأخيرتين من القطار واستئناف مسيرته متوجها إلى وجهته النهائية، مشددة على أن الواقعة لم تسبب أي تأثير يذكر على حركة القطارات الأخرى. اقتصاديا، أسعار النفط شهدت ارتفاعا بنسبة 5% بعد هجمات إيرانية على الإمارات وسفن بالخليج على مدى الساعات 24 الماضية. ورياضيا، فاركو يتعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24. الدقيقة الأولى.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: يا مساء الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها حالا مع بعض على هوا الراديو 90 90. معاكم غدير حسان زي كل يوم 2 و3 من 9 ل 11 بالليل. بنتكلم مع بعض طبعا طول الساعتين عن الفن والفنانين. حلقتنا النهاردة هي حلقة يوم الاثنين 4 مايو أو 4/5/2026. ما تنسوش تبعتولي إثبات الحضور وبتسمعوني مين وعايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة على واتساب 010-490-94 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. طبعا هبدأ معاكم أول فقراتنا بتكون نجوم الترند أو الكلام على مين. بس قبل ما نبدأ هنسمع الأول أحمد سعد وروبي تاني.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

0: 90 90. هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 90. مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج وكل أخبار الفن والفنانين ومعكم غدير حسين. الترند والكلام النهاردة عن النجم الكبير وأمير الغناء العربي هاني شاكر اللي رحل عن عالمنا مبارح بعد معاناة طويلة الحقيقة مع المرض. سفارة مصر في باريس أنهت إجراءات عودة الجثمان للقاهرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة. ومن ناحية تانية طبعا شعبة المصورين في نقابة الصحفيين عملوا استمارة التسجيل لتغطية جنازة وعزاء أستاذ هاني شاكر بحيث أنه يتم منع أي حد معاه كاميرا أو موبايل أو يصور طالما أنه ما كانش مسجل في استمارة التغطية. ويا رب بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين والنقابة الفنية ينجح علشان نحد بقى من حالة الانفلات اللي بقينا نشوفها للأسف مع كل عزاء أو جنازة لحد من المشاهير أو من أسرهم. ده أول خبر معنا النهاردة من نجوم الترند. أكمل معاكم باقي الأخبار بعد ما نسمع لؤي وأرجع لكم على طول. يلا بينا.

0: على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج وكل أخبار الفن والفنانين، وهنكمل فقرة نجوم الترند. الترند والكلام كمان النهاردة كان عن جارة القمر أو النجمة الكبيرة فيروز بعد انتشار إشاعات الحقيقة سخيفة عن وفاتها على بعض المواقع، وده اللي خلى نقابة الموسيقيين في لبنان تتدخل بسرعة وتنفي الخبر وتنفي كمان الأخبار المتداولة عن اعتزالها. وقالت ابتعاد فيروز عن الظهور يرتبط بظروف إنسانية بتمر بيها من ساعة وفاة ابنها في يناير اللي فات، وهي مرحلة دفعتها للبقاء داخل منزلها والابتعاد عن الأضواء. يعني في مساحة خاصة كده بتتشاركها دايما مع بنتها ريما الرحباني. يمكن اللي زود الإشاعات دي إن عادة كانت ريما بتطلع بتنفي الخبر بطريقة أو بأخرى، ولكن المرة دي يمكن عشان ما طلعتش ترد أصلا فزاد موضوع الإشاعة دي. فرجاء يعني قبل ما ننشر أي حاجة، قبل ما نعمل شير لأي حاجة، نتأكد من الخبر. لقيته من جريدة رسمية أو من صحفي ليه اسمه أو من مكان أو من راديو تريندينج، شيروا، غير كده لا. هنروح نسمع مع بعض محمود العسيلي وبعدين أرجع لكم مرة تانية ودلوعة.

0: الراديو 99 هواها مصر. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.
1: يسترب المدير الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي يعلن قائمة فريقه لخوض مباراة إنبي غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. فاركو يتعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. الاتحاد السكندري يلعب مع بتروجيت حاليا، ووادي دجلة يواجه كهرباء الإسماعيلية، وذلك في الدوري المصري لكرة القدم. إيفرتون ومانشستر سيتي يلتقيان في 10 مساء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. روما يواجه فيورنتينا في 10:45 لمواصلة الصراع الأوروبي في الدوري الإيطالي. البطلة المصرية ميار شريف تصعد إلى الدور الثاني بتصفيات البطولة الإيطالية للتنس للأساتذة. أخيرا مستمعينا الكرام، الأهلي يهزم سموحة 29-16 في ختام المجموعة الأولى لدوري عموم سيدات اليد.
0: صوت الملعب على الراديو 99. الراديو 99 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90-90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج ومعكم طبعا غدير حسين لحد الساعة 11 بالليل. ووصلنا مع بعض لفقرة ستوريز النجوم. طبعا النهاردة ستوريز النجوم مخصصة الحقيقة لرثاء الفنان الكبير أستاذ هاني شاكر. الفنانين كلهم الحقيقة تقريبا كتبوا رثاء أو كلمات وداع لي. من الرسائل أو من ستوريز النجوم اللي موجودة معنا الفنانة ليلى علوي نزلت صورة لي وعلقت عليها وقالت خبر موجع وصعب جدا. هاني شاكر مش مجرد فنان كبير، كان صوت عاش معنا في لحظات كتير من حياتنا، صوت فيه رقي وصدق وجمال. كان إنسان راقي قبل ما يكون فنان عظيم، وتاريخه ومشواره وهبته في قلوبنا لا يمكن يتنسوا الحقيقة. يعني كمان في فنانين كتير نزلوا صور ليهم مع بعض، وفنانين كتير اتكلموا على قد ايه كان فنان راقي، وكان فنان يعني بيحب الناس كلها وبيتعامل مع الناس كلها بطريقة كويسة وبطريقة يعني فيها ود واحترام. هلا صديقي كمان كتبت بكل حزن حقيقي أمعي صديقي وزميلي هاني شاكر الفنان المحترم اللي كان بيغير على مهنته وخاض حروب كتير للحفاظ على هيبة واحترام الجمهور العربي والمصري لهذه المهنة. أمعي هاني الإنسان صاحب القلب الأبيض وصاحب النكتة السريعة وخفيف الظل جدا، وربما عزائنا أنه لحق بحبيبته وابنته دينا وكل التعازي لزوجته نهلة وابنه شريف وجمهوره في كل مكان. أما شريهان بعتت رسالة لمدام نهلة زوجة الفنان هاني شاكر وكتبت ربنا يقويكي وصبر قلبك يا نهلة وكل أسرتك المحترمة الجميلة. هاني شاكر سيظل حيا يرزق في قلوب العالم وأولهم قلبك وقلب أسرته الكريمة وقلبي. ده بالنسبة للكلام الجميل اللي تقال عن الفنان هاني شاكر. طبعا لازم نسمع الأغنية وبعدين نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده الأستاذة سعد يونس، وأرجع لكم على طول لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90 90 ومعكم غدير حسين 11 بالليل. غلطة هاني شاكر.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: محمود الجيزي. محمود شاب رياضي قرر بعد نكسة 67 يتطوع في الجيش المصري. كتير جالهم إحباط وفقدوا الأمل في كل حاجة في الدنيا خلال الفترة دي. كتير قرروا يهاجروا وسابوا البلد. كتير الاكتئاب ضربهم وقسم وسطهم. كتير الحلم اللي انهار قصاد عينهم خلاهم يفقدوا حتى الإيمان بأبسط البديهيات. بس ده ما كانش حال الجيزي وغيره، وزيه كان كتير برضو. المهم الجيزي وحسب موقع المجموعة 73 اتطوع في الجيش، وبسبب جسمه وشكله راح على الصعقة طوالي. بين كرامة من أول يوم وانضم للمجموعة 39 قتال، واتصاب أكتر من مرة. بس إيه بقى، ولا الهوى، يتصاب ويرجع جري بعد العلاج على المجموعة. يتنقل بعد مبادرة روجرز الجيزي للصعقة البحرية. وفي آخر 73 ولما حصلت ثغرة الدفرسوار، كان الجيزي في دورية حراسة على شط خليج السويس. بيرجع من الدورية يلاقي الدبابات الإسرائيلية دخلت ميناء الأدبية وحصرت السويس. فكركم يعمل إيه؟ يهرب لأقرب وحدة؟ يسلم نفسه؟ مين ده؟ لا طبعا مش ابن الصعقة المصرية أبدا. الجيزي يطلع جبل عتاقة ويتحصن في مغارة ويبدأ يحارب لوحده. والله زي ما بقول لكم كده، لوحده. كل ليلة ينزل ويختار هدف إسرائيلي جديد، عربية جيب مثلا مدرعة، دورية حراسة، ويقوم مهاجمها ويرجع من هجومه عليهم بذخيرة جديدة وأكل وشرب وسلاح. والله العظيم ده شغل رامبو، كان بيعمل كده في الفيلم بالظبط. وتاني يوم يختار هدف جديد وهكذا، لدرجة ان القائد الإسرائيلي اتخيل ان اللي بيهاجمه سرية صعقة سرية. سرية يعني 90 نفر. متخيلين الراجل ده كان بيعمل ايه؟ يعني هو متخيل ان في 90 نفر بيهاجموه، بينما هو واحد بس اللي بينزل بالليل يقلبه ويطلع.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

ولما فاض بيه القائد ده قرر يحاصر المكان اللي الجيزي ده كان بيتحرك فيه، وتحرك بسرية دبابات 300 مقاتل و30 دبابة رايحين يخلصوا على سرية صعقة، مش متخيلين انهم رايحين لواحد نفر بطوله. شوف الكوميديا. ويتحصن الجيزي في مغارته وورا الصخرة بتاعته، ويتكلم القائد الإسرائيلي في الميكروفون ويطلب السرية المصرية استسلموا. كل ده والجيزي كل شوية يصطاد واحد منهم بالسلاح بتاعه. الصورة بديعة ومضحكة جدا. يهدوا شوية كده يوم هوب صايد التاني. وبعدين ساعة الشهادة قربت، هتعمل ايه يا جيزي، هتعمل ايه يا جيزي، وكل الزخيرة اللي معاك قربت تخلص ومتحاصر من 30 دبابة. وتخلص فعلا الزخيرة ويتحدد مكانه من قناص إسرائيلي، ويقع البطل بطلقة في ظهره وفي ايده خنجره بعد طلقاته ما خلصت. ويقتحم القائد الموقع ويتجنن لما ما يلقاش إلا جثة واحدة فقط للبطل الجيزي. ولما يتأكد إن كل اللي واجهه ده كان عسكري واحد بس، يقوم واقف قدامه

مهما كان في أوقات صعبة والمرار فيها بزيادة، كفاية أوي إنك تقرأ وتسمع عن بطل زي الجيزي عشان تصدق إن حبك لبلدك ما هو الشعارات ولا كلامه خلاص، لأ ده بجد وبحق وحقيقي. مهما بتقسى وتوجعك وترزل عليك وتشتكي منها لطوب الأرض، مهما الأيام تغمق وتقلب كروهات بني في اسود منقط بزيتي، ساعة ما حد ينوي بس يدوس على خيالها تلاقي جوه منك مارد طلع يحرق اللي فكر بس، مجرد فكر بس يأذيها أو يجي عليها، ومن غير ليه ومن غير اشمعنى هو كده.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج وكل أخبار الفن والفنانين. ووصلنا لمسابقتنا في فيلم اللعب مع العيال. محمد إمام كان مدرس إيه؟ بمناسبة الامتحانات يعني، كان مدرس عربي ولا تاريخ ولا جغرافيا؟ محمد إمام في فيلم اللعب مع العيال كان مدرس عربي ولا تاريخ ولا جغرافيا؟ طبعا جنب الإجابة الصحيحة اكتبوا اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم عشان هيكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. تبعتوا على إيه؟ على واتساب 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90 على البوست اللي فيه المسابقة. تنسوش اسم المطرب أو مطربة. أسيبكم مع حارة السقايين وبعد كده هنسمع الدقيقة الأولى من إبراهيم عزت وارجع لكم تاني. لسه معاكم غدير حسان لـ 11 بالليل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: مصر أدانت واستنكرت بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي تم شنها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة وإصابة عدد من الأفراد. هذا وأكدت مصر تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية، كما أكدت مصر رفضها بشكل قاطع لأي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربية، محذرة من التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات، ومؤكدة أنها تمثل تصعيدا خطيرا يعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد، كما تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. وفي غضون ذلك كشفت حكومة الفجيرة عن إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية جراء الاعتداء الإيراني على منطقة الفجيرة للصناعات البترولية. نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أكد أن بلاده لا تسعى للحرب، مشددا على أن طهران سترد بحزم على أي اعتداءات تتعرض لها. وأضاف عارف أن إدارة مضيق هرمز حق إيراني لا جدال فيه. القيادة المركزية الأمريكية نفت مزاعم وسائل الإعلام الإيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة حربية أمريكية بصاروخين أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية الإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، وذلك لتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة من الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلية وتأمين احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء. تصريحات الدكتور مدبولي جاءت خلال اجتماع مع وزير البترول لمتابعة عدد من ملفات العمل. اقتصاديا، أسعار النفط شهدت ارتفاعا بنسبة 5% بعد هجمات إيرانية على الإمارات وسفن بالخليج على مدى الساعات 24 الماضية. ورياضيا، إيفرتون يواجه مانشستر سيتي حاليا بالدور الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24 درجة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10-11 بالليل على الراديو 90-90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع،
1: زي ما حضراتكم كنتوا سامعين،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: مرة، معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة،
2: وكان خلال الاتصال
0: اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة
0: الحكومية كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساءً.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ومكملين باقي أخبارنا عن الفن والفنانين، ومعاكم غدير حسين ل 11 بالليل. وصلنا لفقرة خاص وحصري. محمد عبد الرحمن قرب ينتهي من تصوير دوره في الفيلم الجديد 101 مطافي، المنتظر عرضه في موسم الصيف، وبيشارك في بطولته أسقس وهدى الإتريبي وبيومي فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم طبعا شيماء سيف. الفيلم من تأليف ضياء محمد ومن إخراج محمد أمين. ده بالنسبة للخاص وحصري، وهنكمل باقي أخبارنا ونروح لفقرة ما يفوتكش. بس ما تنسوش مسابقتنا، تجاوبوا عليها على 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90، هتلاقوها في بوست لوحده كده. نسمع مع بعض أنغام ونرجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل أخبارنا وحلقتنا وفقرتنا معاكم غدير حسين ل 11 بالليل. وصلنا لفقرة ما يفوتكش يوم 7 مايو، حفلة روائع ووردة وبليغ لفرقة أوبرا اسكندرية في مسرح سيد درويش في اسكندرية. وما يفوتكش يوم 14 مايو حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث في مسرح الجمهورية بوسط البلد. وما يفوتكش يوم 17 مايو حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى في المسرح الكبير بدار الأوبرا. ده بالنسبة لما يفوتكش. ومناسبة بقى أنا جبت سيرة وردة، مسابقتنا طبعا هفكركم بيها، بس في حد كتب لي أغنيتين، يعني لو كسب عايز الأغنيتين العظيمة وردة، وطالب حنين، يعني أغنية مثلا حنين وأغنية الآن بتتكلم، يعني حضرتك عايز حلقتين فوق حلقتين عشان أشغل الأغنيتين. بنختار اسم مطرب أو مطربة، واللي بيكسب يعني هو انتوا بتختاروا جنب الاجابه الصحيحه اسمه مطرب او مطربه، وانا بختار لكم الاغنيتين. عايزين مود معين، يلا قولوا لي المود اللي عايزينه وانا ظبطه لكم من المطرب او مطربه دي، عشان بس نبقى متفقين عشان الوقت بتاع الحلقه. المسابقه بتاعتنا فيلم اللعب مع العيال. محمد امام كان مدرس ايه؟ كان مدرس عربي ولا تاريخ ولا جغرافيا؟ تجاوبوا على ايه؟ على واتساب 010 490 90 4، او صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90 على البوست اللي فيه المسابقه. بهاء سلطان سوا سوا، وارجع لكم على طول.

0: على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نكمل أخبارنا ووصلنا لفقرة أخبار سريعة. أكرم حسني هينتهي في آخر شهر مايو الحالي اللي احنا فيه من تصوير دوره في فيلم الجديد الورشة، وده مع هشام ماجد ومصطفى غريب. نروح بقى لخالد الصاوي، انتهى من تصوير دوره في فيلم شمشون ودليلة، وبيلعب أو ده مع أحمد العوضي طبعا ومايا عمر، وبيلعب دور رجل أعمال فاسد في أحداث الفيلم. دي شوية من الأخبار السريعة هكملها لكم، ولكن نسمع عمرو دياب وارجع لكم تاني.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 99 ولسه في أخبارنا السريعة ومعاكم طبعا غدير حسين. وصلت الخبر عن تامر حسني. تامر حسني هيحيي ختام الدورة رقم 21 من مهرجان موازين في المغرب. الحفلة هتكون يوم 27 يونيو وده في مسرح النهضة في مدينة موازين. ده بالنسبة للأخبار السريعة كده خلصناها. هنروح بقى لفقرة القصة وما فيها. وما تنسوش تبعتولي تقولولي عايزين تسمع أغاني لمين النهاردة، بس طبعا على 010-490-94 ده الواتساب أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 99. بس بما أننا جبنا سيرة تامر حسني تعالوا نسمع له الأغنية دي وارجع لكم على طول.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 24 ليلا 13، حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة ليلا 19 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة نهارا 27% ليلا 48%، ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا اسكندرية نهارا 21 ليلا 13، شرم الشيخ نهارا 26 ليلا 19، الغردقة نهارا 27 ليلا 19، بورسعيد نهارا 21 ليلا 17، وأسوان نهارا 33 ليلا 17.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية وهنكمل مع بعض باقي أخبارنا. معاكم غدير حسين وهروح لخبر أو فقرة القصة وما فيها. فيلم برشامة صعد للمركز الثاني في قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية بعد ما جمع امبارح 1,856,000 جنيه إيرادات، وبكده مجموع إيراداته يتجاوز حاجز 193 مليون جنيه ويحتل بهم المركز الثاني في القائمة بعد ولاد رزق اللي ده كله دخل في بعضه بعد ولاد رزق الجزء الثالث، ويجي بعدهم فيلم أفلام بقى تانية في المراكز الثالثة والرابعة والخامسة. ده بالنسبة للقصة وما فيها. هنروح لفقرة آخر خبر، ولكن عايزة أقرأ شوية من رسائلكم عشان بعتوا رسائل كتير حقيقة وما قرتهوش. ياريت أغنية أسيبك لا لحسام حبيب ودي لعز إنسان عندي صديقة الغالية علا محمد. ده هشام جسر، ده رسالة من رسائلنا على الواتساب. في رسالة جت من بدري ما خدتش بالي منها، كان بيسمعني من العربية في زحمة وسط البلد وعايز يسمع أغنية نسيت اسمي لأمال ماهر. أنا ما أعرفش لسه تسمعنا ولا لأ، يعني شغالها لك ولا لأ. في كمان مساء الخير أستاذ غدير، الكلام الحلو ده كتب لي كلام حلو، بيقول لي متابعك من فترة كبيرة، كتب لي كلام زي الفل، بشكرك طبعا فوق راسي. ده محمود الكبير من إسماعيلية، وبيقول لي ملحوظة، بيقول لي إن اسم برنامج أستاذ إسعاد يونس زي ما بقول لك كده مش حلقة جديدة. أنا ما قلتش حلقة جديدة، أنت دخل معاك الاثنين، أنا قلت حلقة جديدة من زي ما بقول لك كده. حلقة جديدة دي ده برنامج تاني معانا، فأكيد سمعت البرومو فأنت اتلخبطت. بس ما علينا، كله الراديو 90 يا رب دايما نكون بنسعدكم يعني بنقدم لكم كل ما هو جديد. في كمان من الرسائل اللي معانا حد مجاوب وبيقول لي مدرس مش عارف ايه، مش عشان كنت هقول دلوقتي الإجابة الصحيحة. في كمان بالله عليكم قولوا لسيد جمال ان احمد اخوك بيحبك قوي وبيدعي ربنا يوفقك، وهو بيسمعنا دلوقتي يعني رب يكون سمعنا. في رسائل تانية كتير الحقيقة، أنا بحاول أقول أغلب الرسائل. نسمع بس الأول شيرين وارجع لكم.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج، وهنروح لفقرة آخر خبر. أحمد حاتم هيحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد الكلام على إيه يوم 10 مايو الحالي، ده في سينما من السينمات الكبيرة في منطقة 6 أكتوبر. الفيلم بيشارك في بطولته مصطفى غريب، دنيا سامي، وحاتم صلاح. أما ياسمين صبري فتنتهي بكرة من تصوير فيلمها الجديد النصيب في الغردقة، وهو اسمه النصيب، هو مش نصيب في الغردقة، هو اسمه النصيب في مدينة الغردقة، يعني هتنتهي من تصويره، والفيلم المفروض يتعرض في موسم الصيف الحالي. ياسمين لو عبد بقى انضمت لأبطال مسلسل أحمد عز الجديد الأمير اللي بيشارك في بطولته كمان أمينة خليل وحمزة دياب، والمسلسل هيتعرض خارج موسم رمضان. دي فقرة آخر خبر، نسمع مع بعض مفتقدني لأحمد سعد، وارجع لكم على طول أقول لكم مين اللي كسب معنا مسابقتنا، وهنشغل أغنيتين إيه في نهاية الحلقة.

بكده خلصت حلقتنا النهاردة من راديو تريندين. كنت معاكم غدير حسن، واللي كسب معانا طبعا كانت الإجابة الصحيحة تاريخ، واللي كسب معانا هو كريم سمير، كان أول حد بصراحة يعني بسرعة البرق رد وقال كان شغال مدرس تاريخ، وأغنيتين كان عايز أغنيتين لوردة هو اختارهم، بس أنا اخترت له أغنية تانية خالص الحقيقة عشان تلحق وقت البرنامج. يا رب يعجبوك يا كريم، يعني اخترت لك واحدة هجران وبتاع وواحدة حب والكلام ده. أقابلكم بكرة بقى إن شاء الله على خير من 9 ل 11 بالليل في راديو تريندينج، بعدي على طول الدقيقة الأولى إبراهيم عزت هيقولها لكم، وبعد كده هيبدأ معاكم حلقة جديدة من آخر اليوم من 11 ل 12. خليكم دايما متابعين الراديو 90 ووردة ومن أحلى أغانيها لعبة الأيام، وبعدها على طول أنا ليا مين غيرك. سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: مصر تدين الهجمات الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مصر تؤكد مجددا رفضها القاطع لأي ممارسات تستهدف زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربية. الجامعة العربية تؤكد وقوفها مع الإمارات في كل ما تتخذه لحماية أمنها وسلامة أراضيها. مصدر أمني إيراني يعلن أنه سيتم استهداف أي قوات أمريكية حال تقدمها في مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد مواصلة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أنها حولت مسار 50 سفينة تجارية لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد أهمية الإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج لتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة من الغاز الطبيعي. وزارة النقل تعلن عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل في المسافة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة لخدمة جمهور الركاب. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 5.8% لتتجاوز 114 دولارا للبرميل. ورياضيا محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وإنبي غدا بالدوري الممتاز.
0: الدقيقة الأولى

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج آخر اليوم، برنامجنا اللي بنتشرف ان احنا نتكلم ويا حضراتكم طول أيام الأسبوع الساعة 11 مساء، وبنكمل معاكم لحد منتصف الليل تقريبا لاستعراض أهم الأخبار وملفات الساعة، بالإضافة إلى الصورة التحليلية علشان نحاول نفهم كده مع بعض ما بين سطور وعناوين الأخبار الكتيرة أو اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم 4 مايو 2026 هتكون من إعداد زميلتنا العزيزة أغريد مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد جدا أن أكون بصحبة حضراتكم إبراهيم هزف. البداية دائما بنستعرض كده مع حضراتكم أهم الملفات والعناوين اللي احنا يعني هنطلع حضراتكم عليها خلال حلقتنا في آخر اليوم. والحقيقة النهاردة الرئيس السيسي كان يعني في بيستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عدد من التصريحات اللي أكد عليها الرئيس في هذه المقابلة. وأيضا مصر بتتعامل مع الأزمات بإجراءات مدروسة ومهتمة أيضا بالبعد الاجتماعي في الإصلاح الاقتصادي، علشان كده خصصنا وقت من حلقتنا النهاردة أن احنا نستمع إلى آراء المحللين الاقتصاديين وأيضا المحللين السياسيين في تحركات مصر كمان في دعم ركائز والسلام الإقليمي بصورة عامة ودعم القارة الأفريقية. هنروح كمان مع حضراتكم لملف البرلمان. النهاردة كان في جلسة عامة لمجلس النواب استمرت تقريبا نحو 6 ساعات متواصلة، كانوا بيناقشوا عدد من الملفات. من بين هذه الملفات والقوانين والمشروعات بنتكلم على تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأظن أن هذا الموضوع هو بيهم حضراتكم بصورة كبيرة. كمان الموازنة العامة الجديدة للدولة، تم الاستماع لكافة الآراء بكافة الانتماءات الحزبية في مجلس النواب حول هذا الأمر. هنعرف تفاصيل ما حدث اليوم في مجلس النواب. وكمان اللي متابعنا في آخر اليوم بنحاول كده بشكل يومي ان احنا نروح مع حضراتكم لمحافظة لمعرفة آخر أخبار هذه المحافظة، المشروعات الخدمية اللي بيتم إطلاقها في المحافظات بصورة عامة. عشان كده النهاردة خصصنا أن احنا نروح مع حضراتكم لمحافظة كفر الشيخ ونعرف يا ترى آخر أخبار، نتكلم على مبادرة جميلة يا بلدي وأيضا تبرعات طلاب طب بيطري الخيرية. أما في ملف الرياضة هنستمع بإذن الله إلى رأي المحللين في الموقف في مجموعة الهبوط في دوري نايل، وكمان قراءة خاصة في خطوة المتحف المصري الكبير الصديقة للبيئة مع افتتاح محطة الطاقة الشمسية، وكمان عدد مجلة وزارة الأوقاف وقاية الخاصة عن ترشيد الطاقة. كل ده وأكتر طبعا النهاردة مع حضراتكم في آخر اليوم على هوا الراديو 90 90. ولكن نطلع لفاصل ونرجع مع بعض نبدأ أولى ملفات حلقة اليوم من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

0: الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90
1: كل التحية وتقدير لحضراتكم مرة تانية. هنبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا النهاردة، والحقيقة من ساعات قليلة يعني تم تجديد الهجوم مرة أخرى على دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مسيرات من إيران، ومصر أدانت بأشد العبارات هذه الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية أدانت مصر يعني هذه الهجمات باستخدام إيران للصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف أراضي الإمارات، واللي أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة أدت إلى إصابة عدد من الأفراد. مصر كمان أكدت تضامنها الكامل ودعمها للتدابير اللي بتتخذها دولة الإمارات لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية، وأيضا رفضت بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي. مصر كمان حذرت في بيان وزارة الخارجية من التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات، وأكدت أنها تمثل تصعيد خطير بيعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد. خلونا نتكلم أكتر حول الدور المصري والسلام الإقليمي والقاري اللي مصر بتقوده خلال هذه الفترة، وأيضا رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل وغيرها من الموضوعات اللي احنا هنتابعها ويا حضراتكم. ولكن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل يا مساء الخير وأهلا بحضرتك.
2: مساء الخير يا أستاذ إبراهيم ومساء الخير على السادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. يعني مجددا مصر أدانت هذه الهجمات بحق الدول العربية ومصالحها بعد استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز. يا ترى دلالة عودة الهجوم الإيراني على دول الخليج أو على الإمارات بشكل خاص خلال الساعات اللي فاتت ده يترجم لنا إيه، أو ده حضرتك تستشف منه إيه لعودة يعني هذه يعني الهجمات مرة أخرى على دول الخليج؟
2: هو طبعا ده تصعيد خطير من قبل إيران. يعني احنا في الوقت الحالي بنتحدث عن الهدنة، بنتحدث عن مفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أي نعم في شد وجذب في منطقة مضيق هرمز بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، لكن اليوم النهاردة تصعيد جديد من إيران واستهدافها لنقل البترول الإماراتية واستهدافها أيضا للأراضي الإماراتية من خلال الصواريخ والمسيرات، وده أمر في حد ذاته يعني شديد الخطورة، شديد الخطورة على الهدنة، شديد الخطورة على المنطقة ككل، لأن التصعيد ده بيأثر بشكل كبير جدا على حالة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، بيأثر على حالة السلم والأمن أيضا في هذه المنطقة. احنا بنتحدث والعالم كله بيشهد في الوقت الحالي المفاوضات وبالضغط على الطرفين لإنهاء هذه الأزمة اللي بتأثر بشكل كبير على اقتصاديات العالم ككل، لكن بنجد التصعيد الإيراني مرة أخرى. وحجة إيران يعني بتقول إن هي الإمارات استهدفتها من قبل، هذا الكلام طبعا يعني بيجعل إيران إن هي دولة مهددة بشكل مباشر لأمن واستقرار دول الخليج العربي.
1: المنطقة صحيح، والإمارات بدورها كمان ردت إنها يعني ليها كل حق الرد في حماية أبنها القومي في هذا الشأن وفي هذه النقطة. طيب أستاذ جميل لو سمحت لي من فضلك كمان لو اتكلمنا على يعني دور الدبلوماسية المصرية. الحقيقة النهاردة السيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي كان ليه عدد من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه من الدول المختلفة، يعني كان في اتصال مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وأيضا وزير الخارجية النهاردة اتفق ونظيره التنزاني محمود ثابت كومبو على أهمية مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا. من الحد الحديث عن الدور المصري إقليميا إلى الحديث عن الدور المصري والدبلوماسية المصرية قاريا أو يعني دوليا. ماذا يعني دلالة كل هذه التصريحات اللي أكد عليها وزير الخارجية اليوم على أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة؟
2: هو طبعا في البداية لو اتكلمنا عن اتصاله بالرئيس الروسي ده في إطار طبعا محاولة التهدئة في منطقة الشرق الأوسط والعمل على يعني الضغط على الطرفين من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف العمليات العسكرية. معروف طبعا أن روسيا ليها علاقات قوية بإيران وتستطيع أن هي تضغط عليها للوصول إلى نقطة تلاقي مع الولايات المتحدة الأمريكية والتهدئة في المنطقة. على الجانب الآخر طبعا بالنسبة لأفريقيا معروف أن مصر في الوقت الحالي هي قوة كبيرة في القارة الأفريقية بتسعى إلى نقل التنمية ونقل التكنولوجيا للدول الأفريقية بشكل كبير. احنا شفنا الدور المصري المهم في السد التنزاني اللي قامت ببنائه الشركات المصرية.
1: صحيح.
2: أيضا مصر أيضا بتسعى إلى السلم والأمن في أفريقيا وخاصة في حوض النيل. بترفض مصر بشكل قاطع ودي مش أول مرة بتعلنها دائما إن مصر بترفض التصرف الأحادي من أي دولة من دول حوض النيل. مصر بتؤكد إن نهر النيل هو نهر للجميع. قال نعم مصر لا ترفض لأي دولة التنمية ولكن حق النيل وحق انسياب نهر النيل وحق الدول في حصتها كاملة لا يمكن أي حال من الأحوال أن يتم التفريط فيها تحت أي ظرف من الظروف لأن هي تعتبر أمن قومي. صحيح. لهذه الدول وأمن قومي بالأخص طبعا لمصر زي ما نؤكد عليها دائما. فلازم يكون في قرار واحد من دول النيل عدم الـ يعني أن دولة تغرد خارج السرب. لا بالعكس لأن المصلحة واحدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبنى أمن واستقرار وسلام في دول حوض النيل إلا بالاتفاق الكامل مع جميع الدول.
1: الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا أستاذ جميل.
2: شكرا لحضرتك أستاذ إبراهيم.
1: شكرا جزيلا. بعد الفاصل راجعين ومكملين على هوا الراديو 90 حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم.

0: ورجعنا نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. والحقيقة النهاردة الرئيس السيسي استعرض المبادرات الرئاسية الإنسانية في لقائه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال السيد الرئيس في هذا اللقاء مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، قال إن مصر فقدت 10 مليار دولار من عائدات قناة السويس. وأيضا تحدث فيما يخص ملف يعني ملايين الضيوف في مصر خلال هذه السنوات، إن مصر بتستضيف 10 مليون أجنبي دون أي أهداف سياسية، وأيضا اهتمام كبير بالبعد الاجتماعي في مسار الإصلاح الاقتصادي. وأيضا فيما يخص العشوائيات وملف العشوائيات، مصر استطاعت أنها تنقذ 350 ألف أسرة من العشوائيات. وأيضا حياة كريمة، المبادرة الرئاسية الإنسانية، كانت حاضرة في هذا اللقاء اللي أكد سيادة الرئيس أنها بتعود بالنفع على 50 مليون مواطن. معنا على الهاتف دكتور محمد باغا، أستاذ الإدارة واقتصاديات التمويل والاستثمار. دكتور مساء الخير وأهلا بحضرتك.
1: مساء الخير يا فندم، واهلا بحضرتك وبكل الساده المستمعين. اهلا وسهلا.
0: اهلا بيك يا فندم. بدايه نتحدث فيما يخص تاكيد الرئيس النهارده على تعامل مصر مع الازمات العالميه والاقليميه باجراءات استباقيه، كيف تنظر إذن لهذا الدور وهذا التصريح تحديدا في التحركات المتعلقه بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مصر؟
1: الحقيقه يعني كانت اولى الخطوات الاستباقيه انه احنا قرأنا المشهد من 10 سنين تقريبا واشتغلنا على ملف الاصلاح الاقتصادي اللي كان ولا بد منه. يعني حضرتك لما بتوصل في اقتصادك لحيطه صد زي ما بيقولوا، بالتالي بتلجأ الى اتخاذ العديد من الاجراءات، ومنها تحريك سعر الصرف، ومنها ان حضرتك عايز تزود الموارد الخاصه بالاقتصاد بتاعك وتخلي الاقتصاد بتاعك اكثر مرونه ويكون متحمل ومتقبل لأي صدمات ممكن تحصل. ده ما كانش هيكون أو كان النهاردة لو كان الاقتصاد بتاعك لو كان على وضعه من 10 سنين وانت بتقابل كل الأزمات اللي موجودة من حوالينا النهاردة، ما كانش الاقتصاد المصري صمد أبدا. ولكن اتخاذ الإجراءات دي أي نعم كان قاسي على المواطن وكان مؤلم جدا على فئات معينة من الشعب المصري، ولكن تحمل المواطن في النهاية، والحمد لله قدر الاقتصاد المصري ان هو يمتص الصدمات المتعدده.
0: طب في ظل هذا الوضع الاقتصادي اللي حضرتك يعني اشرت عنه اللي اتخذ عدد من الاجراءات، الرئيس النهارده كمان استعرض المبادرات الرئاسية الإنسانية والصحية اللي تم إطلاقها طوال العشر سنين اللي فاتوا في لقائه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مردود هذه المبادرات مجتمعيا من وجهة نظر حضرتك دكتور؟
1: هو المبادرات دي بالتأكيد لما حضرتك بتعمل إصلاح اقتصادي لابد أن يكون بالتوازي معاك إصلاح اجتماعي. الإصلاح الاجتماعي أو الإصلاح للمنظومة الاجتماعية كان موجود عندنا في نواحي عدة، سواء نقدية منها مثلا برنامج تكافل وكرامة، منها ما هو مثلا متعلق بالدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من طبعا محدود الدخل ومعدوم الدخل، منها طبعا مبادرات متعلقة بالصحة زي 100 مليون صحة، وإنك بتحاول ترفع من المستوى المتعلق بالتنمية البشرية بالنسبة للشعب المصري بشكل عام، سواء في مستويات التعليم أو مستويات الصحة أو حتى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل الطرق الممكنة علشان تقدر توفر فرص عمل وتقدر تزود من معايير الدخل الخاصة بالمواطن.
0: بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. دكتور محمد باغا، أستاذ الإدارة واقتصاديات التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم.
2: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: طيب نروح مع حضراتكم دلوقتي لمحافظة كفر الشيخ اللي دشنت إطلاق وأعلنت عن إطلاق مبادرة جميلة يا بلدي في ميدان النصر تحت شعار إيد واحدة بلدنا أجمل، وأيضا دفعة جديدة أو دفعة من العمل الخيري بيقدمها طلاب طب بيطري بالتبرع ب 108 ألف جنيه لبناء الشفاء المصري. معنا على الهوا دلوقتي نتكلم مع زميلنا مصطفى عنز مراسل جريدة الوطن والراديو 90-90 في كفر الشيخ. مصطفى مساء الخير وأهلا بيك.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى كل المتابعين الكرام.
1: أهلا بيك، وخلينا نتكلم في البداية يا مصطفى عن مبادرة جميلة يا بلدي في كفر الشيخ، أخبار هذه المبادرة وتقريبا بتستهدف إيه؟
2: يعني بالفعل النهاردة دشن المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ فعاليات المبادرة الشاملة جميلة يا بلدي من ميدان النصر تحت شعار إيد واحدة بلدنا أجمل. يعني يمكن المبادرة بتأتي للارتقاء بمنظومة النظافة والإنارة والتشجير والتجميل. يعني تم طبعا إعطاء إشارة بدء الانطلاق يعني لا تشمل جميع مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ. يمكن المحافظ أكد أن المبادرة بتستهدف الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بشكل شامل من خلال جدول زمني يتم تنفيذه على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ويتم تعميم المبادرة تباعا بكافة المراكز والمدن. يعني أوضح المحافظ أيضا أن المبادرة تعتمد على محاور متكاملة بتشمل التوعية المجتمعية من خلال الندوات وحملات طرق الأبواب، إلى جانب المحور الفني اللي طبعا بيستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة باستخدام معدات حديثة وماكينات تخطيط الشوارع.
1: طيب طلاب طب بيطري في كفر الشيخ اتبرعوا ب 108 ألف جنيه لصالح ايه مصطفى؟
2: يعني طبعا بالفعل الدفعة 32 بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ قدمت نموذج مختلف طبعا للاحتفال بالتخرج. يعني يمكن الطلاب قرروا تأجيل حفل التخرج المعتاد والتبرع بمبلغ 108 ألف جنيه لصالح بنك الشفاء المصري للمساهمة في شراء ماكينة غسيل كلوي تخدم المرضى غير القادرين.
1: بشكرك يا مصطفى، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل. زميلنا مصطفى عنز مراسل الوطن والراديو 90-90 في كفر الشيخ، شكرا جزيلا لك يا مصطفى.
2: شكرا يا فندم.
1: شكرا لك. بعد الفاصل نرجع مرة تانية مع حضراتكم لاستكمال ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم رياضيا. النهاردة كان في عدد من المباريات يعني ضمن الجولة التامنة في مجموعة الهبوط في دوري نايل، كانت نتائجها كالتالي: فاركو كان على موعد مع المقاولون العرب، والمباراة انتهت 1-1 للفريقين. وادي دجلة كان على موعد مع كهرباء الإسماعيلية، والنتيجة انتهت 2-1 لكهرباء الإسماعيلية. والاتحاد السكندري يعني مع بتروجيت، فاز بتروجيت 2-1 أيضا في هذه المباراة. خلونا نتكلم أكتر ونحلل أكتر هذه المباريات، ولكن أرحب بضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير أخبار الرياضة في مؤسسة أخبار اليوم. يا أستاذ عمرو، يا مساء الفل وأهلا بيك.
2: أستاذ إبراهيم، مساء الخير على حضرتك وعلى مستمعينك الكرام في كل مكان.
1: أهلا وسهلا بيك. وبداية كده، حضرتك بتنظر إزاي وبتشوف الموقف في سباق الهبوط في دوري نايل؟
2: شوف حضرتك، الهروب من الهبوط زي ما حضرتك أشرت بالنسبة لنتائج المباريات وتعادل المقاولين مع فاركو، خلى فاركو في المركز قبل الأخير مع الإسماعيلي، وظروفه مش مواتية تماما، والأمور خلاص قربت في الأمطار الأخيرة والعملية صعبة، في حين ان كهرباء الإسماعيلية اللي برضو بيعافر من الهروب من الهبوط قدر ان هو يعني يعمل مفاجأة النهاردة بالفوز على متصدر مجموعة الهروب من الهبوط وهو وادي دجلة، في اول خسارة له في الدور الثاني، وده تعتبر مفاجأة كبيرة جدا، في خاصة ان البعض قال لك وانا منهم بصراحة، هو ليه الأهلي ما يتعاقدش مع محمد الشيخ طالما بيجيب موسوماني وبيجيب تروب وبيجيب يعني أسماء لا نعلم عنها أي شيء، وده مدرب قادر يعمل نتائج جيدة جدا، في حين أيضا أن الاتحاد السكندري مع التخمة اللي عملها في الانتقالات الشتوية يخسر 2-1 وبيدخل برضو مش قادر يبعد عن دوامات الهبوط اللي ممكن بين ماتش والتاني الأمور تتصعب بشكل كبير. ده كله بيأثر على الفرق الأكثر شعبية زي الإسماعيلي، زي الاتحاد السكندري، زي غاز المحلة. عشان كده اتحاد الكورة بيحاول انه يفكر في ازاي ينقذ الأندية دي، على ما سمعنا بانه يعمل عمليات دمج بين الأندية اللي جاية من شركات وزارات مع الأندية الشعبية.
1: طيب توقعاتك لمباريات بكرة يا أستاذ عمرو، وإزاي يا ترى بتشوف بقى السباق في مجموعة القمة ما بين الزمالك وبيراميدز والأهلي؟
2: شوف، هو ده الأصعب بقى، لأن الزمالك بكرة بيقابل، وهو المتصدر بيقابل سموحة. الزمالك يعني حصل له صدمة بالتشتت بعد التعادل في الماتش اللي قبل اللي فات، وبعدين الخسارة من الأهلي 3-0 زي خسارة الأهلي من بيراميدز 3-0، فالأمور غريبة جدا. مباراة بكرة ما تستطعش ان انت تتوقعها، ان كانت الأمور بتميل الى صالح الزمالك قدام سموحة بتميل للأهلي قدام إنبي، ولكن إنبي القصة في عنده لعيبة كتير الأهلي حاطط عينه عليها، اللعيبة دي لو عايزة تروح الأهلي مش ان هي تلعب بتراخي قدام الأهلي، لا، ان هي تلعب بمنتهى القوة، لان هو اللي بيجيبوا اللعيبة الأهلي بيجيبوهم من خلال ده. قدرت ان انت ما تلعبش طول الموسم وتنام وتجيب هدف في الأهلي، هيجروا عليك ويتعاقدوا معك، عشان كده المباراة بكرة في منتهى القوة وفي منتهى الحماس. نفس الأمر برضو بالنسبة للبيراميدز، ولكن في كل ده اللي بنعمله على الخطة اللي أعلنها منتخب مصر النهاردة استعدادا للمشاركة في كأس العالم، نتمنى بإذن الله ان هم يكونوا عند حسن الظن، ويكون هيحصل مفاجآت يا استاذ ابراهيم في القائمه اللي هيختارها كابتن حسام حسن، وهنرجع ونقول من خلال 90 90 ايه المفاجآت وايه اللي حصل بعد كده. ان شاء الله
1: نستناك بكره بقى، ان شاء الله نحلل مباريات بكره باذن الله على كل هذه التفاصيل. بشكرك استاذ عمرو كمال، مدير تحرير اخبار الرياضه بمؤسسه اخبار اليوم، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل. شكرا لي.
2: شكرا لحضرتك.
1: شكرا لك. في خطوة للحفاظ على البيئة ودخول الحزام الأخضر، النهاردة وزير السياحة والأثار الدكتور شريف فتحي دشن محطة الطاقة الشمسية في المتحف المصري الكبير، وقال وزير السياحة والأثار أن المتحف المصري الكبير بيمثل نموذجا رائدا في كل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة، وأيضا بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة. أضاف كمان أن مصر لديها 6 متاحف تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وهناك خطة لزيادة هذا العدد. بعد الفاصل راجعين ومكملين حلقتنا النهاردة في آخر اليوم.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: ومن أخبارنا النهاردة في آخر اليوم، النهاردة صدر العدد الجديد من مجلة وزارة الأوقاف تحت عنوان وقاية لشهر مايو، تحت عنوان ترشيد الطاقة، شراكة مستدامة ما بين الفرد والمجتمع لتأكيد أهمية حسن يعني إدارة الموارد وإبراز أهمية دور الفرد في ترشيد استهلاك الموارد. وزارة الأوقاف قالت أن العدد الجديد من هذه المجلة بيشارك في حملة ترشيد في إطار رسالتها التوعوية والمجتمع معايا الرامية إلى تعزيز الوعي الثقافي والفكري وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، وده بيجي تحت قيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وأيضا في سياق جهود الوزارة المتواصلة للإسهام في بناء الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي. بعد الفاصل نرجع مرة تانية علشان نكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90 دايما هوا مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. والحقيقة النهاردة كان في جلسة مهمة جدا لمجلس النواب، استمرت تقريبا لمدة 6 ساعات متواصلة برئاسة المستشار هشام بدوي. البرلمان النهاردة كان بيناقش تعديلات مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، واعتقد هو موضوع بيهم حضراتكم بصورة كبيرة. وعلى الجانب الآخر كان في طروحات، وتم الاستماع لكافة الآراء بكافة الانتماءات الحزبية فيما يخص الموازنة العامة الجديدة للدولة. خلونا نعرف أكتر، ولكن أرحب بزميلنا محمد المسلمي الصحفي المتخصص في ملف البرلمان. محمد مساء الخير وأهلا بيك.
2: مساء الخير أستاذ إبراهيم، وأهلا ومساء الخير على المستمعين كل 90-90 في كل مكان.
1: أهلا وسهلا. خلينا نبدأ كلامنا محمد فيما يخص تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. يا ترى أبرز ما جاء في هذا الملف في الجلسة العامة لمجلس النواب النهاردة؟
2: بصراحة الجلسة العامة النهاردة احنا مش كنا بنناقش بس مجرد تعديل قانون، احنا كنا بنتكلم على عن فئة مهمة. الفئة دي خدمت الوطن، وخد أبويا وأبوك، عمي وعمك، جدي وجدك. الفئة دي كبير، ناس كبيرة السن. قانون التأمينات والمعاشات هو قانون مهم، هو مش كان مجرد تعديل فقط لا غير. هو القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات، وهو أمان لأهالينا اللي أفنوا حياتهم في خدمة البلد ديت. أنا من قراءتي الدقيقة للجلسة العامة وبعض كلمات النواب، أنا شايف إن التعديلات بتحل عقدة قديمة جدا، وهي التشبيكات المالية بين وزارة المالية وهيئة التأمينات. ترسم خطوط واضحة وصريحة تضمن إن فلوس المعاشات تفضل مستقرة، والهيئة تقدر تصرفها في مواعيدها من غير أي تعثر أو قلق من مستقبل أبهاتنا. يعني ثاني حاجة، العالم كله إحنا شايفين بيمر بظروف اقتصادية صعبة، والتعديل ده جاي استجابة لتكليفات القيادة السياسية علشان نواجه الغلاء والتضخم وتحافظ على القوة الشرائية للمعاش. يعني المعاش يفضل ليه قيمة حقيقية بتساعد الناس على أعباء الحياة.
1: طيب لو اتكلمنا من موضوع التأمينات الاجتماعية للموازنة العامة الجديدة للدولة، ويمكن كنا بنقول ان الجلسة العامة النهاردة استمرت لمدة كبيرة، يعني 6 ساعات متواصلة، يعني النهاردة في المجلس في مقره الجديد في العاصمة الجديدة. يا ترى ايه اللي حصل وايه اللي دار فيما يخص اراء النواب من كافة الاحزاب والانتماءات المختلفة والمتنوعة في البرلمان حول الموازنة العامة الجديدة للدولة؟
2: بالنسبة للموازنة العامة للدولة، احنا بنناقش الحساب الختامي. هو طبعا الحساب الختامي النهاردة كان في بعض الغربية طبعا موافقة على كل الزيادات اللي في الحساب الختامي، وكان في بعض المعارضين اللي هم كان بيختلفوا على بعض البنود اللي في الموازنة اللي محتاجة عادة نظر فيها اليوم يعني، وبكرة هنكمل بقية المناقشات يعني
1: بإذن الله، وهنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل المتعلقة بالموازنة الجديدة للدولة. بشكر شكرا جزيلا زميلنا الأستاذ محمد المسلمي الصحفي المتخصص في ملف البرلمان، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات. من أخبارنا كمان أخبار ما قبل الساعة 12 حكوميا، بكرة إن شاء الله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيحضر مراسم افتتاح مركز الخدمات الضريبية المتميزة بالقاهرة الجديدة. أما الدكتورة رندا المنشاوي، أصدرت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدرت 12 قرار لإزالة التعديات والمخلفات البناء في مدينة بني سويف الجديدة، وأيضا القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي. أما صحيا، وصلت وزارة الصحة

من برنامج آخر اليوم، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتنا. حلقتنا كانت من إعداد زميلتنا أغريد مصطفى، رئيس التحرير محمد صنباطي، وكنت سعيد جدا أن أنا كنت بصحبة حضراتكم. هذه تحياتي أنا إبراهيم عزت، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم، ودمتم في أمان الله.

0: مع إبراهيم عزت.
1: مصر تدين الهجمات الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مصر تؤكد مجددا رفضها القاطع لأي ممارسات تستهدف زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربية. مصدر أمني إيراني يعلن أنه سيتم استهداف أي قوات أمريكية حال تقدمها في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران لم يعد لديها بحرية أو سلاح جو أو دفاعات جوية. الولايات المتحدة تؤكد مواصلة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يؤكد أهمية الإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج لتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة من الغاز الطبيعي. وزارة النقل تعلن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل في المسافة بين محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة لخدمة جمهور الركاب. اقتصاديا، العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 5.8% لتتجاوز 114 دولارا للبرميل. ورياضيا، بتروجيت يهزم الاتحاد السكندري بهدفين لهدف ويصعد موقفه في جدول الدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

أمرك يا حبيبي. إيه إيه حلمك

0: 시크라니.
1: وانا بحبكم والله قوي قوي قوي اهو حياتي انا هتصور معاك والله. حاضر حاضر حاضر حاضر.

عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي.

وحكم وأمر فيها وفيها زي ما رمشك خلايا ليا وحكم وأمر

قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد. قولوا معايا يا ريتني عرفتك من زمان من زمان. ما كانش امل في حياتي اتهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد،

قابلتك قبل ما قابل حد، يا ريت مشوار عمرنا يتم، يا ريتني عرفتك من زمان.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.9.

أكيد ملوش غير حل وحيد. نسيانك صعب أكيد ملوش

حبك دي نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد حبك من بالي

عمري بعد بقيت وبقلبي عليك ناديت اوهام صدقتها يلي معك ابتديت اعرف كلمة هويت واعرف كلمة ياريت وفي حبك قلتها لعنيك خلتني جيت وبعمري معك بقيت وبقلبي عليك ناديت اوهام صدقتها يلي عشقتك وتاري حبك غدر وألم قد ما كان قلبي شاري قد ما قلبي

ازاي قادر تكون عاشق وازاي تخون اما الاحساس يهون صدقني ملوش دوا نسيانك قد ايه صعب نقدر عليه ريحتك وانت ليه تجرحني بالهوى ازاي قادر تكون عاشق وازاي تخون اما الاحساس يهون صدقني ملوش دوا اديتك حب غالي بعده من غير تمن.

عاشق غيرك عشان يمكن انسى الندم. ويا وين الحب الثاني مش حيرجع لي زماني. ولا وين

حياتي. أنا بحب الأهلي والزمالك والله وحياة ربنا بجد. أنا مش عايز النغمة دي بجد. يعني أنا زملكاوي وابني أغلى حاجة عندي في الدنيا أهلاوي. يعني في أحلى من الأهلي والزمالك؟ مفيش والله بجد. هما روح الكرة في مصر بجد. أهلاوي بموت فيك. وأنت زملكاوية وبحبك أوي حياتي أنا.

ازاي تبريق وتسيب قلبي لوحده غريق بالطيار. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح وانت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريق تحكم ظلمي ازاي تبريق وتسيب

وقفت في وش الريح كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريء تحكم ظلم ازاي كده ليه وتسيب

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.9.

وانت لسه بتسألي انت بالنسبة لي لا لا لا لا يا حبيبتي اطمني الجواب عندي تلاقيه.

حبيبتي تطمني الجواب عندي تلاقيه لما تجري هو دمي لما تبكي كل همي لما اعيش وياكي حلمي

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك

ومحبة وشغل بعد وخصام عمري هوا اللي يقرب لي شوف راح منه كام ساعة شوف محبة

توعد بفرحتي استنى بضحكتي زي الوردة ما تبقى مستنيه أنا.

أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، لروحي وياك عرفتني،